0: يعني أستاذ محمد. السؤال رقم 38 يقول نريد ملخص الملخص لحكاية الفتنة طبعا باختصار طبعا وكما عودتمونا بالاعتماد على المصادر الموثوقة، قصة الفتنة في زمن سيدنا علي. هاي الفتنة طبعا في زمن سيدنا علي أستاذ محمد يعني عارف صار فيها كثير أسئلة، يعني عشرات عشرات عشرات عشرات الأسئلة فيها لا تنتهي، لكن من أهمها أنه مثلا يأتيك بعضهم ويقول لك يعني كيف يعني سيدنا علي يستصعب أن ينتقم من قتلة عثمان ويستسهل أن يواجه جيشين كبيرين، يعني كيف يعني على سبيل المثال. أيضا بعضهم يقول هل حقا أن أمنا عائشة نقضت بيعة علي وخرجت لقتاله يعني في موقعة الجمل، هل هذا حكي صحيح ولا لا؟ وطبعا تثار الأسئلة ويبدأ التشكيك يعني والضرب في رموز هذه الأمة والصحابة الكرام بطريقة طبعا مزعجة جدا. طبعا أيضا من الأسئلة التي تخطر لي وتحضر لي يعني ممكن في نهاية الكلام نجاوب عليه، يعني أنه أيضا سيدنا علي يعني لماذا نقل العاصمة إلى الكوفة؟ لماذا لم يبقها في المدينة المنورة؟ ولماذا الكوفة؟ يعني هو لماذا نقلها إلى الكوفة؟ ولماذا الكوفة اللي هي أصلا كانت يعني مكان مليء بالتعارف يعني التمردات والصراعات منذ يعني صدر الإسلام، منذ بداية يعني بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وجره اطلع حتى في تاريخ العرب، يعني كوفة هذولا يعني عندهم حالة خاصة هيك بدها يبدو حلقات مشان نحللها. نعم قصة الفتنة في زمن علي.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طيب يا أبا الحارث، طبعا لقد سألت عن عظيم يا سيدي، أنا أحب أن أذكر بأمور بسيطة. إحنا قلنا يا جماعة الخير إنه الفتنة كانت شيئا ضروريا أن تحدث في جيل الصحابة لكي تتعلم الأمة منها فقه الفتنة، فقه كيف يتعامل المسلمون مع خلافاتهم السلمية والمسلحة. وكان لابد أن يكون أساتذة تعليم المسلمين هذا الأمر هم الصحابة، ولذلك الصحابة تصرفوا لأنهم أفقه الناس في الإسلام، ولذلك الفتنة فيها نصوص نبوية، ولذلك الفقه السياسي مبني على سياسة الخلفاء الراشدين. ده رقم واحد. رقم اثنين، من المفيد للمسلم غير المتخصص أو الموقف الشرعي أننا نكف عما شجر بين الصحابة. ليه نكف عما شجر بين الصحابة؟ علشان الموضوع ده موضوع متخصص كبير معقد زي ما بيحصل في أي تخصص آخر. محدش بيناقش على القهوة أمراض القلب، محدش بيناقش على القهوة بناء المفاعل النووي، محدش بيناقش على القهوة تركيب الأسلحة البيولوجية. عادي جدا أن يبقى في أمور متخصصة لا يفهمها إلا المتخصصون. فمسألة الصحابة العافية في الدين هي يعني جل ما يطلبه المسلم، أنه لا يكون في صدره حرج. شوف الله تبارك وتعالى قسم المؤمنين ثلاث أقسام: مهاجرون وأنصار وناس قلوبهم سليمة تجاه المهاجرين والأنصار. قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. دول المهاجرين، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. دول مين؟ الأنصار. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هم دول المؤمنين،
0: اللهم اجعلنا منهم.
1: نعم. اللي في صدره حرج، اللي في صدره بغض، اللي في صدره كره للصحابة، هذا أقل أحواله أن يكون ضالا مبتدعا وقد يكفر. تمام. فلذلك العافية في الدين لا تعدلها عافية.
0: نعم.
1: خلاص.
0: نعم.
1: الفتنة احنا دلوقتي بنناقشها علشان كثرة الشبهات. نعم. التي وردت فيها، وهذه من المقاصد الشرعية في مناقشتها.
0: وبالتالي الحذر، كل الحذر من التجرؤ على صحابة رسول.
1: نعم.
0: الله.
1: نعم.
0: أيا كان الموقف.
1: نعم.
0: شباب طبعا اللي انضم لنا جديد بده يرجع للحلقة السابقة واللي قبلها، لأنه في بدايتها حكينا كلام كثير مهم

0: عن هذا الموضوع.
1: ضروري.
0: أرجوكم.
1: ضروري جدا. يعني بارك الله فيك. طيب إحنا قلنا إن الفتنة ثلاث مراحل. مرحلة التمرد على عثمان دي مرحلة الحق فيها مع عثمان، والذين تمردوا عليه منافقون بنص النبي إن أرادك المنافقون على خليه فلا تخلعه. المرحلة الثالثة مرحلة سيدنا علي خرج عليه الخوارج، فالحق فيها مع سيدنا علي، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن هؤلاء أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يعني يفلتوا من الدين. يعني الفتنة التي كانت بين الصحابة المرحلة الثانية بقى اللي هي كانت بين سيدنا علي وبعدين بين سيدة عائشة وطلحة والزبير، أو بين سيدنا علي وسيدنا معاوية، الأقرب فيها إلى الحق هو سيدنا علي رضي الله عنه بالنصوص النبوية. تمام، ده كده كخريطة عامة. تكلمنا عن مسألة سيدنا عثمان، نيجي دلوقتي لموضوع سيدنا علي. أنا سأحاول أن أختصر غاية الاختصار وأبين ما يعني ما أريد أن يفهمه الناس ببساطة شديدة، وأسأل الله التيسير والتوفيق. شوف يا سيدي،
0: اللهم يسر.
1: دلوقتي سيدنا علي رضي الله عنه كان هو المرشح للخلافة بعد سيدنا عثمان. الكلام ده احنا عرفناه منين؟ عرفناه من أكتر من حاجة، منها أن سيدنا عمر لما مات رشح ستة للأمة. مين الستة دول؟ سيدنا علي، سيدنا عثمان، وسيدنا علي، وسيدنا طلحة، وسيدنا الزبير، وسيدنا عبد الرحمن بن عوف، وسيدنا سعد بن أبي وقاص. خلاص، ثلاثة تنازلوا منهم، ثلاثة تنازل الزبير وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص. خلاص، باقي ثلاثة سيدنا عثمان وسيدنا علي وسيدنا عبد الرحمن بن عوف. فعبد الرحمن بن عوف قال يا جماعة أنا سأدير عملية الانتخاب ويبقى المنافسة بين علي وعثمان فقط، إيه رأيكم؟ قالوا توكلنا على الله. فسيدنا عبد الرحمن بن عوف بقى يذهب في المدينة يسأل الناس علي ولا عثمان، علي ولا عثمان، علي ولا عثمان، ويستقبل المسلمين القادمين من القوافل. المهم، فكان رأي غالب الصحابة مع مين؟ سيدنا مين؟ عثمان.
0: عثمان.
1: فبالتالي عرفنا أن التالي في الفضل لسيدنا عثمان هو سيدنا علي. خلاص. طيب، بعض الصحابة أو بعض التابعين لما جاء وأقبل على المدينة في نهاية عصر سيدنا عثمان، منهم الأحنف بن قيس. الأحنف بن قيس توقع أن الفتنة دي هتنتهي بقتل عثمان. كتير من الصحابة ما كانوش متوقعين كده على فكرة، قتل الخليفة حاجة ضخمة يعني. فراح لطلحة والزبير قال له الراجل إني أرى هذا الرجل مقتولا، فبمن توصني؟ من الذي بعده؟ قال علي. راح للزبير قال علي. راح بعد كده مكة، كانت أم المؤمنين عائشة بتعمل عمرة في مكة، فلما سألها قال علي، قالت علي. خلاص، فلم يكن أحد بعد عثمان أجدر بالخلافة من علي. دل على ذلك أمور كثيرة، منها حديث النبي الخلافة بعد 30 سنة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، إجماع الصحابة، لأنه في أيام سيدنا علي محدش نافسه البيعة خالص، محدش نافس سيدنا علي البيعة خالص، يعني كل الخلاف اللي حصل خلاف على السياسات والإجراءات مش خلاف على بيعته هو. طيب، سيدنا علي رجل عريق في الإسلام، ده رجل ربي في بيت النبي صلى الله عليه وسلم،
0: صلى الله عليه وسلم.
1: أول من أسلم من الصبيان، صاحب مواقف مشهودة، رأس في العلم ورأس في الحرب. سيدنا علي قاد حروبا، تلاقيه في غزوة بدر كان من المبارزين، تلاقيه في غزوة الأحزاب، تلاقيه في فتح خيبر فتح الله على يديه، قال فيه النبي رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله.
0: نعم، شهد المشاهد،
1: شهد المشاهد. حتى لما النبي خلاه في تبوك قال رسول الله خلفتني مع الصبيان، قال ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ وقال صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه، وقال لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. شوف، الإمام أحمد بن حنبل قال لم يرد عن أحد من صحابة النبي ما ورد عن علي. سيدنا علي أكثر واحد ورد في فضله أحاديث. ابن حجر العسقلاني يقول لم يروى في فضل أحد بالأسانيد الجياد ما روي عن علي. طب ليه يا إمام ابن حجر؟ قال وذلك أن الناس لما كانوا مختلفين عليه في عهده احتيج إلى نقل ذلك، فكثرت الأسانيد في إيه والأحاديث في فضل علي، لأنه زمنه كان ملتبسا. يعني أبو بكر وعمر وعثمان ما كانش في حاجة لتداول الأحاديث في فضلهم ولكثرتها، لكن كثرت جدا في عصر علي لما وقع من الخلاف. طيب ده ممكن ينفعنا في حتة إن شاء الله ممكن نجيلها فيما بعد وإحنا بنتكلم عن الفرق الضالة، لأن خد بالك دي يا شيخ مراد دي الحالة على حد أعلم أنا دي الحالة الوحيدة في التاريخ البشري الذي تهزم المعرفة فيه السلطة.
0: يا سلام. الحالة الوحيدة
1: الوحيدة في التاريخ البشري على حد ما أعلم إن السلطة تبقى عايزة حاجة، يعني ينتصر الأمويون ويقيمون دولة ولا وبعدين ينتصر العباسيون ويقيمون دولة والعلويين يبقوا معارضين في الدولة الأموية ومضطهدين ومعارضين في الدولة العباسية ومضطهدين، ويظل البناء العلمي علي أفضل من معاوية وعلي أفضل من العباس. يعني السلطة لم تستطع أن تهزم المعرفة، تهزم الحالة العلمية. إن شاء الله لعلنا نأتي فيها ونفصل.
0: نعم.
1: بس هذا دليل على إيه؟ على نقاوة تاريخنا وديننا، وأنه لم تكتبه السلطة ولم تؤثر فيه السلطة. لأن لو بتكتبه السلطة كان يبقى حديث مين اللي أكتر، معاوية ولا علي؟
0: معاوية.
1: طب معاوية ولا العباس؟ العباس. لكن شوف علي اللي هو يعني بالمنطق المادي هزم، والعلويين اللي هم بالمنطق المادي مضطهدين، يظل أفضل في ضمير المسلمين من معاوية ومن العباسيين الاثنين اللي انتصروا وأسسوا دولة وعاشت مئات السنين. طيب وبالتالي فمن الضروري وإحنا بنقرأ عصر الفتنة في زمن علي إن إحنا نبقى فاكرين كويس جدا من هو علي، لأنه عارف لو إحنا ما عندناش الأحاديث، لو إحنا اشتغلنا يعني دع وضعنا الإسلام على جنب وتكلمنا في التاريخ كأننا مستشرقين كأننا مش مسلمين، قد يبدو أن سيدنا علي قاد انقلابا ناجحا على عثمان. اللي ما يعرفش مين علي وما يستحضرش مكانته وما يسترشدش بالأحاديث الصحيحة هيبقى تقييمه المادي أنه علي قاد انقلابا على إيه؟ على عثمان،
0: وبالتالي يسهل عليه التجرؤ على علي والصحابة الكرام.
1: نعم. ولذلك الناس انقسموا في علي إلى قسمين أو نقول ثلاث أقسام، قسم غلا فيه هؤلاء الشيعة، وقسم طعن فيه وهؤلاء النواصب. القسم الذي عدل فيه هو أهل السنة. كتاب الفتنة اللي أنا بقول لك أنا كنت بحضره، يعني ممن عرضته عليهم، أنا عرضته على عدد من العلماء أثنوا عليه وما زلت أعرضه يعني، لكن جاءتني ملاحظة من الشيخ عبد الحي يوسف حفظه الله قال إن كثرة الأحاديث في فضل علي عند أهل السنة تدل على استقامة منهج أهل السنة، مش خايفين مش حساسين من كثرة الأحاديث في فضل علي. تمام. لكن حقيقة الطغيان الشيعي الذي حصل بعد الثورة السورية وفي اليمن وفي لبنان، يعني هذه الأزمة اللي حصلت في سوريا أنتجت وأعادت وأحيت من جديد الفرقة التي كانت انقرضت وانتهت اللي هي فرقة النواصب. فدلوقتي للأسف أعيد ويعني ظهر من جديد من يطعن في علي، وأنا رأيت ذلك بنفسي، ويعني كثيرا يعني رأيت من يسب عليا ومن يحط من قدر علي ومن لا يسب عليا لكن يخفض من قدره ويعني يطعن فيه ويهمز ويلمز. فيجب أن يكون معروفا يا جماعة الخير سيدنا علي هو الرجل الرابع في الإسلام. الرجل الرابع في الإسلام. طيب وهنا هذا سيكون أستاذ الأمة في الفتن. نحكي باختصار كده اللي حصل. اللي حصل إحنا قلنا إنه هؤلاء المتمردين الذين ثاروا على عثمان كانت فشت في بعضهم فكرة إنه علي هو الخليفة الشرعي الذي غصبت منه الخلافة أبو بكر وعمر وعثمان، يبقى بعضهم كان عايز علي، بالذات الناس اللي كانوا حوالين عبد الله بن سبأ، بالذات الناس اللي كانوا موجودين في مصر.
0: وهذه الفكرة اللي طلع فيها عبد الله بن سبأ.
1: وهذه الفكرة اللي طلع فيها عبد الله
0: هذا مشروعه يعني.
1: تمام.
0: نعم.
1: تمام. يبقى دلوقتي طبيعي هم لما يقتلوا عثمان هم عايزين مين؟ عايزين علي. ده
0: طبيعي.
1: ده الطبيعي بتاعهم. كويس. بعيد بقى عن عبد الله بن سبأ وعن أفكار عبد الله بن سبأ وعن أي، لو أصلاً ما فيش عثمان الصحابة والتابعين كانوا هيجيبوا مين؟
0: علي.
1: هيجيبوا علي رضي الله عنه. يبقى علي هنا صار موضع ما يشبه الإجماع، بايعه الصحابة أهل الحل والعقد في المدينة صحيح، لكن هذا المشهد تكدر وتشوه وتشوش بأن الذين قادوا هذه العملية هم مين؟
0: الخوارج.
1: الخوارج الذين انقلبوا على عثمان وقتلوه. هنا بتبدأ أول الخلافات. هذه اللحظة لحظة مفصلية في الخلاف.
0: نعم.
1: لحظة الفتنة. أولا عندنا ثلاث مواقف. احنا لازم واحنا بنقول الفتنة لازم نفهم انها ملتبسة. انا يعني احاول اسأل الله التوفيق في ان احاول تبسطها. دلوقتي سيدنا علي الاول رفض البيع وقال والله لقد قيل قتل عثمان فطاش عقلي وجاءني القوم للبيعة فقلت إني لأستحي أن أبايع قوما قتلوا رجلا قال له رسول الله ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة وإني لأستحي أن أبايع وعثمان قتيل لم يدفن بعد فانصرفوا فدفنوه وعادوا إليه. تمام. هنا في ثلاث مواقف. الموقف الأول موقف سيدنا علي أنه يا جماعة مات عثمان قتل عثمان لكن لابد للأمة من خليفة زي ما مات الرسول اللي هو خير من عثمان وسارع الصحابة باختيار خليفة، يعني نظام الأمة أبقى من أي فرد حتى لو كان عثمان حتى لو كان الخليفة، يعني الصحابة سارعوا لاختيار خليفة والنبي لم يدفن بعد. يبقى ده منطق علي إنه لابد للأمة من خليفة. في منطق تاني ده كان منطق سيدنا عبد الله بن عباس والحسن بن علي ابن عمه وابنه، قالوا لا هو صحيح يعني علي أيوة هو الجدير بالخلافة وكده، لكن علي لو تولاها الآن سيكلف أمرا لا يقدر عليه. أول ما الحاكم اللي هيتولى في اللحظة دي سيقال له خذ القصاص من قتلة عثمان، ولا شيء لا يستطيعه علي الآن، فكانوا يرون تأجيل استجابة علي للبيعة إن علي لا يوافق على البيعة. طيب لما يحصل تأجيل استجابة علي للبيعة سيفشل بنو أمية في الأخذ بقتلة عثمان وسيقبل العرب إلى علي لكي يبايعوه وهو ما عندهش هذه المسؤولية. يعني صحيح هتحصل شوية فوضى، لكن شوية الفوضى دي لما يجي علي يتولاها بعدين هيبقى موضع إجماع محدش هيكلفه شيئا هو لا يستطيعه. دي كانت نصيحة الحسن ونصيحة مين؟ عبد الله بن عباس. طيب المنطق الثالث، احنا دلوقتي قلنا في منطقين، المنطق الثالث انه سيدنا علي يتولى ويبدأ في اخذ القصاص من قتلة عثمان. تمام. وهذا هو المنطق الذي تزعمه سيدنا طلحة والزبير وعائشة ومعاوية وعمر بن العاص هؤلاء. طيب يبقى دلوقتي ده كده منطق الصحابة. فالصحابة جمهور الصحابة لما جاء الذين أصحاب الفتنة دول يريدون بيعة علي، راح سيدنا علي لكي يخرج من أن يكون هم الذين بايعوه نصبوه قال إن بيعتي لا تكون سرا ولا تكون في البيت ولكن أخرج إلى المسجد، فخرج إلى المسجد فتمت البيعة العامة اللي هي جمهور الصحابة والتابعين ومعاهم برضو أهل الفتنة. فأنا عايز أقول لك المشهد ده مشهد حصل فيه التكدر والتشوش والتشوه بوجود هؤلاء أهل الفتنة.
0: دلوقتي هاي نقطة جدا مفصلية ومركزية في فهم اللي صار.
1: في فهم اللي صار. طبعا دلوقتي اللي قاعد في الشام
0: لك إنه في كتلة تانية قاعدة بتغلي.
1: أيوة اللي قاعد بعيد عن المدينة أو اللي بيسمع الموضوع كيف يقرأ المشهد؟ يقرأه إنه في جماعة متمردين وصلوا للخليفة وقتلوه ونصبوا من شاءوا خليفة. يبقى إحنا قدام عملية انقلاب تامة، قتل اللي مش عايزه ونصب اللي عايزه.
0: فشو نفهم؟ نفهم انه انقلاب.
1: نفهم انه انقلاب ولابد من مجابهته. تمام. فلذلك جمهور الصحابة والتابعين بايعوا عليا. تمام. الناس اللي برا الشام معاوية لم يبايع، وبقية الأمصار في اليمن، في البصرة، في الكوفة، في مكة، في مصر، وحصل انقسامات، حصل انقسامات في هذه الأماكن. تمام ماشي. عندنا بس مشهد ملتبس، جوه المشهد الملتبس اسمه طلحة والزبير، بايعوا ولا لم يبايعوا؟ تمام، طلحة والزبير باعتبارهم اثنين من أكابر الصحابة، بايعوا يا ترى ولا ما بايعوش؟ هنا هنا وردت روايات بالمعنيين، ناس بتقول بايعوا وناس بتقول لم يبايعوا، الناس بيقول يعني قصدي روايات بتقول بايعوا بالرضا، وناس بيقول بايعوا قسرا، جيء بهم وعرضوا على السيف فبايعوا قسرا. خلاص.
0: طيب في ترجيح
1: ايه الروايات الاصح؟ هذا يختلف فيه العلماء برضو. ترجيحي انا انهم بايعوا قسرا ولم يبايعوا طوعا، ولكن هذا القصر لم يره علي. طبعا التفصيل في هذا الموضوع لا يمكن يتقال على الإعلام، لأنه بيحتاج إيه كتابة وتفصيل وإشارة إلى عبارات الروايات. يعني
0: إنه لماذا قصرا يعني هاي
1: لا قصدي قصرا يعني هو جيء بهم قصرا، لكن هذا القصر لم يره علي، يعني علي رآهما بايعا طائعين.
0: جيء بهم قصرا من الخوارج،
1: من بي آه من بيوت،
0: مش من الصحابة،
1: لا من الخوارج،
0: من الخوارج. هي مهمة جدا الجملة.
1: أيوة، ما هو ليه بقى جيء بهم قصرا؟ لأن الخوارج دول أنت خد بالك بقى، عايزك تعيش حياة يعني الثائر المتمرد الخارجي. طبعا كلمة ثائر وثورة في تاريخنا الإسلامي كلمة محايدة، لا هي صح ولا هي غلط. يعني لما تثور على حق يقولك ثار، ولما تثور على باطل يقولك ثار برضو. لما أنا بتكلم في التاريخ الإسلامي وأقول كلمة سائر، دي مش معناها أنه على حق أو معناها أنه على باطل، لا ده كده إيه كلمة محايدة. يعني لما أقول مثلا الخوارج ده فيها معنى الذم، لما أقول قائم بالحق فيها معنى المدح، لكن كلمة سائر في تاريخنا الإسلامي يعني في تراثنا العربي القديم ما فيهاش معنى المدح ولا الذم. خلاص، فيفهم هذا الكلام. دلوقتي الجماعة دول عملوا ثورة، عملوا تمرد، عملوا خروج مستنكر وباطل طبعا، وقتلوا الخليفة. هنا بيحصل اللي احنا بنشوفه بقى في علم اجتماع الثورات، وبيحصل في علم اجتماع الشعوب، ان دول بيفضلوا متكتلين خايفين ان اللي عملوه يروح من ايديهم. فهم دلوقتي تكتلوا لاجل ان حاجتين، اولا جيش معاوية اللي هو هيجي ده من الشام، والحاجة التانية الصحابة الغضبانين من مقتل عثمان اللي هم لو استفردوا بيهم سيقتصوا منهم. فبقى في تكتل لهؤلاء الخوارج المتمردين في المدينة. وفترة الحصار وفترة الفوضى حصل برضو فيها ما يحصل لدى الشعوب بشكل طبيعي، انه الناس جاءت الى العاصمة، لانه بدأت تنقطع الاعطيات وبدأت تنقطع الموارد، او بدأ يبقى في فوضى، وانت عارف الفوضى بتجمع الناس. يبقى بقى في تكتل داخل المدينة من قوم هم خارجون، يعني هم من الخوارج، وثابت إليهم الأعراب، فحصل فوضى في المدينة وتكتل فيها هؤلاء. طيب هؤلاء المتكتلين إيه هدفهم التاني بعد قتل عثمان؟ هدفهم أن ينصبوا رجلا لا يختص منهم. فما ينفعش مثلا، يعني ما ينفعش الذي ينصب بعد ذلك يكون من بني أمية، أو حتى لو نصب علي وحتى لو علي رأيه مع القصاص، لازم يفضلوا متكتلين حتى مع علي. يعني هم برضو خايفين من علي لما تولى، فيفضلوا متكتلين متجمعين، ما يروحوش لبلادهم، ما يرجعوش تاني لأماكنهم، بحيث لا يقتص منهم. وما ينفعش علي ما يتثبتش حكمه، يعني ما ينفعش يبقى له منافس ما بايعش، فعلشان كده راحوا جابوا طلحة والزبير قسرا. يعني لازم تثبيت الوضع الجديد علشان ما يرجعش ينقلب عليهم ما أرادوه.
0: طب أستاذ محمد،
1: ها
0: في أشياء مهمة.
1: براحتك براحتك.
0: لأنه أنا زي المشاهد مش قادر أسكت، يعني في أشياء لازم أسأل عنها.
1: اسألني براحتك.
0: الذي يدير المشهد الآن كله هم الخوارج اللي طلعوا؟
1: العقل المنظم، اعتبروا العقل المنظم.
0: العقل المنظم. طيب في سؤالين جدا مهمة.
1: تمام.
0: قبل شوي شو حكينا؟ حكينا إنه معاوية شو فهم من الحالة كلها؟ إنه هذا انقلاب منظم، قتلوا اللي بدهم إياه ونصبوا اللي بدهم إياه.
1: تمام.
0: السؤال الآن، عندما يعني تولى أبو بكر وتولى عمر وتولى عثمان، هل كان من العادة أن يرسل الكتاب بعد تنصيب الخليفة؟

0: فللولا ولا قبلها؟
1: لا بعد
0: بعد. حكمة عبد الله ابن عباس والصحابة الكرام ناس يعني زي هيك أشاروا على علي هذه المشورة المهمة جدا. أيوة. ألم يخطر ببالهم أنه طب ودوا لمعاوية أيضا كتاب استشيروه أو استدعوه مشان برضو نستشيره مشان ما تصيرش فتنة، لأنه ممكن الزلم يفهم أنه صار في انقلاب؟ يعني قصدي ألم يخطر ببالهم قصة زي
1: هيك؟ شوف يا سيدي شوف، حلو ده سؤال ممتاز.
0: طب في سؤال ثاني عشان ما نسهوش نسيته أنا راحت.
1: طب قول
0: الشغلة الثانية. طيب خلص قتلته عثمان، هاي الصحابة قاعدين كلياتهم، مدام قتلتوا عثمان يلا نقوم يا صحابة نقضي عليهم كلياتهم ونخلص كمان.
1: تمام تمام. السؤال الأولاني، لازم لازم نستوعب انه زمان ما كانش فيه مواصلات ولا اتصالات سريعة، فعملية الانتخاب بتتم في العاصمة اللي هي موطن أهل الحل والعقد. تمام. يعني سيدنا أبو بكر لما رشح سيدنا عمر وسيدنا عمر بويع، حد جاب خالد بن الوليد ولا أبو عبيدة بن الجراح ولا الناس اللي بتقاتل في الفارس ولا في الروم؟ لا، عملية الانتخاب بيقررها أهل العاصمة، لأنه ما فيش مسافة إن إحنا نستنى الكتاب يروح والكتاب يجي، والطبيعي إنه الولاة والأنحاء تسلم بما أقره أهل الحل والعقد في العاصمة، لأنه هم جمهور وكتلة وجوه الناس وزعمائهم. فده اللي حصل في أبو بكر، ده اللي حصل في عمر، وده اللي حصل في عثمان، وده برضو اللي حصل في علي، إنه طالما المهاجرون والأنصار بايعوا فيجب على الباقي أن يسمع ويطيع. تمام؟
0: تمام.
1: فده السؤال الأولاني. السؤال الثاني اللي هو إيه بقى؟
0: اللي هو لماذا الصحابة لم يقوموا لقتل هؤلاء الخوارج؟
1: حلو. دلوقتي ما احنا قلناه، قلنا ده كان رأيين. الرأي احنا دلوقتي بايعنا رجلا يبقى نسمع ونطيع، بيعنا علي بن أبي طالب صار هو المكلف الآن بإدارة هذا الملف، وإحنا أصلا كنا ملتزمين بعدم قتال هؤلاء المتمردين أمرا من أمر مين؟ أمر سيدنا عثمان. فدلوقتي سنرى ما هو رأي، ما هي سياسة، ما هي إجراءات الخليفة القادم. إحنا بايعنا، قال لنا يلا بينا نقتلهم وتبقى مقتلة يلا بينا، قال لنا لا لسه الأمر محتاج ترتيب، يبقى احنا ايه بنسمع ونطيع للخليفة الذي بايعنا. تمام. طيب لذلك انا قلت لك في مواقف ثلاثة. اولى موقف علي يقبل البيعة دلوقتي ويتحمل هذه المسؤولية، ولا ما يقبلش البيعة وخلي المسؤولية مش موجودة على حد لغاية لما يأتوا اليه طائعين، ولا يبيعوا دلوقتي ويحملوه على القصاص، هذا اللي حصل. طيب كويس. دلوقتي سيدنا علي أول ما تولى، سيدنا علي ده كان راجل في غاية الحكمة في غاية العقل، بيقول لك دلوقتي ما فيش سلطة تقدر تواجه كتلة شعبية متمردة في لحظة تمردها، حتى لو كان فارق القوة كبير. يعني مثلا دلوقتي الثورة السورية، ايه اللي حصل بعد 10 سنين؟ ايه اللي حصل؟ ما هم برضو ايه، برضو مع فارق القوة ومع استخدام القوة برضو في الآخر رجع الثوار انتصروا. لذلك في قاعدة عند الجماعة الأمنيين وبيبقى مبدعين الإنجليز والأمريكان فيها، يقول لك الثورة لا تواجه ولكن تمتطى صهوتها أو تمتص. عشان كده ثورتنا حتى في الربيع العربي بتشوف أساتذة السياسة كيف امتصوها، إزاي فرغوها، إزاي خلصت من الشارع بالهدوء، لأن وقت ما بندخل في الاصطدام بتبقى التكاليف كبيرة جدا والمذابح كبيرة جدا. فسيدنا علي من اللحظة الأولى وجد أنه أمام تكتل في المدينة، ناس متكتلين وما ينفعش إلا أن هم يطمئنوا، يطمئنوا ويهدوا ويرجعوا لبلادهم وبعدين نفتح موضوع القصاص بالراحة. كويس. ف هذا التكتل، يبقى سيدنا علي دلوقتي دخل إلى سياسة طمأنت هذه الكتلة المتمردة، طمأنتها بإرجاء القصاص من قتلة عثمان، بل زيادة في طمأنينتهم بدأ يستخدم بعضهم رجالا له في الجيش وفي الولايات. تمام. وحاول أن يفكك تمردهم هذا وتكتلهم في المدينة، فكان يقول برئة الذمة يا من يعني يا أيها الأعراب الحقوا بمياهكم، يعني ارجعوا سيبوا المدينة برئت الذمة من عبد بقي بعد ثلاث ولم يرجع إلى مولاه، بيحاول يفكك هذه. لكن عندنا جو من الصحابة يتزعمه طلحة والزبير، يتلمظ وينتظر أن يقتص من قتلة عثمان. وعندنا معاوية في الشام ممتنع عن البيعة، وعندنا عائشة في مكة تعلن أو يعني يظهر منها أنها يعني غاضبة، والصحابة كلهم طبعا غاضبين، بس عندنا دلوقتي مراكز قوة، المتكتلين دول شايفين إنهم لو فككوا تكتلهم هيتخذوا هيعاقبوا، فلذلك ظلوا متكتلين في المدينة لتثبيت الوضع الجديد ولتثبيت حالتهم. طيب سيدنا علي منهجه في التسكين ومنهجه في الاحتواء، منهجه في الطمأنة، لم يستطع أن يصبر عليه طلحة والزبير. فسيدنا علي رأى في وجوههم الكراهة لوجود المتكتلين في المدينة، وهم استأذنا منه أن يذهب إلى العمرة، مش قادرين يقعدوا في المدينة مع وجوه أصحاب الفتنة، فأذن لهم بالعمرة بشرط إنهم لا يحدث شيئا، يعني ما تعملوش مشاكل بالمصطلح اللهجة العامية. وخاف سيدنا علي لما سيدنا عبد الله بن عمر كان رايح يعمل عمرة، خاف أن يكون سيذهب من المدينة إلى الشام، إلى بني أمية اللي بدأوا يتفلتوا ويهربوا إلى الشام. لكن بعدين عرف سيدنا علي أنه لا رايح للعمرة، وكانت عمرة عبد الله بن عمر مفيدة ليه في أنه أمسك بأخته حفصة أم المؤمنين ألا تخرج مع عائشة، لأنه إيه اللي هيحصل دلوقتي؟ طلحة والزبير هيروحوا يعملوا عمرة ويجدون عائشة أيضا على حال من الغضب، وهيجي والي اليمن واحد اسمه يعلى بن أمية، كان مقربا من عثمان وكان رجلا موسرا غني، فهيحصل بينهم هذا الحوار. دلوقتي علي بن أبي طالب تولى الخلافة ودين صبرين 3-4 شهور ولم يتخذ شيئا ضد هؤلاء أهل الفتنة. ففيما يبدو أنه علي يعني عاجز أمام هذا التكتل، ولا يريد أن تنشب حرب تستباح فيها المدينة مع هؤلاء الفتنة. فإيه الفكرة اللي طلعت عندهم؟ أن يخرجوا هم إلى البصرة، مدينة معروفة بالمؤيدين لعثمان رضي الله عنه، صحيح خرج منها خوارج لكن أغلبها مؤيدين، وزي ما قلنا كان فيها عبد الله بن عامر بن كريز الذي كان يطالب. فجاء يعلى بن أمية ومعه أموال، فبقى عندنا دلوقتي جاءتهم فكرة أنهم يخرجوا إلى البصرة لكي يجيشوا أنصار عثمان لمساعدة علي في القضاء على أهل الفتنة. ولذلك كل كلام عائشة، كل كلام طلحة، كل كلام الزبير، ما الذي أخرجكم؟ الإصلاح بين الناس. دلوقتي معاوية ممتنع في الشام، مش عايز يبايع إلا أن يقتص لقتلة عثمان، علي مش قادر، يا جماعة لو احنا جبنا جيش، لو جبنا أنصار عثمان نخلص من أهل الفتنة هؤلاء، ينسجم المسلمون مرة أخرى، آدي معنى الإصلاح بين الناس. فخرجوا إلى البصرة بهذا التمويل الذي توفر له. حتى هنا من الأقوال اللطيفة التي من سبل سيدنا علي رضي الله عنه، قال كان يقول لقد بليت بأطوع الناس للناس، عائشة، عائشة أم المؤمنين حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم، فقيهة النساء، هي اللي بتقول يمين الناس تقول أهل مثلا، زي يعني عايز أقول مش عايز أضرب أمثال معاصرة ولو أنها بتقرب المشهد، لكن أنت خد بالك، خليفة أو يعني الزعيم المحبوب المؤسس للدولة زوجته حبيبته تسير في أمر سياسي، إيه رأيك؟ كيف سيكون انضمام الناس إليها؟ عالي جدا،
0: كبير
1: جدا، جداً. نعم
0: نعم.
1: طيب وبليت بأطوع الناس للناس عائشة، وبليت بأشد الناس الزبير، وبليت بأدهى الناس طلحة، وأوسر الناس على ابن أمية. طيب دول راحوا البصرة، خلاص راحوا البصرة علشان يجمعوا جمعا لمقاتلة قتلة عثمان. كان بعض هؤلاء القتلة وبعض هؤلاء الفتنة أهل الفتنة موجودين في البصرة فعلا. والي عثمان على البصرة، والي علي على البصرة قصدي، اللي هو عثمان بن حنيف، انسحب، تورع أن يقاتل جيشا فيه إيه؟ عائشة وطلحة والزبير. فدخلوا البصرة بهدوء، وهناك تعرض لهم بعض أهل الفتنة على رأسهم حكيم بن جبلة اللي احنا ذكرناه وكان مركز القوة الأولى، فواجههم بستمائة رجل قتل وهزم جيشه، لم يفر منه إلا واحد اسمه حرقوس بن زهير السعدي، فر منهم. طيب دلوقتي خلي المشهد في البصرة كده وتعالى ارجع للمدينة.
0: نعم.
1: كيف يرى علي الموضوع؟ علي يرى هو دلوقتي رايح للتسكين ورايح للطمأنة، ولذلك كان من سياسة علي عزل ولاة عثمان عن الأمصار، وأرسل إلى معاوية بالعزل ومعاوية مرضيش. تمام. طيب هنا لما انفلت الموقف، بدل ما كانوا قتلت عثمان مجموعة أو فئة وهيتفرقوا في البلاد، آدي جيش تكون وانفلت وعمل معركة وقتل فيها حوالي 600 واحد، وفر منهم رجل واحد اللي هو حرقوس بن زهير السعدي، فتعصب له قومه بنو سعد وجمعوا له 6000 رجل.
0: كبر
1: وضع كبر. طيب ولو سبناه بهذا الشكل، يعني لو سبناه بهذا الشكل هيحصل، هتحصل معركة تانية بين عائشة وطلحة والزبير وبين بنو سعد، الله أعلم كم واحد يموت فيها. وبعد شوية سيرى آخرون أنهم يطالبون بقتلة عثمان، فيروحوا متحركين للكوفة أو متحركين إلى مصر، وكده تبقى الإيه؟ الأمور انفرطت تماما. فعزم علي رضي الله عنه أن يخرج بجيشه لإيقاف هذا الوضع الذي يحصل في العراق في البصرة. طيب وهو خارج حصل موقفين مهمين. الموقف الأول، سيدنا الحسن كان شايف أنه بلاش تخرج، قال فإن في خروجك هذا سفك دم المسلمين، الموضوع ده لو أنت طلعت ومعك جيش ستندلع الحرب، الموضوع منفلتة، والآن جيش علي هذا فيه قتلة عثمان وفيه المتعصبين له أيضا وفيه بعض الصحابة طبعا، ولذلك إيه اللي مخلي برضو علي معتمد على قتلة عثمان؟ إنه كثير من الصحابة تثاقل عن القتال معه، إما لأنه سيقاتل المسلمين وإما لأن أصحابهم في الجيش نفسه قتلة عثمان، فلذلك تكتل هؤلاء حول علي وحاجة علي إليهم في فرض النظام وتثاقل بعض الصحابة جعل الأمور أكثر التباسا،
0: وجعل ما كان يشك به الصحابة الكرام الأربع أطراف كمان انه في منه، معناته هيك معتمد عليهم دخلهم في جيشه.
1: دي بقى ايه لما تيجي تبص من جهه معاويه او من جهه طلحه زهير وعائشه، انا برضو ما انا بقول لك لو انت نسيت من هو علي والنصوص بتاعت علي، هيبدو لك وكان علي قاد انقلابا نجاحا على عثمان وهو الان يمكنه لقتله عثمان
0: رضي الله
1: لو انت ناسي.
0: طيب بس
1: لا استناني معلش لحظه. الموقف الثاني، عبد الله بن سلام وهو بيقول له لا تذهب إلى العراق ولا تترك منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني أخاف عليك ذباب السيف، يعني أنا أخاف أن أنت تقتل في العراق. قال علي لقد قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. يبقى علي كان عنده علم أنه هيقتل في العراق، تتصور؟
0: يا الله.
1: فأنا بقول لك أنت بيبقى في نص ونص معبر عن قدر الله، لكن التفكير البشري في المصالح كيف ينفذ البشر بعقولهم وباجتهادهم القدر وكيف يتحقق فيهم النص، وهو من دلائل النبوة. يعني أنا عايز أقول لك افرض الفتنة كلها ما حصلتش، طب هذا يطعن في النبوة. تمام.
0: إذا ما حصل يثبت النبوة.
1: سبحانك.
0: نعم. سبحانك.
1: وبعض المتمردين رايحين يقتلوا عبد الله بن سلام، فقال دعوا عبد الله بن سلام فإنه منا إنه رجل صالح. تمام. لكن الحسن لما قال له لا تخرج فإن في ذلك سفك، قال لا أكون كالضب في الجحر تنتظر تستمع اللدم. يعني إيه دي؟ وجهة نظر سيدنا علي، قال له لو أنا قعدت في المدينة هبقى عامل زي الضب وهو في الجحر بتاعه، الضب لما بيدخل الجحر بتاعه بيجوا العرب علشان يصيدوه يقعدوا ايه يضربوا عليه كده. فلما يضربوا عليه الضب يشعر ان كأن في حاجة ينفع تتصاد.
0: أيوة.
1: فيخرج فيصاد بدلا من ان يصيد.
0: أيوة.
1: فهو بيقول لو انا قعدت في المدينة الدنيا دي ستنفلت وسيأتوا الي في المدينة علشان يقتصوا من قتلة عثمان فلا اكون كالضب تستمع اللدم وساعتها هيبقى الموقف اضعف. فانا دلوقتي لابد من امساك هذا الانفلات ان يحدث. وبعدين ده انا رايح عائشة طلحة الزبير محدش فينا يفكر في قتال الاخرين، ولا عائشة ولا طلحة ولا الزبير بايعوا احدا ولا طعنوا في بيعة علي ولا اسقطوها ولا جددوا يعني لا نصبوا اماما ولا ادعى احد منهم انه امام. ففي الاخر الحسبة احنا رايحين انا ساتكلم مع اخواني اللي احنا مختلفين معهم. بس اسأل بقى عشان قبل ما اكمل.
0: ايوة انا اللي كنت بدي اسألك عنه انه حتى تلك اللحظة حتى هاي اللحظة من عمر القصة لدينا امنا عائشة رضي الله عنها والزبير وطلحة رضي الله عنهما ومعاوية رضي الله عنه، كان عندنا مشكلتين كبار، مشكلة الخلافة يعني في معانا مشكلة يعني معانا مشكلة معك في قصة الخلافة وعندنا مشكلة الاختصاص من قتلة عثمان. مشكلة الخلافة هي خلصت خلاص انت خليفتنا وامورنا تمام؟
1: لا هو مشكلة
0: وبدنا تختص ولا كلاهما لسه قائم؟
1: لا شوف هو علي جدير بالخلافة ده موضع إجماع
0: حتى عند أمنا عائشة والزبير وطلحة ومعاوية
1: عند الكل
0: عند جدير هي نوضحها عشان خلص
1: جدير بالخلافة عند الكل. طيب هو دلوقتي تولى، هو دلوقتي تولى، احنا معترفين بخلافته عائشة طلحة الزبير نعم معاوية لا إلا أن
0: يقتص
1: أو يسلم إليه قتلة عثمان، يبقى جدارته بالخلافة موجودة لكن البيعة لا ده معاوية
0: بس من عند معاوية
1: رضي الله لكن الباقيين معترفين بخلافة علي. والدليل على كده زي ما بقول لك أنهم لم يجددوا بيعة ولم ينقضوا بيعة علي ولم ينصبوا إماما. خلاص هم رايحين يساعدوه.
0: نعم.
1: رايحين في تصورهم يساعدوه وهو ده الإصلاح بين الناس عشان تجتمع الألوف تجتمع وتأتلف القلوب مرة أخرى على علي.
0: نعم.
1: طيب لما راح سيدنا علي حصلت بقى بين الجيشين مراسلات أفضل ما فيها أو يعني أنا بختصر دلوقتي، القعقاع بن عمرو أرسله علي إلى طلحة والزبير وعائشة، يا أمة ما أخرجك؟ قالت يا بني ما أخرجني إلا الإصلاح بين الناس. قال فأخبريني، جاء طلحة والزبير قالوا برضو نفس الكلام موافقان ومتابعان أم مخالفان؟ قال بل موافقان ومتابعان، ما أخرجنا إلا الإصلاح بين الناس. أخبروني عن هذا الإصلاح، إيه هو الإصلاح ده؟ قالوا قتلة عثمان، فإنه إن ترك القصاص منهم كان تركا للقرآن. أدي خد بالك من إيه وجه، كلهم عايزين يقيموا الحق. طيب فقال لهم القعقاع بن عمرو، طيب ها أنتم خرجتم إلى البصرة وقاتلتم الذين تأشبوا لكم، فقتلتم منهم 600 رجل وفر رجل واحد حرقوس بن زهير السعدي، فتعصب له 6000، فلو تركتموه ما قتلتهوش كنتم تاركين لما تأخذونه على علي، أهو واحد من قتلت عثمان هو أنتم شاء، ولئن قتلتموه يبقى وقعنا في دم أكتر وفي فوضى أكتر من اللي كانت. ها؟
0: كلام حكيم
1: حكيم. طيب فعائشة قالت له فأنت ماذا تقول؟ قال أقول هذا أمر دواؤه التسكين، نهدي نهدى ما نعملش حاجة، وإذا سكن دي كلمة علي بقى اختلجوا، لما الأمور تسكن اختلجوا يعني أخذ المتهمون بهدوء وبساطة وعرضوا على القضاء وعرضوا على الخليفة. طيب اتفقنا اصطلحنا وبات الناس بخير ليلة. خلاص كده جيش علي اللي جاي وجيش طلحة والزبير وعائشة اتفق على الصلح. ايه اللي حصل هنا بقى؟ بات أهل الفتنة بشر ليلة. إذا اتفق هؤلاء الجيشان مين اللي هيروح فيها؟ أهل الفتنة.
0: نعم.
1: فاندس بعضهم إلى بعض. طبعا دلوقتي انت خد بالك الفريقين مسلمين والقبائل فيها انقسام والناس كان يذهب بعضهم إلى بعض، ف فاندس يعني، ودي مسألة سهلة، يعني جاء رجل إلى الزبير يقول له أقتل

0: قتلتك عليا. قال وكيف ذلك؟ يعني كيف تقتله ومعه الجيش؟ قال أدخل معه حتى أكون معه فأغتاله أفتك به. فقال الزبير إن الإيمان قيد الفتك. رفض الزبير. بس فين الفكرة هنا؟ إن أنت مش عارف بشكل واضح مين مع مين، تمام؟ فلذلك بات الناس بخير ليلة، ودخلت القبائل بعضها على بعض، فأهل الفتنة هؤلاء اندسوا بين الفريقين فقتلوا في جيش علي وهم يقولون غادر طلحة وزبير وعائشة، وقتلوا في جيش طلحة وزبير ويقول غادر علي، فهاج الناس واصطفوا للقتال، وهنا بدأت معركة الجمل.
1: أين؟
0: هنا بدأت معركة الجمل. طبعا معركة هائلة، معركة يعني معركة فيها أزمة، قصدي يعني الأزمة الفتنة هائلة. الزبير بن العوام بمجرد ما رأى الصفين يتقاتلان أثر الانسحاب، يعني أثر الانسحاب. وبينما هو ينسحب لحقه رجل اسمه ابن جرموز فقتله بالسهم، وجاء إلى علي يقول قتلت الزبير. مفروض سيدنا علي يفرح ولا يزعل. قال علي رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بشر قاتل ابن صفية بالنار.
1: يا الله يا الله صلى الله عليه وسلم.
0: موقف صعب.
1: شوف كمان النبي صلى الله عليه وسلم كيف أخبر عن كل هذه الأحداث.
0: مثلا سيدنا طلحة بن عبيد الله حديثه أحد التابعين يقول له يا أبا محمد إني أراك وأحب المجالس إليك أخلاها وأنت ضارب بلحيتك على زورك، إن كان في هذا الأمر ما تكره فدعه فليس أحد يكرهك عليه، يعني بلاش المعركة دي طالما أنت زعلان وتعبان ودايما مكتئب. قال لقد سبق مني في أمر عثمان ما لا أرى كفارة له إلا سفك دمي في طلب دمه. قال فابنك محمد بن طلحة لما تحمله معك؟ إن كان أمر يعني إن كانت الهزيمة أو إن كان الموت فدعه يرعى عيالك. قال ما أحب أن أنهى عن هذا الأمر أحدا خرج فيه. هو شايف أنه يخرج للحق. طيب راح لمحمد بن طلحة ويقول له يا محمد يعني ما يدخلك في هذا؟ قال أكره أن أسأل الرجال عن أبي، أنا يعني معيب علي لا يليق بي أن أنا إيه أسأل يعني أبي يكون في معركة وأنا سيبه. وقتل طلحة بن عبيد الله أيضا بسهم طائش، والصحيح أنه سهم طائش بدون ما أدخل في التفصيل هنا. طيب فبالتالي الرجلين الكبيرين ماتا في اللحظات الأولى من المعركة بهذا الشكل. فتركز القتال حول جمل عائشة رضي الله عنها، كانت في هودج على الجمل، فكان الهودج كأنه نبل، كأنه قنفد من كثرة السهام والنبال. تمام. واستقتل أهل البصرة ألا يخلص إلى عائشة أم المؤمنين وحبيبة النبي صلى الله عليه وسلم وهم أحياء، فاستقتلوا. قتل حولها 70 من حفظة القرآن فقط، فضلا عن وما دون الحفظة أكثر. فعلي رأى أنه طول ما الجمل ده موجود المعركة مش هتنتهي. دول يعني بالذات القتلة، قتلة عثمان، يحرصون على إنهاء هذا الموضوع، يعني إنهاء المعارضين له، وأهل البصرة لا يتركون حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم. فزي ما تقول كده بعث فرقة خاصة من محمد بن أبي بكر أخيها، ومن عبد الله بن ورقاء، عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي، فذهب في يعني مهمة خاصة خاطفة كده، عقروا الجمل وأخذوا عائشة في عملية سريعة وأدخلوها بيت عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي، وبهذا سقط الهودج، فر أهل البصرة. لما خلاص يعني أمنوا على عائشة فروا، فنادى علي ألا يتمم على جريح، وألا يتبع فار، وألا يقتحم على أهل بيته، ومن دخل بيته وألقى سلاحه فهو آمن.
1: وهذا دليل على صدق النية، أنه إحنا بدنا نصلح مش بدنا نخرب،
0: وهذا فقه المسلمين في القتال.
1: نعم.
0: بينهم وبين بعض. أنه يعني يعني المعركة انتهت لا تتتبع أحدا من المسلمين.

0: طيب أستاذ محمد، عبارة ما سبق مني في أمر عثمان، قصده أنني لم أدافع عن عثمان فأنا أشعر بالندم؟
1: ما هو هذا وذاك. لا شوف، رواية صحيحة توضح معناها مش معروفة، لكن العلماء حملوا هذه الكلمة على معنى من اثنين. إما المعنى الأول، إن كنا قد دهنا، يعني كنا لينين مع هؤلاء الثوار،
0: كان لازم خلص
1: عليهم،
0: ما رديناش على سيدنا.
1: المعنى الثاني إنه ربما كان بين طلحة وبين عثمان بعض الأمور أو بعض الخلافات التي بنى عليها أهل الفتنة خروجهم، فهو رأى أنه يعني مذنب في هذا، فأراد أن يكفر عن ذلك. يعني زي كده ما بيحصل أي انقلاب أو أي مظلمة، ويبقى بعض الناس تكلموا بحق لكن استخدم كلامهم في الشر، فبيبقى ندمان أشد الندم على هذا. طيب،
0: أنا بس بدي أذكر الناس أنه إحنا طرحنا سؤال، أنه كيف لسيدنا علي أن يدخل في معركتين كبيرتين ولا يقتص من قتلة عثمان؟ خلصنا موقعة الجمل،
1: خلصنا موقعة الجمل،
0: نكمل.
1: كويس. هنا لما خلصنا موقعة الجمل حصل عندنا يعني تغير مهم، خلينا أقول تغير واحد مهم طالما بنختصر، وهذا التغير هو أن عليا اكتشف هنا شدة حب أهل الكوفة له وشدة قتالهم معه. تمام؟ علي أصلا لما طلع ما كانش معاه إلا 700 من المدينة، يعني زي ما قلت لك كده، إيه، تثاقل عنه بعض الصحابة يعني، ورأوا إنه المسألة دي فيها يعني سفك دم المسلمين، فيها حرب أهلية، تثاقلوا معه، وهو لم يكن يجبر أو لم يكن يحمل الناس على الخروج معه. يعني هو خليفة على فكرة، لو أمر ينبغي أن يطاع، لكن هو من كان لا يريد أن يقاتل معه لم يكن يحمله عليه. طيب، فسيدنا علي وهو ماشي في الطريق، يعني في الطريق إلى البصرة، أرسل يستنفر أهل الكوفة. الكوفة كان قد ولى عليها علي أبا موسى الأشعري. أبو موسى الأشعري صحيح أخذ بيعة أهل الكوفة لعلي، لكن هو كان رأيه أنه هذا القتال قتال فتنة وأنه محدش يمشي فيه، فثبط أبو موسى أهل الكوفة فلم ينهضوا، فعزله وأرسل إلى أهل الكوفة عمار بن ياسر، وأرسل كذلك الحسن بن علي. وسيدنا عمار بن ياسر كان من الصحابة الموافقين تماما لسيدنا علي، ويرى أن هذا هو الحق. فسيدنا عمار ذهب إلى الكوفة وخطب في أهلها، استنفرهم مع علي. وشوف بقى الصحابة برضو هما بيقاتلوا، كان يقول إيه: والله إني لأعلم أنها زوجته في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم بها، ينظر تطيعونه أم تطيعونها. يعني حتى وهو بيحرض على استنفار الجيش كان يحفظ مقام أم المؤمنين عائشة، وإن هي زوجته في الدنيا وفي الآخرة. فخرج من الكوفة 7,000 انضموا إلى جيش علي وقاتلوا معه. لما حصل إنه عائشة يعني أنقذت إلى بيت عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي، جاءها عمار بن ياسر وكلمها من خلف الستار، يعني وهو يقول لها: يا أم المؤمنين، ما أبعد هذا عن العهد الذي عهد إليكم؟ يعني اللي أنت عملتيه ده مخالف لما جاء في القرآن الكريم من عهد الله، اللي هو يقصد قوله تعالى: وقرن في بيوتكن. فهي بتقول له: أبو اليقظان، يعني عمار. قال: نعم. قالت: إنك ما علمت قوال بالحق، يعني أنا دايما عارفاك قوال بالحق. فقال: الحمد لله الذي قضى لي على لسانك. أنا دلوقتي بكلمك عن صحابة هم في حال التقاتل. طيب، نيجي نقول بقى هنا عائشة، ما الذي أخرجها هذا المخرج؟ الإصلاح بين الناس. طيب، خد عندك يا سيدي علم كان عند عائشة،
0: هات يا سيدي.
1: عائشة وهي ماشية من مكة إلى البصرة، طبعا هم ماشيين إلى البصرة قلت لك عشان المدينة فيها أنصار عثمان، وعشان كده كده ما ينفعوش يروحوا الشام ولا يروحوا مصر إلا لو مروا على المدينة، فيعني الطبيعي إن هم يروحوا البصرة. وهي ماشية على البصرة في حتة كده في مياه بني عامر، يعني في منطقة بني عامر، سمعت كلابا تنبح عليها، فقالت: أي ماء هذا؟ إحنا فين؟ فقيل لها: هذا الحوأب. قالت: ما أظنني إلا راجعة، أنا كده هرجع. فهم قالوا لها وكيف ترجعين بل تقدمين فيصلح الله بك بين الناس. قالت لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيتكن صاحبة الجمل الأدبب تنبحها كلاب الحوأب يقتل حولها خلق كثير وتنجو من بعد ما كادت.
0: يا الله صلى الله عليه وسلم.
1: إيه الموقف ده؟ موقف خطير. ولذلك هي فكرت في الرجوع. طيب احنا بقى المسلمين يا شيخ مراد، ايه رأيك انت ايهما كان افضل، ترجع عائشة ويخلف قول النبي وتبطل نبوءته، ولا تقدم عائشة وتبقى هي غلطانة وتثبت نبوة النبي؟
0: تثبت نبوة النبي صلى الله عليه.
1: طيب لكن عائشة كيف فكرت في الموضوع لما تيجي تحاول يعني تحلل عائشة كيف نفذت باجتهادها قدر الله المكتوب عليها؟ فالأظهر إن هي إيه، أنها قدرت أن الذين سيقتلون حولها يقتلون في حق، يقتل حولها خلق كثير يقتلون في حق، لأن هم دول قتلت عثمان إلا هيقتلوا، فهذا القصاص منهم. يعني هي ليس في الحديث إدانة لموقفها، هو في الحديث تنبؤ باللي هيحصل.
0: نعم.
1: فالنص لا يحمل أنها مخطئة في خروجها. الإصلاح بين الناس قد يعني الله تبارك وتعالى قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي ولكم في القصاص حياة. يبقى قد يكون القتال والقتل من المصلحة أحيانا، فهي هكذا اجتهدت وقدرت، ما كانتش تعرف أن القتل هيبقوا في إيه، في مواجهة علي رضي الله عنه. فشوف أنت كيف تعمل عقول الناس في تنفيذ قدر الله. طيب خد على الناحية الثانية، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي إنه سيكون بينك وبين عائشة أمر. قال علي أنا يا رسول الله؟ قال نعم. قال إذن هلكت، يعني هيبقى بينك وبين عائشة مشاكل. فبيقول له أنا طب إذا هلكت، عائشة دي أصلي مبرأة من السماء ودي زوجته في الدنيا والآخرة. عارف أنت لما بقولك أنت بتدخل كده مع ولي من أولياء الله الصالحين في قتال، حاجة صعبة رهيبة يعني. فقال النبي لا، ولكن نرفق بها وأبلغها مأمنها.
0: يا الله صلى الله عليه وسلم.
1: فحادث الفتنة حفة بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم التي تبين الأمور. تمام. طيب هنا حصل بقى، احنا كده خلصنا الجمل، والسيدة عائشة من بعدها ما اشتركتش في أعمال السياسة، لكن هنا حصل تغيرين مهمين. التغير الأول هو زي ما قلت لك كده، أهل الكوفة رأى علي شدتهم معه في القتال وفي أنهم سامعون لهم مطيعون مش متثاقلين يعني زي أهل المدينة. والأمر الثاني ده سؤالك اللي هو لماذا سيدنا علي اتخذ الكوفة عاصمة؟
0: أيوة
1: ده الإجابة الأول. نعم. الإجابة الأولى. والإجابة الثانية أن أنت لو ما كان سيدنا علي في المدينة ومعاوية قد يتوسع وهو المستقل بأمر الشام، فمعاوية إذا توسع أيهما أقرب إليه، المدينة ولا العراق؟ العراق. فمعاوية إذا توسع دلوقتي الخليفة اللي موجود في المدينة ده الولاية اللي هي ولاية الشام لا تعطيه بيعتها، لا تعطيه بيعتها ولا تعطيه بالتالي زكاتها، يعني فبالتالي الأموال ستقصر في المدينة. ولو كمان تمدد إلى العراق فكمان سيفقد أموال العراق. ومعاوية قد يذهب إلى العراق فتتوسع دائرة التمرد أو دائرة الامتناع عن البيعة. فبالتالي قال علي بأنه سيقيم في الكوفة تحسبا لوثبة تكون من أهل الشام، فهذا هو السبب الذي جعله يغير العاصمة وصارت قاعدته في الكوفة.
0: نعم. سبب سياسي عسكري،
1: سبب سياسي عسكري اقتصادي. كويس كده المشهد انتهى. انتهى. تعال بقى انظر من وجهة نظر معاوية. تعال انا هحاول اجيب لك كده معاوية كيف يرى المشهد من البداية خالص. معاوية راجل كان قاعد في الشام والي لعثمان بن عفان. تمام. انا دلوقتي

0: قتلة عثمان خرج إليهم بجيش فيه قتلة عثمان فحاربهم وغلبهم، وقتل في ذلك الزبير وطلحة، وكادت أم المؤمنين تقتل. وعلى جهة أخرى جاءت رسالة من يعني حملها النعمان بن بشير من أخت معاوية. من أخت معاوية؟ أخت معاوية أم المؤمنين، أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، أرسلت له رسالة فيها يعني كيف قتل عثمان، ومعه القميص اللي قتل فيه عثمان، ومعه الشعر الذي نتفوه من لحية عثمان، ومعه تفويض بيت عثمان لمعاوية بأخذ القصاص له. وصلته هذه الأمور وهو في بيت المقدس في المسجد الأقصى، ويعني طبعا الناس أهل الشام منزعجين طبعا من الذي حصل. ولما جاءته هذه الرسالة وفيها دم عثمان، وبعض الروايات تزيد أنه كان فيها أصابع زوجة عثمان نائلة بنت الفرافصة التي قطعت وهي تدافع عن عثمان، فعلق القميص في المسجد، فزاد ذلك من ألم الناس ومن هياج الناس، وحمل هذه الرسالة النعمان بن بشير.
1: في أي مسجد علق القميص؟
0: الأقصى،
1: في المسجد الأقصى.
0: نعم، في بيت المقدس كان في ذلك الوقت. ثم وهذا هو الأهم بقى، الأحاديث التي رويت في فضل الشام، والأحاديث التي رويت في أن عثمان خليفة حق، والأحاديث التي رويت في أن المنافقين هم من قتلوا عثمان، هذه الأحاديث تؤكد لمعاوية أنه وأهل الشام على الحق. يعني أنت مثلا حين تسمع حديث، طبعا دلوقتي خد عندك أحاديث عائشة، النعمان بن بشير، عبد الله بن حوال الأزدي، كعب بن مرة، وحديث سمعه معاوية نفسه. الأحاديث دي بتقول إيه؟ بتقول من نجا من ثلاث فقد نجا، موتي والدجال وقتل خليفة معطٍ للحق مصطبر عليه،
1: اللي هو سيدنا عثمان،
0: اللي هو سيدنا عثمان. تكون فتنة يقتل فيها هذا المقنع فإذا هو عثمان، إن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه، إن الله إذا عسى الله أن يلبسه قميصا فأرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه. المنافقون هو حديث أبو هريرة لما تكون فتنة يقتل في هذا المقنع قال ما تأمرنا يا رسول الله؟ قال عليكم بالأمين وأصحابه، يشير إلى عثمان. من أصحابه كما يفهمها معاوية؟
1: هو
0: معاوية،
1: هو
0: هو هو هو المتأشبين لعثمان، يعني قصدي. طيب، ألا إن الإيمان حين تقع الفتن بالشام. طب الشام فعلا كانت أبعد الأماكن عن المشاركة في قتل عثمان، تمام. وحديث عبد الله بن حوالة الأزدي قال يا رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم ستكون جنود مجندة، جند بالشام وجند بالعراق وجند باليمن. فقال عبد الله بن حوالة يا رسول الله خير لي، قال عليك بالشام فإنها خيرة الله في أرضه يصطفي إليها خيرته من خلقه. يبقى المشاهد والأحاديث كيف تفهم؟ تفهم أن هذا الأمين اللي هو عثمان وأصحابه اللي هم أهل الشام المطالبون بالقصاص له، والذين لم يشتركوا أبدا في الفتنة، و يعني لو إن الفتن حين تقعد، وبعد كده النبي اختار لبعض أصحابه الشام، كل ده يدل على إيه؟ العقيدة التي تمكنت من معاوية وتمكنت ممن معه ومن أهل الشام أنهم على الحق في هذه الفتنة. يعني أنت لما بتسمع الأحاديث لا يداخلك شك. ولذلك سيدنا معاوية ذكر أنه سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو عليكم بالأمين وأصحابه، وبعدين قال عبد الله بن حوالة الأزدي وهم بالشام، فسمع حديث عائشة قال هذا عبد الله يزعم أنه سمع عائشة، وأرسل إليها أن تكتب الحديث في كتاب فأرسلته مكتوبا.
1: نعم.
0: فبالتالي المشهد من جهة سيدنا معاوية أنه على الحق، وإن اللي بيعمله سيدنا علي ده يعني أقل أحواله مش مفهوم، إن هو حريص على عزل ولاة عثمان، وحريص على تمكين الذين شاركوا في الفتنة كانوا قادة معه في الجيش وولاهم الولايات. يعني عندك محمد بن أبي حذيفة المحرض على عثمان ولاه على نصر. نعم. ولما بعدين ولا قيس بن سعد بن عبادة لم يرضى بالهدوء واللين الذي فعله قيس بن سعد بن عبادة مع أنصار عثمان في مصر، فعزله وولى الأشتر النخل.

0: أي أحد وجوه الفتنة، ومحمد بن أبي بكر كان قائد الرجالة في الجمل، والأشطر النخعي كان من قادة جيش علي. يعني مشهد ملتبس جدا، عشان كده بقول إذا حد بينسى مين علي قد يؤيد موقف معاوية رضي الله عنه.
1: كتاب أمنا رملة إلى معاوية في الشام كان قبل الجمل، معركة الجمل ولا بعدها؟
0: قبل نعم، يعني أرسلته قبل. تمام. طيب فدلوقتي انتهى، يعني انظر كيف يرى أهل الشام. دلوقتي سيدنا علي رضي الله عنه أرسل إلى معاوية أن يبايع ويدخل فيما دخل فيه الناس. دلوقتي خلاص العراق استقر وبايع لسيدنا علي. فسيدنا معاوية كان يقول يسلم لي قتلة عثمان وأبايعه.
1: كويس، يعني سيدنا معاوية ما كانش عنده مشكلة في المبايعة.
0: ما كانش عنده مشكلة، هو أصلا أبو مسلم الخولاني اللي هو جاء إليه قال أنت تنازع عليا أم أنت خير منه؟ فقال معاوية والله إني لأعلم أن عليا خيرا مني، ولكن ألا تعلمون أن عثمان قد قتل مظلوما؟ فليسلم إلي قتلته وأبايعه، أدخل في البيعة. طيب عادوا بهذه الرسالة إلى علي يقول يبايع أولا ثم يختصمهم عندي، لأنه في النهاية مسألة وحدة الدولة الإسلامية وحدة المسلمين أهم من مسألة أخذ القصاص لواحد. بس دلوقتي برضو تعالى انظر داخل عقل سيدنا معاوية. دلوقتي سيدنا علي في جيشه وفي ولايته أهل الفتنة، أنا كمعاوية إذا نزلت عن الشام وعزلت عنها وتجردت من أهلي وشوكتي وقوتي، إزاي هو، أنا دلوقتي بفكر من وجهة نظر، إزاي سيدنا علي بيقول أنه قادر على أخذ القصاص من قتلة عثمان وهو أساسا بيحتويهم ويمكنهم في المناصب؟ طيب أنا معاوية لو تنازلت عن جيشي وقوتي أنا لا آمن على نفسي، أنا لا آمن على نفسي أنا. يعني إذا كان هو دلوقتي غير قادر على أخذ القصاص أو غير راغب في أخذ القصاص وأنا موجود بشوكتي وقوتي، كيف سيكون الحال لو إنه الشام تولاها واحد من قتلة عثمان؟
1: سيقضي علينا كلنا.
0: وبالتالي جهز علي رضي الله عنه جيشا للخروج إلى الشام.
1: أي نعم.
0: وهنا جهز معاوية جيش الشام، وهذه هي معركة صفين، المعركة الثانية الكبيرة الهائلة التي تقاتل فيها المسلمون. كلام ده في سنة 37، صفر سنة 37
1: للهجرة.
0: طبعا معركة صفين دي يا شيخ، طبعا عدد الجيوش أقل ما يقال فيها 50,000 مع علي و60,000 مع معاوية. شوف انت دلوقتي المسلمين في ذلك الوقت القوة العظمى العالمية، يعني اعتبر ان الجيش الامريكي دلوقتي انقسم قسمين وبيقاتلوا بعض. يعني عايز اقول دي خلاصة القوة العالمية دلوقتي. طبعا ظلوا شهورا يتناوشون مناوشات صغيرة كده من ذي الحجة 36 لغاية صفر 37، ثم اندلع القتال. كل الفريق، كلا الفريقين يرى انه على الحق، يعني وكل واحد عنده من الأسانيد وعنده من الدلائل ما تثبت أنه إيه على الحق. يعني علي رجل بايعته الأمة، باقي واحد ممتنع عليه وممتنع بالشام ممتنع بشوكة، فئة باغية لا بد من قتالها. ومعاوية كما شرحت قبل قليل موقفه. لما اندلع القتال كان قتالا هائلا شديدا.
1: أين وقع صفين؟
0: في صفين. صفين جنوب غرب شوية الرقة، من الرقة السورية دلوقتي
1: قريب من سوريا،
0: جنوب غربها شوية. يعني وقع القتال. طيب يا شيخ شوف انت بقى، انا بقول لك خلاصة قوة المسلمين، القوة اللي فتحت الفرس والقوة اللي فتحت الروم بيتقاتلوا دلوقتي.
1: نعم،
0: لك
1: هيك شكلها.
0: أن تتخيل،
1: نعم صحيح.
0: لك ان تتخيل كيف كانت المعركة شرسة جدا. نعم. عنيفة جدا، هائلة جدا. وهذه المعركة يعني القول الفصل، يعني هلك فيها الكثير، القول الفصل فيها لما قتل عمار، قتل في المعركة.
1: تقتله الفئة الباغية.
0: طبعا أول ما قتل عمار شاع الخبر قتل عمار. زي ما كنت قلت لك أظن الحلقة اللي فاتت أو اللي قبلها، إنه عمار تقتله الفئة الباغية حديث لا يتكشف أو لا يفسر إلا حين يقع قتل عمار فعلا. فدخل عمرو بن العاص على معاوية وهو يرجع، يعني يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا. فمعاوية بيقول له مالك؟ قال قتل عمار. طب وإيه المشكلة؟ ما الناس كلها بتقتل، يعني ما في صحابة قتلوا. صفين دي حضرها 25 صحابي على الأقل، يعني ثبت برواية صحيحة أنه حضرها صحابة، منهم 4 بدريين كانوا في جانب علي، والصحابة كان منهم 14 في جانب علي و7 في جانب معاوية. فقال قتل عمار فماذا؟ شكل سيدنا معاوية ما كانش يعرف الحديث. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقتل عمار الفئة الباغية. طيب هنا بيحصل اللي الجماعة بتوع علماء النفس بيسموه ايه؟ التنافر المعرفي او التناسق المعرفي، النظرية المشهورة. لو بيقول لك انت لو عندك عقيدة وقناعة وحصل حدث ضد قناعتك، لازم النفس تقوم بتأويل الحدث علشان يتسق مع القناعة، او تغيير القناعة علشان يتسق مع الحدث، علشان الانسان يعرف يعيش. هو ده اللي بيسموه التناسق المعرفي او نظرية التنافر المعرفي. طيب انت خد عندك معاوية، احنا بقالنا سنتين في جدالات رايحين جايين، وعنده مواقف متراكمة، وزي ما قلت لك عنده احاديث. فمباشرة تفتق عقله، وهو طبعا من دهات السياسة ومن دهات العرب، قال او نحن قتلناه؟ انما قتله من اخرجه، قتله من القى به بين رماحنا. استخرج عقله في لحظة هذا التأويل الفاسد. لكن طبعا أصلا أي شك سيأتي للقيادة وأي شك سينتشر في الجنود الأمور تنتهي. فهو حصل بسرعة هذا التأويل، وهذا التأويل الناس في خضم الحرب شربته مباشرة، لأنه هذه أجواء الحرب. سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص كان موجودا في معسكر معاوية لكنه لا يقاتل، هو شايف أنه نمتنع عن القتال. لكن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص كان النبي صلى الله عليه وسلم مرة من المرات عمرو بن العاص أبوه شكاه إلى النبي، فقال النبي لعبد الله أطع أباك ما دام حيا. فكان معهم في المعسكر تنفيذا لوصية النبي لكنه لا يقاتل. طبعا عبد الله بن عمرو بن العاص ما اقتنعش بهذا التأويل، كل شوية يقول لعمرو بن العاص إنما قال تقتله الفئة الباغية، لدرجة أن معاوية تعب من هذا الإلحاح، فيقوله ألا تغني عنك مجنون، ألا تغني عنا مجنونك يا عمرو، فلماذا أنت معنا؟ قال إني يعني كرهت القتال، ولكن أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم قال أطع أباك ما دمت حيا فأنا معكم ولست أقاتل. طيب عمرو بن العاص روى حديثا آخر، شوف بقى التأويل، عن عمار بن ياسر قال قاتله وسالبه في النار. ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قاتله وسالبه في النار، إن اللي يقتل عمار ويسلب سلاحه ومتاعه. فهنا دخل هذا اللفظ من الحديث مع الحديث الثاني تقتله الفئة الباغية، فكأن الذم المتعلق بهذا يقع على القاتل المباشر مش على الفئة. فهو ده اللي كان بيرد عليه عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو بيقول له تقتله الفئة
1: الكل، الفئة يعني مش يعني كلياتنا.
0: طبعا هذه اللحظة
1: نعم
0: عرف فيها أهل العراق أنهم على الحق، وتضعضع فيها موقف أهل الشام رغم اللي احنا قلناه. فبدأ يتضعضع موقف أهل الشام، وهنا مع هذه الأزمة ومع هذا التأويل ومع هذا الوضع اقترح أهل الشام التحكيم، اللجوء إلى المفاوضات بالمصطلح المعاصر، يعني أن يرسلوا إلى علي إن هم يذهبوا إلى التحكيم، رفعوا مصحفا مش المصاحف على الرماح، رفعوا مصحفا وأرسلوا رسالة، يعني الآية سبحان الله نسيت الآية الآن، في أزمة في لما تحب تستشهد بحاجة
1: بتروح منك تفلت على طول يعني.
0: المهم فلما جاء هذا قال علي نعم أنا أولى بذلك، يعني أولى بأن نذهب إلى التحكيم، وقبل بالتحكيم سيدنا علي رضي الله عنه. طيب يعني إيه التحكيم؟ وقف القتال لا غالب ولا مغلوب، وذهبوا إلى فكرة أنه يذهبوا إلى تفاوض. إحنا دلوقتي في شهر صفر، عملوا زي ما نسميه الآن اتفاق إطار، قالوا أنه معاوية سيختار حكما وعلي سيختار حكما، وهؤلاء هذين الحكمين يستدعيان من أرادوا ويلتقوا في مكان بين الشام والعراق والحجاز في زمن لا يتأخر عن شهر رمضان، تمام؟ يعني بعد احنا دلوقتي شهر صفر اللي هو شهر 2، شهر رمضان شهر 9، يعني لحد الأقصى 9 أشهر، واللي هيقرروه في هذه المسائل يلتزم به الطرفان. وبهذا انتهت معركة صفين على هذا النحو. لما تنتهي معركة صفين هيحصل معانا أزمة تانية، وهي أزمة انقسام جيش علي وخروج الخوارج. خلي المشهد ده نبقى نجيله بعدين، بس عشان نكمل الفتنة. التقى الحكمان في دومة الجندل، مكان فعلا في المنتصف. طبعا دلوقتي في رواية مشهورة جدا، لكن هذه الرواية مع مجهود الباحثين والمحدثين يعني خلاص ثبت أنها ضعيفة. الرواية المشهورة بتقول إيه؟ بتقول إنه عمرو بن العاص خدع أبا موسى الأشعري اللي هو الحكم، يعني عمرو الحكم اللي من طرف معاوية، خدع أبا موسى الأشعري اللي من طرف علي، قال له إحنا إيه؟ إحنا هنعزل الاثنين علي ومعاوية. قال له تمام. وخرج أبو موسى الأشعري ليعلن أنه خلع عليا من الخلافة كما يخلع وخاتمه هذا، ورايح بقى المفروض عمرو يقول وانا هخلع معاويه، راح معاويه قال ايه؟ وانا اثبت معاويه كما اثبت خاتمي هذا. فالاثنين شتموا بعض يعني، وذكروا بعض، مثلك كمثل الحمار ومثلك كمثل الكلب. هذه روايه ضعيفه رواها رجل غال في التشيع، اخباري مشهور اسمه ابو مخنف لوط بن يحيى. طيب ايه اللي حصل بقى فعلا في التحكيم؟ اللي حصل في التحكيم هو العكس. اللي حصل في التحكيم انه احنا دلوقتي بنتكلم عن الموقف، موقف علي بوضوح شديد كالآتي. علي يرى ان هو الخليفة الشرعي ببعث المهاجرين الأنصار، باستتباب الامر له في غاية في الأمصار ما عدا مصر ما عدا الشام، فبالتالي هو الاولى بالبيعة. وبعدين معاوية يأتي. معاوية شايف ايه؟ معاوية شايف ان هو في خطر شديد، انه قتلة عثمان بيتوغلوا في المناصب، وأنه هو لو نزل عن حكمه في الشام فكده موضوع عثمان ده انتهى، بل وكمان الخطر على معاوية قائم. فلذلك كان غرض علي هو تثبيته في الخلافة، وغرض معاوية تثبيته في الولاية أو تثبيته في الخلافة. لأنه في فترة 7 أشهر دول حصل فرقة الخوارج خرجت وصارت حتى غير ملتزمة برأي علي وكفرت علي. طب لما كفرت علي يبقى كفرت مين؟ معاوية كمان. فيعني لا يملك معاوية الآن خطر على حياته وخطر على كل قضية عثمان إن هو إيه يتنازل. الحكمين فكرا في خلع كليهما عن الخلافة، لكن مين اللي ممكن يتولى الخلافة؟ ما فيش حد موجود من الكبار إلا سعد بن أبي وقاص، ده بقية الستة. سعد بن أبي وقاص كان ممن اعتزل القتال كله من البداية ومرضيش حتى يحضر التحكيم. عبد الله بن عمر كان موجود لكن كان معتزلا القتال. عبد الله بن عمر رفض أن يولى خليفة. فحقيقة انتهى التحكيم على أن علي هو الخليفة ويجب أن يبايع. وحتى عمرو بن العاص بيقول لأبي موسى الأشعري فأين تجعلني أنا ومعاوية؟ قال إن يستعن بكما فبكم ففيكما معونة، وإلا وإن استغنى عنكما فطالما استغنى أمر الله عنكما. فهنا وقع الخلاف بين معاوية وبين عمرو بن العاص، لأنه لم يستطع أن يأخذ شيئا. لكن الذي حصل فعلا أنه استقرار الأمر لمعاوية وانقسام الناس حول علي وحسن سياسة معاوية وتألفه الناس بالأموال وبغيرها جعل في هذه الشهور 7 الناس تنضم أكثر إلى معاوية. فحيث كانت حيث لم تكن هناك قوة تستطيع أن يعني قوة مستقلة محايدة تستطيع أن تنفذ نتيجة التحكيم، فقد رفض معاوية نتيجة التحكيم وبقي الحال على ما هو عليه. ولذلك يقول أبو موسى الأشعري إن الإمارة ما أتمر فيها وإن الملك ما غلب عليه. فبقي الحال على ما هو عليه. وبعدين بدأت تحصل يعني في ذلك الوقت بدأ معاوية لأول مرة يرى أنه أجدر بالخلافة في اللحظة دي، لحظة ما بعد صفين وما بعد التحكيم.
1: نعم.
0: وبدأت تحصل منازعات على الولايات، على مصر، على البصرة، على اليمن، على بينهما كلاهما.
1: يعني حتى ما نتركش تفصيلة دون ذكر، يمكن الآية التي كتبت: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا
0: من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم معرضون.
1: عندما تولى الخلافة سيدنا علي، ليش أول شيء عمله عزل الولاة؟ هذا كان بضغط من من المتمردين.
0: ما هنا بقى برضو أحد الأشياء التي يختلف فيها النظر، هي تنسجم مع سياسة علي في التسكين والطمأنة والاحتواء.
1: مشان اللي حواليه ما يثروش أكثر، إنه عمل إجراء.
0: أيوة. لو إحنا هنقراها بقى بعين من لا يعرف عليا، هنقول إنه إيه، قاد انقلابا ناجحا على عثمان، وهو الآن يزيل آثار النظام القديم. طبعا توقف عندها العلماء ويعني استغربوا وقالوا
1: يعني لا أدري لماذا مثلا لم يكتب سيدنا علي إلى سيدنا معاوية مثلا رسالة سرية أن اخرج بجيشك ونحن من الداخل للقضاء على هؤلاء المجرمين حتى تستقر الدولة.
0: ما هو طبعا احنا بعد 1400 سنة ممكن يعني نقترح.
1: انا مش عارف يعني، بس يعني الواحد بيصير
0: ما انا بقول لك
1: عارف بعد نفسه يحل المشكلة. بس يعني استاذ محمد،
0: يعني لو يعني يجب ان نؤمن بان هؤلاء الصحابة هم اذكى الناس قلوبا واذكاهم عقولا، فبالتأكيد يعني ما فيش حل كان ينفع يتحل هنكتشف احنا دلوقتي.
1: احنا المشكلة بننغمس في الموضوع لدرجة بصير بدنا يعني نحل المشكلة مع انه خلاص يعني هي وقعت. طيب يعني احنا اعتقد الله يجزيكم الخير، والله اعلم انكم وفقتم في سرد والتسلسل بالافكار، ووصلت الفكرة على اكمل وجه مما لا يدع مجالا للشك شباب، لا من قريب ولا من بعيد. يعني اكثر من هيك احنا فتحنا القوس، اللي بده يسكره انت من عندك، كمل في القراءة، ابحر اكثر دون ان تدع مجالا لاي شيء يدخل. لو اردنا ان نغلق هذا القوس أو السؤال اللي فتحناه في هذه الحلقة، لأن الوقت انتهى أستاذ محمد، بدرس ممكن أن نأخذه أيضا من كل هذه الأحداث، لأنه طبعا فيما بعد قتل
0: علي
1: رضي الله عنه، وطبعا
0: ممكن نأتي لذلك عند حديثنا عن الفرق الضالة إن شاء الله. لكن دلوقتي لو أنت عايز تختصر اللي حصل، أهل السنة موقفهم أن الصحابة رضوان الله عليهم جديرون بكل خير، وأنه يحسن الظن بهم جميعا، فيتأول يعني الذي اجتهد منهم وأصاب فله أجران، وهو علي رضي الله عنه، والذي اجتهد وأخطأ وتأول فهو مغفور له، وهو فريق معاوية رضي الله عنه، وكلاهما أراد الخير، والخلاف بينهما لم يكن خلاف على المناصب ولا خلاف على الشهوات، ولكن كلهم كانوا ساعين في نصرة الحق.
1: نعم، بما في ذلك أمنا عائشة رضي الله عنها وطلحة والزبير.
0: نعم.
1: رضي الله عن الجميع. أستاذ محمد جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. إخواني ما تنسوا تنشروا هذه الحلقات وهذا الخير في كل مكان، إلى أن نلتقي في الحلقة القادمة من سلسلة 100 سؤال في التاريخ. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.
2: لتشاهد المزيد من البرامج عن التاريخ الإسلامي ولتتعرف على أحداثه وانتصاراته وانكساراته، قادته وعلماؤه، أحداثه وأسراره، الحكم والسياسة والحروب والمعارك، ما عليك سوى أن تتابع قناة تاريخنا على يوتيوب. تاريخنا، من أبعد نقطة في الماضي إلى أبعد نقطة في المستقبل، نستنطق التاريخ.

0: إخوة الإسلام والإيمان، نبقى الآن مع هذا البرنامج.
1: حقائق الدين في رد مطاعن المشككين.

عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. رواه البخاري ومسلم. حقائق الدين في رد مطاعن المشككين. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور وفيق حجازي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فالعقوبات في الإسلام زواجر تمنع الإنسان المذنب أن يعود إلى الجريمة مرة أخرى، وتزجر غيره عن التفكير في مثل هذه الفعلة، وتمنع من يفكر أن يقارف الذنب. وفلسفة الإسلام في العقوبات هي للجمها ومنعها على مستوى الفرد والجماعة، وليس المراد بالحدود التشفي والتشهي، ولا إيقاع الناس في الحرج، ولا تعذيبهم بقطع أعضائهم، ولا بقتلهم، ولا برجمهم، وإنما المراد أن تسود الفضيلة. ليس هدف الإسلام في تشريعاته عقاب الناس، بل إقامة مجتمع سليم. لذلك من المقرر في الفقه الإسلامي تقديم مبدأ الستر على مبدأ الفضح، وأن الحدود تدرأ بالشبهات، وهي بالتالي تجعل الظن والشك في صالح المتهم، وتأمر بالستر قبل الوصول إلى القاضي. قال صلى الله عليه وسلم لرجل يشهد على الزنا: لو سترته بثوبك كان خيرا لك. وإن الشريعة الإسلامية شريعة عامة لكل زمان ومكان، وإن الناس مختلفون في ضبط نفوسهم، فلا بد من وجود عقاب رادع يضبط أصحاب النفوس الضعيفة من الوقوع في الجرائم والحدود، حتى يسلم المجتمع من الفساد ظاهرا وباطنا. يمكن القول إذن إن الحدود جزء من النظام الإسلامي العام، ولا بد من فهم النظام ككل حتى تفهم الحدود، ولا يمكن تطبيق الحدود إلا مع تطبيق النظام الإسلامي ككل، وإلا فلا ينسجم الأمر ولا تستقيم حكمة الله من تشريعه. وهذه دعوة صريحة للتخلق بالأخلاق الحسنة التي هي من مقاصد الدين، والتي تعتبر طريقا من طرق التوبة إلى الله تعالى. فالمذنب إذا عوقب بعقاب الشارع الذي هو منسجم مع تكوينه وواقع وفق علم الله تعالى به وبنفسيته، فإن هذا يخاطب قلبه ومشاعره بوجوب الرجوع إلى ربه، ويكفي ارتداع المسلم عن الجريمة، ودخوله في رحمة ربه معرفته بأن ربه هو الذي شرع له هذا الحكم، فإن هذا وحده من شأنه أن يجعله يتوب ويؤوب وينجذب إلى ربه، ويصير مؤمنا بالله جل جلاله، خاصة إذا علم أن هذا الحد يكفر عنه هذا الذنب. أيها المستمع الكريم، إن أمر إقامة الحدود لم يكن فقط في الإسلام، بل كان قبله. ففي التوراة مثلا: إذا تدنست ابنة كاهن بالزنا فقد دنست أباها، بالنار تحرق. بل إن الأنظمة الوضعية تطبق عقوبات على مخالفين لنظامها العام، وتختلف العقوبة بحسب الفعل. أما الإسلام فإنه يقرر حق كل فرد في الحياة، وحقه في كل الوسائل لحفظ حياته، ومن حق كل إنسان أن يحصل على هذه الوسائل، أن يعمل ما دام قادرا عليه، وإلا إن لم يستطع أن يعمل وجب توفير ما يحفظ له حياته، بدءا من أهله إلى بيت المال. لأن الإسلام يربي ضمائر الناس وأخلاقهم، ويجعل تفكيرهم يتجه إلى العمل والكسب لا إلى السرقة، وبذلك يحفظ مصالح الفرد والمجتمع معا. الأصل أن السارق لا يسرق إلا للطمع في الثراء من غير طريق العمل، والثراء لا يطلب من هذا الوجه الذي يروع الجماعة المسلمة ويحرمها الطمأنينة التي من حقها أن تستمتع بها، ويحرم أصحاب المال الحلال أن يطمئنوا على مالهم الحلال. فإذا سرق إنسان بعد هذا فإنه لا يعذر، ولا ينبغي لأحد أن يرأف به متى ثبتت عليه الجريمة وأحيل أمره إلى القضاء. إن نفس الإنسان فطرت على حب المال، ولعل هذا هو الذي يدفع معظم الناس إلى العمل والكد. والإسلام دائما يقوم دوافع النفس حتى تنضبط، إما بالترغيب وإما بالترهيب. ومن هنا حض الإسلام على الكسب الحلال، ورغب فيه، ورهب من السرقة بهذه العقوبة، حتى يستقيم المجتمع بما فيه من بار وفاجر،
لكن أمر إقامة عقوبة حد السرقة وضع الإسلام لها ضوابط: لا تقطع يده مع وجود شبهة في أنه سرق، كما لا تقطع يده في الشيء المسروق إذا كان تافها لا يعتد به أو إذا كان في غير حرز، بل إن السارق في تلك الحالة يعذر بالضرب أو بالحبس لكن يده لا تقطع. كذلك السرقة في أوقات المجاعات لا قطع فيها، ولذلك أبطل سيدنا عمر رضي الله عنه القطع في عام الرمادة حينما عمت المجاعة. وعلى مر التاريخ الإسلامي وعلى مساحة واسعة من بلاد المسلمين لم يطبق حد السرقة إلا في أضيق الحدود وبعدد محدود جدا لا يتجاوز العشرات مع كل هذه الملايين من البشر، حيث استقر في وجدان المسلمين أن السرقة جريمة من الجرائم السيئة التي تهدد الأمن الاجتماعي والمجتمع في ذاته، بحيث تستحق مثل هذه العقوبة البدنية التي تشبه عقوبة الإعدام، وعلى قدر عظم الذنب والجرم يكون عظم العقاب. كذلك الأمر في جريمة الزنا التي تعتبر من أقذر الجرائم حتى أنكرها كل دين، بل وأنكرها العقلاء والراشدون من الناس، وأنكرها أصحاب المدنية الغربية جهرا وإن كانوا قبلوها سرا، لما فيها من عدوان على حقوق الأزواج، ولما فيها من اختلاط للأنساب وحل لروابط الأسرة وقتل لما في قلوب الآباء من عطف وحنان على أبنائهم، ولما فيها من رعاية وبذل سخي لهم بما يبلغ حد التضحية بالراحة والنفس، الأمر الذي لا يكون إلا إذا ملأت عاطفة الأبوة قلوب الآباء، وذلك لا يكون إلا إذا وقع في قلوب الآباء وقوعا محققا أن هؤلاء الأبناء من أصلابهم. بل إنك لا تجد وأد الأولاد وقتلهم بيد آبائهم في أعرق بلاد الغرب، بحيث يقضى على الأسرة كلها بنزوة دون أن ينبض فيهم شعور بالتردد قبل الجريمة أو الندم بعدها، وذلك شفاء لما في نفوسهم من شكوك في صحة نسب هؤلاء الأبناء إليهم، حتى لقد تحولت هذه الشكوك إلى عواطف من الجنون الذي أفقد هؤلاء الآباء كل شعور إنساني نحو الأبناء المشكوك في نسبهم. فهل لا يشك في نسب ولده من أباح مثل هكذا جرائم؟ لذلك حارب الإسلام جريمة الزنا ورصد لها عقوبات رادعة، رجما للمحصن وجلدا لغير المحصن، فثارت ثائرة الطاعنين واتهموا الإسلام بأنه يهدر كرامة الإنسان وآدميته عندما يأمر بجلده على مرأى ومسمع من الناس، أو يأمر برجمه بالحجارة إلى أن يموت.

أيها المستمع الكريم، في شريعة الإسلام حكم الجلد والرجم. يقول تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. بل عندما حرم الإسلام الزنا حرم مقدماته، فاعتبر أن النظرة المحرمة سهم من سهام إبليس مسمومة، من تركها من خوف الله أثابه إيمانا يجد حلاوته في قلبه. كذلك أمر الإسلام النساء ألا يظهرن الزينة إلا للأزواج أو الأقارب من الصلب الذين لا يخشى منهم فتنة. قال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ويقول تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن.

وأمر الإسلام كذلك، ألا يختلي رجل بامرأة لا تحل له؟ حيث يقول صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع رجل وامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. وحرم كذلك أن يمس الرجل امرأة لا تحل له، وحض الشباب على الزواج، ورخص للزوج أن يتزوج بواحدة إلى أربع ما دام يملك النفقة ويستطيع العدل، وأمر أولياء الأمور ألا يغالوا في مهور بناتهم، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وأمر الأغنياء أن يساعدوا الشباب في نفقات الزواج، فقد قام الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بتزويج الشباب والفتيات من بيت مال المسلمين، غير أنه إذا وقعت تلك الجريمة فقد وضع الإسلام لها شروطا، وهذه الشروط يصعب تحقيقها، لأن هدف الإسلام هو الستر وليس الفضح، فإن لم تتوفر مجتمعة فلا يقام الحد على صاحب هذه الفعلة جلدا كان أو رجما، فلا بد لكي تثبت الجريمة من شهادة 4 شهود عدول يشهدون بأنهم قد رأوا كلا من الرجل والمرأة ما يكون بين الرجل وزوجته من اتصال مباشر، الأمر الذي لا يكاد يراه أحد من البشر. وكأن الشريعة لا ترصد هذه العقوبة على هذه الفعلة بوصفها، ولكنها ترصدها على شيوع هذه الفعلة على الملأ من الناس، بحيث لا يبقى بين الناس من يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. ثم إن الشريعة الإسلامية تقرر درء الحدود بالشبهات، بمعنى أن أي شك في شهادة الشهود يفسر لصالح المتهم فيسقط بذلك الحد. يقول صلى الله عليه وسلم: ادرأوا الحدود بالشبهات. أيها المستمع الكريم، لقد فرضت الشريعة الإسلامية عقوبة الجلد 80 جلدة على من قذف محصنة ثم لم يأتي 4 يشهدون بأنهم رأوا منها ومن المقذوف بها ما يكون بين الزوج وزوجته، فقال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. لكن الشريعة مع كل هذا رغبت في التستر على عورات المسلمين وفي إمساك الألسنة عن الجهر بالفواحش وإن كانت وقعت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل جاء يشهد: هل سترتهما بثوبك؟ ويقول تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أبعد كل هذا يتخرص متخرص ويزعم أن الإسلام يظلم الإنسان ويهدر آدميته حين يأخذ أولئك الذين يأتون الفاحشة على أعين بما يأخذهم به من جلد بالسياط وفضح بين الملأ من الناس؟ ألم يسأل هؤلاء المتخرصون أنفسهم ماذا يبقى للإنسان من آدميته وكرامته إذا تركت هذه الفاحشة يعالي بها بعض الآدميين من غير استحياء ثم لا يضرب على أيديهم أحد؟ إن إنسانا توفرت له كل هذه الميسرات وتجرأ على الترتيب لهذه الفعلة الشنيعة ثم افتضح حاله حين يراه هذا العدد في هذا الموضع، إن إنسانا هكذا حاله لهو إنسان مفسد ضال مضل، ولو لم تتم تربيته فإنه يشكل خطرا على المجتمع كله. ثم إن المتحدثين عن حقوق الإنسان القائلين بأنه لا بأس من أن يحبس فترة من الزمن ثم يخرج لكي يمارس عمله، لكنهم لا يعلمون أن مثل هذا الحبس سوف يمكنه من أن يخالط من هو أجرم منه ليتعلم منه وليعلمه، وليخرجان إلى المجتمع بعد أن أصبحا كبيرين في الضلال والإضلال ليضل الناس عن طريق رب الناس. وهذا هو المشاهد، فضلا عن الذي يترتب على الحد من تكفير لهذا الذنب. أيها المستمع الكريم، صحيح أن الإسلام وضع حدودا وعقوبات لمرتكبي جريمة الزنا.

0: إلا أنه كذلك، ومن خلال استقراء الواقع الإسلامي فإن المتتبع لذلك لا يجد هذه العقوبة قد نفذت إلا في أعداد محدودة في أكثرها قامت على الإقرار وليس على الإشهاد، ولا ضرر في هذا ما دام قد وفر الأمن واستقر المجتمع. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين، إنك على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إن الورع عن المطاعن والشبهات أصل عظيم من أصول الدين، وقد اختلف العلماء في حكم المطاعن وإثارة الشبهات، إلا أنهم متفقون على أن المؤمن كامل الإيمان وقاف عند الحق، والرد لا يكون إلا بالحقائق العلمية ونقض الباطل الذي تعتمد عليه، حتى يتم الإعذار لله ورسوله أولا، والمحافظة على عقائد المسلمين نقية من الشوائب ثانية، ثم البراءة ممن عرف الحق بعد ذلك وعزف عنه. مع تحيات فضيلة الشيخ الدكتور وفيق حجازي.

هنا وعقلي ما اشتكى الجنون درب الجلالة شائك وطريقه حتما يخون.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة الظهر، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Dhuhr.
1: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكيمبا يرفع الأذان.
2: الله أكبر الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك

عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا من تقبل دعوة الداعي إذا دعاك، وتفتح للتائبين رحابك. ندعوك ونعود لرحابك، ونطلب منك العفو والمغفرة، فاعف عنا واغفر لنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لا إله إلا أنت المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وصدق رسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سبحانك أنت التواب الغفور الوهاب، الذي خضعت لعظمته الرقاب، وذلت لجبروته الصعاب، ولانت لقدرته الشدائد الصلاب. رب الأرباب أنت، رب الأرباب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب وخالق خلقه من تراب، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متاب. صدق من لم يزل جليلا، صدق من حسبي به كفيلا، صدق من اتخذته وكيلا، صدق الهادي إليه سبيلا. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. صدق الواحد القديم، الماجد الكريم، الشاهد العليم، الغفور الشكور الحليم، العزيز الجبار، ذو الجلال والإكرام. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين، ولما أوجب وألزم غير جاحدين. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تغفر لنا وتعفو عنا وتطهر قلوبنا وتستجيب لدعائنا يا الله يا أرحم الراحمين يا

دعاء يرفعه محمود مرسي.

أكثر من ذكر الله تعالى. أكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثر من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: Impressive Accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لاكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لاكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لاكيمبا ويغونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، مناقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة، مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هايواي ياغونا 9707-2030.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

0: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الخميس 30 من شهر تموز يوليو لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا: أظهر تقرير جديد إن صافي الهجرة الخارجية إلى أستراليا انخفض بنحو 45% مقارنة بالمستويات القياسية التي سجلها بعد جائحة كوفيد 19، في وقت يتواصل فيه الجدل بشأن تأثير الهجرة على أزمة الإسكان والبنية التحتية. وأوضح تقرير صادر عن لجنة التنمية الاقتصادية الأسترالية إن صافي الهجرة تراجع من 555,800 شخص في سبتمبر أيلول 2023 إلى نحو 301,000 شخص، أي بانخفاض يزيد على 250,000 مهاجر. كما تشير توقعات الخزانة الفيدرالية إلى أن الرقم سيتراجع إلى 225,000 بحلول السنة المالية 2027-2028. يأتي ذلك وسط وعود من الائتلاف المعارض بخفض أعداد المهاجرين، فيما أثارت زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسن جدلا جديدا بدعوتها إلى الحد من الهجرة والعودة إلى ما وصفته بالمجتمع الأحادي الثقافة. في المقابل قالت الرئيسة التنفيذية للجنة التنمية الاقتصادية الأسترالية ميليندا تشيلينتو إن النقاش السياسي لا يعكس الواقع الحالي، مشيرة إلى أن الهجرة بدأت بالفعل بالتراجع نتيجة انخفاض أعداد الوافدين وعودة معدلات المغادرة إلى مستوياتها الطبيعية. وأضافت إن المهاجرين لا يزالون يشكلون ركيزة أساسية لسوق العمل، حيث إن نحو ثلث العاملين في قطاعات الرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والخدمات المهنية والتصنيع ولدوا خارج أستراليا. وأشار التقرير إلى أن قطاع رعاية المسنين لوحده سيحتاج إلى 400,000 عامل إضافي بحلول عام 2050، وهو طلب لا يمكن تلبيته من القوى العاملة المحلية لوحدها. كما خلص التقرير إلى أن ضعف الاعتراف بالمؤهلات الأجنبية يكلف الاقتصاد الأسترالي نحو 4 مليارات دولار سنويا من الأجور المفقودة، داعيا إلى نظام هجرة أكثر شفافية يعتمد على الأدلة مع تسريع الاعتراف بالمؤهلات والاستثمار في الإسكان والبنية التحتية بدلا من الاكتفاء بخفض أعداد المهاجرين. سيدني: يذكر الشاب الذي قتل طعنا في الساحل الأوسط لولاية نيو ساوث ويلز كفرد محبوب من عائلته، بينما لا يزال المشتبه به البالغ من العمر 15 عاما فارا من وجه العدالة. واستدعيت فرق الطوارئ إلى شارع مان في غوسفورد عند الساعة 7:30 من مساء يوم الثلاثاء بعد ورود بلاغات تفيد بتعرض زين روبسون البالغ من العمر 22 عاما للطعن عدة مرات في صدره وبطنه، وتلقى العلاج في مكان الحادث قبل نقله على وجه السرعة إلى مستشفى غوسفورد حيث فارق الحياة لاحقا. ومنذ ذلك الحين تذكرت عائلته وأصدقاؤه ابنا وحفيدا وأخا وصهرا وصديقا محبوبا. ويعتقد أن المشتبه به وروبسون كان على متن الحافلة نفسها قبل أن يترجلا ويسيرا إلى الشارع الرئيسي، حيث اندلع شجار. وقالت الشرطة إن روبسون والفتى استقلا الحافلة من محطتين مختلفتين، لكن لا يزال سبب اندلاع الحادث غير واضح حتى الآن. وأضاف جوبسون: نعتقد أن أطراف هذه الحادثة كانوا يعرفون بعضهم بعضا، ولا يوجد أي تهديد للمجتمع ككل، وقد حددنا هوية عدد من الشهود وتم أخذ إفاداتهم وتم تطبيق مسرح الجريمة. وتقول الشرطة إن المراهق الذي لا يزال طليقا شهد آخر مرة وهو يفر من شارع مان، ويوصف بأنه يبلغ طوله حوالي 175 سنتيمترا وكان يرتدي قميصا وسترة. ملبورن: أدين رجل تربطه علاقات بنخبة ملبورن بتهمة اغتصاب امرأة شابة في منزله، وقد رفع الرجل الذي لا يمكن الكشف عن اسمه لأسباب قانونية رفع القضية إلى محكمة مقاطعة فيكتوريا مصرا على براءته. وأطرق رأسه عندما أصدرت هيئة المحلفين يوم الثلاثاء أحكامها بإدانته بتهمة واحدة تتعلق بالاعتداء الجنسي وتهمتين بالاغتصاب. وقال المدعوون إنه اعتدى على امرأة شابة في منزله بملبون في الساعات الأولى من صباح يوم 24 من مارس آذار 2023. وأبلغت هيئة المحلفين إن المرأة كانت تعمل لدى الرجل في عام 2022 وأنها تواصلت معه مجددا بحثا عن فرص عمل جديدة في اليوم السابق للحادثة، ووافقت على الذهاب إلى منزله بعد ظهر يوم 23 من مارس آذار وتناقشا في أمور العمل قبل أن يستمعا إلى الموسيقى ويشربا النبيذ معا ويتعاطيا الكوكايين بحسب المدعين. ثم ذهب الاثنان إلى منزل صديقه لمشاهدة مباراة كرة القدم، ثم عادت هي إلى منزل مديرها السابق بعد الساعة 10:30 مساء بقليل، حيث استمر في تعاطي المخدرات والكحول كما أبلغت هيئة المحلفين. وانتابت المرأة مشاعر جياشة أثناء حديثها عن انفصالها الأخير، فاحتضنها الرجل وقال إنه سيعتني بها قبل أن يقبلها، ودفعت المرأة المدير السابق بعيدا عنها، لكنه بدأ بلمس صدرها وقصرها ومؤخرتها. عندها طلبت منه التوقف، لكنه قال إنه لا يستطيع لأنها فاتنة للغاية كما أبلغت هيئة المحلفين. وكانت المرأة تحتضن وسادة وتبكي عليها عندما اغتصبها الرجل مرتين، وجادل محامي الدفاع ديرموت دان بأن المرأة تكذب وأن موكله بريء. وقال المحامي دان للمحلفين في مرافعته الختامية إنه من الواضح تماما إن أساس قضية الادعاء هذه غير سليم وغير مستقر، ومن الواضح جدا إنه لا يمكنكم الاعتماد على شهادتها. وأقر المدعي العام ماثيو فيشر بوجود بعض التناقضات في رواية المرأة، لكنه أكد أنها تحدثت بصدق عما حدث ليلة 23 من مارس آذار. وقال فيشر يجب أن تقبلوها كشاهدة صادقة وجديرة بالثقة. وبدأت هيئة المحلفين مداولاتها يوم الجمعة بعد الاستماع إلى الأدلة على مدى 10 أيام، وأصدرت أحكامها بالإدانة صباح يوم الثلاثاء، وألغي إطلاق سراح الرجل بكفالة بعد صدور الأحكام، واحتجز لحين مثوله أمام المحكمة في جلسة استماع تمهيدية في وقت لاحق، وستعقد جلسة استماع للنظر في تمديد أمر حظر النشر المتعلق بهوية الرجل ومهنته. سيدني، اعتقلت الشرطة الفيدرالية الأسترالية مواطن صيني في مطار سيدني الدولي أثناء مغادرته أستراليا، ويعتقد أن هذا المواطن هو مدير إحدى الشركات في أستراليا، وقد حاول قبل فترة تقديم رشوة لموظفة بالحكومة الأسترالية، وعلم أن الرجل قدم الرشوة من أجل الحصول على موافقة لإحدى المنتجات بهدف تحقيق مكاسب مادية، ووصلت قيمة الرشوة إلى حوالي 20,000 دولار أسترالي، وتم رفض الرشوة من قبل الموظفة وإخبار السلطات الأسترالية المختصة وهيئة مكافحة الفساد، حيث تم اعتقاله بالمطار ليواجه حاليا المحكمة في سيدني. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني، قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الخميس. طاب يومكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجباه قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كيس موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
2: بيور هيرينج بريدج كلينيك، فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكراً والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-55777. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الخميس 30 من تموز يوليو لعام 2026. واشنطن. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إطلاق هجوم جديد يستهدف إيران بعد ساعات من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربة قوية لإيران. وكتبت القيادة المركزية في بيان عبر حسابها بمنصة إكس: بدأنا شن ضربات ضد إيران ردا على محاولات الهجوم الإيرانية أمس التي استهدفت القوات الأمريكية في الشرق الأوسط. وقال مسؤول أمريكي لشبكة فوكس نيوز إن الغارات الأمريكية على إيران استهدفت مجموعة واسعة جدا من الأهداف. وأعلن التلفزيون الإيراني سماع عدوي انفجارات في بندر عباس وفي جزيرتي أبو موسى وكيش بمحافظة هرمزجان جنوبي البلاد، وأفاد لاحقا بدوي انفجار قادم من مضيق هرمز وسمع في جزيرة قشم، بالإضافة إلى دوي انفجار في مدينة بوشهر جنوبي البلاد. ونقلت وكالة مهر الإيرانية عن نائب محافظ هرمزجان بأن هجمات أمريكية استهدفت مناطق في محيط جزيرة قشم جنوبي البلاد، في حين نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية إيرنا بأن مدينة بندر عباس لم تتعرض لهجمات معادية، كما أنها لم تشهد انفجارات بحسب المسؤول الإيراني. ووفق وكالة تسنيم الإيرانية فقد سمع دوي 3 انفجارات في جزيرة قشم، مشيرة إلى سقوط صاروخ في منطقة سكنية فيها دون معرفة حجم الخسائر البشرية بحسب الوكالة. كما أفاد التلفزيون الإيراني بدوي أكثر من انفجار في مدينة عبادان في محافظة خوزستان جنوب غربي إيران. ونقل عن محافظ خوزستان قوله إن مقذوفات أمريكية استهدفت مناطق في المدينة. وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن الهجمات التي طالت جزيرة كيش لم تتسبب بأضرار بالمناطق السكنية في الجزيرة. وجاءت الضربات بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب توعد فيها بتوجيه ضربة قوية لإيران ردا على استهداف طهران ما قالت إنها مواقع عسكرية أمريكية في الأردن. وأضاف ترامب في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض: إذا جاء دورنا. وأشار إلى أن واشنطن ستنظر فيما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق في مرحلة ما، لكننا سنوجه لهم ضربة قوية للغاية. وأعلن الحرس الثوري الإيراني الثلاثاء الماضي أنه أطلق عدة صواريخ باليستية باتجاه ما قال إنها قاعدة جوية أمريكية ومركز عسكري في الأردن. وأفاد الجيش الأمريكي بأنه اعترض عددا من الصواريخ الباليستية. واشنطن. تسود حالة من التأهب والترقب بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربات قوية ضد إيران في أعقاب هجوم صاروخي مباغت للحرس الثوري الإيراني استهدف ما قال إنها قاعدة جوية للجيش الأمريكي في الأردن بعدد من الصواريخ الباليستية. وسط حديثا عن خطة تمتد لأسبوعين وتتجاوز نمط المواجهة التقليدية المحدود في مسعى لتقويض القدرات الإيرانية. وأفاد مسؤول في الإدارة الأمريكية بأن ترامب لا يزال يدرس خياراته ولم يحدد بعد مكان أو قوة الضربة التي سيوجهها للإيرانيين، مشيرا إلى أنه يميل للتصعيد ولم يفاجأ بعودة الإيرانيين إلى حمل السلاح. في حين أكد مسؤولون لصحيفة وول ستريت جورنال أن إسرائيل قد تشارك في هجوم أمريكي واسع ضد إيران إذا ما استؤنفت العمليات القتالية.
وكان ترامب توعد في تصريحات لشبكة فوكس نيوز بتلقين طهران درسا قاسيا، مشيرا إلى أن الهجوم الإيراني الأخير كان مفاجئا بشكل كبير، ولافتا إلى أن القوات الأمريكية لم تملك سوى دقائق معدودة للتعامل مع الموقف وإسقاط الصواريخ الموجهة نحوها. القاهرة. أعلنت وزارة البترول المصرية نشوب حريق في سفينتين للتغويز وتخزين الغاز بميناء دمياط على ساحل البحر المتوسط، في حين تحدثت شركة أمبري للأمن البحري عن ضربة بطائرة مسيرة واحدة على الأقل استهدفت الميناء. وقالت وزارة البترول في بيان إنه تم التعامل مع الموقف على الفور وفقا لخطط الطوارئ، مؤكدة أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية. ودعا البيان وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى استقاء المعلومات من البيانات الرسمية. وفي السياق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أطلع على ما جرى في مصر، وذلك في معرض حديث خلال مناسبة في البيت الأبيض ضمت مسؤولين أمريكيين. وفي وقت لاحق كشفت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مصدرين إيرانيين أن انفجار دمياط نجم عن هجوم بطائرة مسيرة بهدف إرسال رسالة مفادها أن الشحن العالمي وإمدادات الطاقة قد تتعرض لاضطرابات أعمق إذا اختارت إيران التصعيد. ولم يفصح المصدران عما إذا كانت إيران أو إحدى وكلائها في المنطقة وراء الهجوم، كما لم يكشفا من أين انطلق بحسب الصحيفة الأمريكية. وأوضحت شركة أمبري أن الناقلة التي تخزن الغاز الطبيعي المسال وهي مملوكة ومشغلة من قبل شركة أمريكية وترفع علم جزر مارشال تعرضت لإصابة مباشرة بطائرة مسيرة واحدة على الأقل أثناء وجودها في ميناء دمياط. وفي بيان منفصل أفادت شركة إنشكيب لخدمات الموانئ بأن ناقلتي غاز اشتعلت فيهما النيران في الميناء، مشيرة إلى أنهما نقلتا إلى خارج منطقة الميناء. مدينة البصرة العراقية. تداولت حسابات محلية وصفحات إخبارية على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو زعمت أنه يوثق قصفا أمريكيا سعوديا استهدف مدينة البصرة جنوبي العراق وأعقبه انفجار ضخم. ويظهر الفيديو الذي لا تتجاوز مدته 17 ثانية ويعد الأكثر تداولا بين النسخ المنتشرة كرة نارية هائلة تتصاعد من موقع الانفجار، تليها سحابة كثيفة من الدخان البرتقالي تتمدد تدريجيا بينما تتطاير شرارات النيران لتغطي مساحة واسعة من المشهد، كما تسمع في الخلفية أصوات انفجارات متتالية مما يمنح المقطع مظهرا يوحي بأنه يوثق حدثا ميدانيا حديثا. وسرعان ما حصد الفيديو انتشارا واسعا بعد أن أعادت عشرات الحسابات والصفحات تداوله، من بينها حسابات إخبارية محلية وأخرى معروفة متابعة التطورات العسكرية في العراق وسوريا. واستغلت تلك الحسابات تزامن نشر المقطع مع التصعيد الإقليمي لتقديمه على أنه يوثق الضربات الأخيرة في العراق، الأمر الذي أسهم في وصوله إلى مئات الآلاف من المستخدمين. بغداد. أعلن الجيش الأمريكي فجر الأربعاء أنه تعاون مع القوات السعودية لضرب مواقع في العراق استخدمتها ميليشيات مدعومة من طهران لشن هجمات في الأيام الأخيرة استهدفت منشآت نفطية في السعودية، وأسقطت تلك الهجمات قتلى وجرحى في صفوف قوات الحشد الشعبي الشيعي، فضلا عن إلحاق أضرار بعدد من الأبنية التابعة لها. ونقل الصحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي قوله إن الضربات أسفرت عن مقتل نحو 20 مستشارا إيرانيا، من بينهم مستشارون فنيون رفيعو المستوى وضباط اتصال من الحرس الثوري الإيراني.
وأشار المسؤول إلى أن استهداف الموقع جاء بشكل متعمد في سبيل القضاء على المستشارين الإيرانيين إلى جانب تدمير مواقع الصواريخ والطائرات المسيرة التابعة للميليشيات العراقية. وأتت الضربات بعد ساعات من إعلان السعودية أن دفاعاتها دمرت مسيرات حاولت استهداف المنشآت البترولية في المنطقة الشرقية، متهمة مجموعات تابعة لإيران بإطلاقها من العراق. وفي بيان نشرته على منصة إكس، قالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إنها نفذت بالشراكة مع القوات المسلحة السعودية ضربات دقيقة في العراق، استهدفت موالين لإيران، كان الحرس الثوري الإيراني قد وجههم لمهاجمة القوات الأمريكية والبنية التحتية للطاقة في السعودية. وأوضحت أن الغارات المشتركة أتت ردا على أكثر من 30 هجوما بمسيرات وجه الحرس الثوري خلال الساعات 72 الماضية. وذكر البيان أنه في الفترة الممتدة من فبراير شباط إلى إبريل نيسان الماضيين وقعت أكثر من 600 محاولة هجوم استهدفت مواطنين ومنشآت أمريكية نفذتها ميليشيات موالية لإيران في العراق. من جهته أفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الهجوم على الميليشيات في العراق حدث بتنسيق مع الحكومة العراقية وفق قوله، مضيفا أن الميليشيات التي تدعمها إيران هي سرطان العالم بحسب وصفه. بدورها ذكرت وزارة الدفاع السعودية أن الضربات نفذت بالتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية وضربت أهدافا تابعة للميليشيات الموجودة على أراضي العراق والمرتبطة بالاستهدافات على المنشآت البترولية في السعودية. من جهته أفاد الحشد الشعبي العراقي الشيعي بتعرض عدد من مقراته في مناطق متفرقة من العراق لعدة هجمات، بينها بغداد وواسط ونينوى والبصرة وكركوك وكربلاء وديالى. وتركزت الغارات على محافظة نينوى وبالتحديد في منطقة برطلة التي تعتبر من أكثر المحافظات العراقية احتواء لقوات الحشد، وفيها الكثير من المنشآت العسكرية التابعة له، وربما تعتبر أهم المناطق التي جمع فيها الحشد قواته خلال الفترات الماضية لتأمين الحماية لمناطق الشمال والحدود الغربية من سوريا. كما استهدفت الضربات معسكر المحمداوي الذي يوصف بأنه من أكثر المعسكرات أهمية بالنسبة للحشد في ديالى، ويعتبر مركزا لوجستيا وتدريبيا ومركز قيادة لجميع المناطق المحيطة به لا سيما في شمال بعقوبة. وسجلت غارات في منطقة الدير التي لم يعرف عنها أنها مركز تجمع عسكري، لكنها تعتبر من المراكز اللوجستية ومراكز الدعم للحشد في هذه المنطقة الغنية بالمنشآت النفطية وهي قريبة من دولة الكويت. وأدت الغارات إلى مقتل 20 من عناصر الحشد الشعبي الشيعي وإصابة 32 آخرين، كما قتل عدد من عناصر الحرس الثوري الإيراني. وقال الحشد إن الغارات على مقراته أسفرت أيضا عن أضرار مادية متفاوتة لحقت بعدد من المقرات والآليات والمعدات العسكرية. بغداد. أفادت مصادر حكومية عراقية بأن رئيس الوزراء علي الزيدي أرجأ زيارته التي كان سيجريها اليوم الأربعاء للسعودية إلى أجل غير مسمى. وقالت المصادر إن التأجيل جاء على خلفية الغارات المشتركة التي شنتها الولايات المتحدة والسعودية على مقر للحشد الشعبي الشيعي في 7 محافظات في العراق. وكان من المقرر أن يتوجه الزيدي إلى السعودية في أول زيارة رسمية له للمملكة بعد توليه منصبه في مايو أيار الماضي. وفي أعقاب الضربات التي وقعت فجر أمس، قالت الحكومة العراقية في بيان إن مجلس الأمن الوطني
قرر وضع خطة أمنية متكاملة للتصدي لأي انتهاك لسيادة العراق. وأعربت الحكومة عن إدانتها واستنكارها الهجوم الأمريكي السعودي، مشيرة إلى أنه جاء في وقت تتحقق فيه الحكومة مما أثير عن استهداف الأراضي السعودية. وكذلك قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية إن الاعتداء السعودي الأمريكي عرقل التحقيق بشأن استهداف السعودية، وأضاف نطالب بدلائل بشأن انطلاق الاعتداءات من العراق. أنقرة. شن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هجوما شديد اللهجة على إسرائيل، واصفا إياها بأنها منبع المشكلات في المنطقة، كما أكد أن تبعات عدوانها تمتد لتشمل المنطقة بأكملها. وأوضح أردوغان عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة التركية إن إسرائيل تواصل احتلال الأراضي الفلسطينية تدريجيا، وتستكمل في الضفة الغربية سياسة التهجير التي مارستها في قطاع غزة. وقبل يومين قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه على استعداد لتنفيذ عمليات أوسع في الضفة الغربية ضد ما وصفها بأوكار الإرهاب، في حين هدد وزير الدفاع إسرائيل كاتس بتهجير مزيد من القرى والبلدات وبدخول المخيمات على غرار العمليات التي نفذها في مخيمات جنين ونور شمس وطول كرم. ومنذ أيام تصاعدت حدة هجمات القوات الإسرائيلية والمستوطنين الإسرائيليين على المواطنين في الضفة، مما أسفر عن استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة واعتقال آخرين. كذلك شدد الرئيس التركي على أن ثمن هذا العدوان الإسرائيلي لا يدفعه الأشقاء الفلسطينيون واللبنانيون فحسب، بل تدفعه المنطقة برمتها. وتأتي تصريحات أردوغان إثر تحذيرات علنية وجهها إليه وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس الثلاثاء الماضي، دعاه فيها إلى عدم العبث مع إسرائيل، مضيفا أن القدس ليست القسطنطينية. كييف. أعلنت السلطات الأوكرانية في الساعات الأولى من صباح اليوم أن روسيا شنت هجوما صاروخيا باليستيا على العاصمة كييف، فيما سمع دوي عدة انفجارات قوية في أنحاء المدينة، وسط تحذيرات عاجلة للسكان بضرورة التوجه إلى الملاجئ. وأصدرت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية تحذيرا جويا من خطر استخدام أسلحة باليستية، داعية السكان إلى التوجه فورا إلى أقرب ملجأ والبقاء فيه حتى زوال الخطر. وأكد شهود من وكالة رويترز سماع عدوي من انفجارات متعددة في المدينة، كما أفاد صحفي من وكالة فرانس بريس بسماع عدوي انفجارات قوية بعد وقت قصير من إطلاق التحذيرات. وكان الرئيس الأوكراني زيلينسكي قد حذر الأربعاء من احتمال شن روسيا هجوما واسع النطاق على أوكرانيا، مؤكدا أن سلامة الأوكرانيين تعتمد على استعداد الحلفاء لتوفير أنظمة دفاع جوي مضادة للصواريخ. وجاءت تصريحات زيلينسكي عقب عودته من الولايات المتحدة، حيث قال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على منح أوكرانيا تراخيص للحصول على صواريخ باتريوت الدفاعية. جنوب لبنان. أربك استهداف حزب الله اللبناني آلية هندسية إسرائيلية في جنوب لبنان، المنطقة التي ارتفعت مخاوفها من تجدد الحرب إثر تسريبات إسرائيلية حول رد على الاستهداف. وبينما لم يتبنى حزب الله الاستهداف، أعلن الجيش الإسرائيلي أن الحزب أطلق طائرة مسيرة نحو آلية عسكرية تابعة لقواته في منطقة علي الطاهر بجنوب لبنان، مشيرا إلى أن هذا التطور يعد خلقا فادحا لاتفاق وقف النار في لبنان، وأفاد بعدم تسجيل إصابات في صفوف قواته. وعلى وقع تسريبات إسرائيلية حول رد المحتمل، بدأت موجة نزوح من الجنوب باتجاه العمق تحسبا لتجدد الحرب.
في غضون ذلك كشف خلاف عائلي بين عنصر في حزب الله وأقربائه عن مستودع أسلحة للحزب في منطقة رأس النبع في بيروت، بعدما أطلق النار على منزل حماه، ما دفع القوى الأمنية لمداهمة منزله والعثور على عدد من الرشاشات الحربية والصواعق والمتفجرات وقذائف صاروخية RPG، كما ضبطت خرائط لأحياء في بيروت خلال مداهمة منزله حسب ما ذكر مصدر قضائي. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبه قطوا إلا عن الصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: يا يوسف خذ واعطي.
1: حشتلال شو بدي اخذ واعطي؟
0: اخذ الراديو واعطيني 87.6 اف ام واسمع.
1: حول.
2: نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
3: لأمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 686 من مقاطع حظر التجول، والحلقة 17 من حلقات تدبر سورة البقرة. أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف وافتح اقرأ معايا الآية 55 والآية 56. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. دي سادس نعمة ربنا ذكرهم بها. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. سيدنا موسى بعد حادثة عبادة العجل أخذ 70 من شيوخ بني إسرائيل وكبرائهم وراح بيهم في الجبل علشان يعتذروا لله نيابة عن قومهم. فسيدنا موسى اختار منهم 70 دول، وللأسف هناك أثير موضوع. قالوا بقى اشمعنا انت اللي ربنا يكلمك؟ طب ما هو احنا كلنا من نسل إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ليه انت وهارون بس اللي تبقوا انبياء؟ وانت رايح جاي تقول ربنا كلمني ربنا كلمني. دول مين بقى؟ دول الشيوخ اللي عندهم حكمة، دول اللي اختارهم سيدنا موسى علشان ييجوا معاه لميقات الله يعتذروا. تصوروا. يعني نيابة عن بني إسرائيل دول رايحين عشان يعتذروا لربنا سبحانه وتعالى. هم شعروا بالغيرة من سيدنا موسى.

0: له، قالوا له لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. فربنا قال لهم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. يعني بيقولوا له مش هنؤمن بنبوتك انت، هم مش بيقولوا انهم هيرتدوا تماما ولن يؤمنوا بالله، لا لن نؤمن لك يعني مش هنؤمن بنبوتك انت. بني اسرائيل لا، هم راسخين في مسألة عبادة الله خلاص، ده أبا واخدين الموضوع حتى يعني كنوع من أنواع الـ القومية يعني، لكن لن نؤمن لك، نبوتك انت هتسقط عندنا بشرط ايه؟ نشوف ربنا بعينينا جهرة، يعني بوضوح شديد، يجهر بالقول يعني يقوله بصوت عالي وواضح، جهوري الصوت يعني صوته عالي وواضح. فحطوا شرط للإيمان بنبوة سيدنا موسى إنهم يشوفوا ربنا بعينيهم. فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، صعقوا صعقة قتلتهم. الدليل لها قتلتهم الآية 56 ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. اللي حصل بعد ما الصعقة دي صعقتهم، سيدنا موسى تضرع إلى الله، يا رب دول السبعين اللي أنا أخدتهم من بني إسرائيل لميقاتك، هعمل إيه دلوقتي لما أرجع لبني إسرائيل بدون ولا واحد منهم ولهم كلهم ماتوا؟ وبني إسرائيل أصلا مش سهل التعامل معهم، فربنا بعثهم من موتهم. طبعا هناك حالات بتحدث في المستشفيات والمريض قلبه بيتوقف ونفسه بيتوقف ويبقى هو مات بس مش اكلينيكيا، فبيكون لسه في امل بالصعق بقى بالكهرباء، وبنسميها ان اللي حصله ده اسمه نير ديث اكسبيرينس، مش فول ديث يعني مش موت كامل، يعني ان هو يعني شخص اقترب جدا من الموت. ففي ناس بتحب تفسر معجزات ربنا بالطريقة دي، بطريقة طبيعية، هل السبعين دول ماتوا فعلا إكلينيكيا وربنا بعثهم من الموت، أم هم كانوا يعني ميتين بس مش إكلينيكيا، مش ميتين تماما؟ لا، هو ربنا قادر إنه يعيدهم تماما حتى لو ماتوا تماما، يعني ربنا يعيدهم تاني للحياة حتى لو ماتوا إكلينيكي. الله أعلم طبعا هو إيه اللي حصلهم بالضبط. على فكرة في تفسيرات بتقول هم حتى ما ماتوش خالص، ده موت القلب وموت الإيمان، وربنا بعثهم بأنه جعلهم يتوب، لكن دي أراء أخرى. الظاهر من القول هم ماتوا وربنا بعثهم بعد موتهم. وعشان ما حدش يتفلسف ويقول الكلام ده، ربنا ذكر في سورة البقرة وحدها خمس حالات للإحياء بعد الممات. فإذا إنسان قال إن مفيش معجزة ولا حاجة، ده السبعين دول بس كانوا يعني قريبين من الموت، ما ماتوش تماما، ما كانش فيه موت في المخ، لكن لا، هنجد قصة في سورة البقرة، قصة الذي مر على قرية فاستبعد إن ربنا يحييها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. في سورة البقرة الآية 259 ربنا بيقول أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم. وافتكر نفسه نام يوم أو جزء من يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها وفي قراءة ننشرها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. يعني 100 سنة ما حدش يقدر يقول بقى إيه إنه ما كانش ميت موت كامل، لا 100 سنة، وشاف الحمار بتاعه العظام بتاعته بيتم، شافوا هيكل عظمي وعظامه متفتتة، عظامه بيتم تجميعها وبيكسى لحم وبيرجع حمار قدام عينيه. هنوصل لها احنا لسه ان شاء الله في اخر سورة البقرة. المهم هو ان احنا نؤمن بان الله على كل شيء قدير. الملحدين يقولوا الاسلام فيه خرافات. لا، الاسلام ليس فيه اي خرافات. الخرافة هي ان احنا نقول ان سيدنا موسى شق البحر بإرادته وأعاد 70 رجل للحياة لا ده كده أنا بقول خرافات، لأن موسى لا يستطيع خرق قوانين الطبيعة. لكن لما أقول إن اللي خلق قوانين الطبيعة هو القادر على خرق هذه القوانين وإيقاف عملها أو تغيير طريقة عملها، ده شيء طبيعي وعقلاني جدا جدا على فكرة. لكن نقول إن لأن اللي صنع مكنة وصنعها بنفسه وعرفها هو اللي يستطيع التحكم فيها وتغيير نظام عملها. المعجزة هي شيء خارق للطبيعة بيعملها ربنا بيد نبي من أنبياء. السيد المسيح أحيا الموت لكن بإذن الله، خلق من الطين ونفخ فيه فأصبح طيرا بإذن الله. ما يقدرش يعمل كده لوحده من نفسه، ما يستطيع أصلا السيد المسيح يعمل كده. شوف ربنا قال عليه في سورة آل عمران: ورسولا إلى بني إسرائيل، اللي هو السيد المسيح، أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. بدون إذن الله مش هيبقى طير. لو السيد المسيح قعد ينفخ في الطين ليوم القيامة مش هيتحرك. وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. ده الرابط بتاع الموضوع. نرجع بقى للبقرة 57: ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. طيب إيه الفرق بين طلب موسى إنه يرى الله وطلب 70 رجل دول؟ يعني ليه ربنا لم يعاقب سيدنا موسى وعاقبهم هم؟ قال لك سيدنا موسى لما طلب انه يرى الله طلب ذلك للتلذذ برؤية الله ولمزيد من القرب من الله، طلب ذلك حبا في الله. لكن هم طلبوا ذلك تحديا وهددوا بالردة، هددوا بإسقاط نبوة موسى في نظرهم واشترطوا شرط للإيمان. هو ده الفرق يا جماعة. بصوا سيدنا موسى طلب ازاي، اقرأ في الأعراف 143: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. سيدنا موسى صعق أيضا بس مش عقاب. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. سيدنا موسى بيقول ده حبا في الله، رغبة في الأنس بالله. بينما هم قالوا كده ليه بقى؟ شوف هم قالوها ازاي. ارجع لخمسة وخمسين: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. فرق كبير جدا بين الحالتين، والأعمال بالنيات. يعني هو نفس الطلب لكن هذا الطلب بنية وده كان بنية مختلفة. ده في تحدي وفي تألي على الله وفي اشتراط للإيمان، وده في حب لله ورغبة في التقرب من الله. اقرأ معايا بقى 57 أو 58: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ربنا بيذكرهم بنعمة سابعة، وهي إنه وهم ماشيين في الصحراء، صحراء سيناء، ولا يوجد ظل، وده ممكن يقتلهم ضربة الشمس. يعني الناس اللي عارفين الحر في الصحراء وصحراء سيناء فمين كويس قوي مدى خطورة المشي في الشمس. ربنا ايه قال لهم؟ وظللنا عليكم الغمام. ربنا جعل هناك سحاب بيظل بني إسرائيل وهم ماشيين باستمرار علشان يقيهم من حر الشمس. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم. ربنا أنزل لهم نوع أكل طبيعي حلو اسمه المن، عبارة عن سائل لزج أبيض لونه زي اللبن وطعمه حلو بينزل على الأشجار، كانوا ياخدوه يعجنوه يعملوه زي الفطائر ويأكلوه وطعمه حلو جدا. يقال إن هو ده الصمغ العربي، أنا مش متأكد من دي. السلوى طائر بري زي السمان، يقال هو السمان اسمه السلوى، كان يقع في حجر الواحد منهم فيذبحه ويشويه أو يطبخه أو يسلقه ويأكله، فكان طعام فاخر ولذيذ جدا. ناس ماشيين في الصحراء، ربنا ممشي فوقيهم مظلة تظلهم مطرح ما يروحوا من الشمس، وبينزلهم حلويات وطيور، شيء ولا في الخيال، ومع ذلك مش عاجبهم. اقرأ 61. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. أنا مش هقول بيتدلعوا بتاع، فعلا صعب الإنسان يستمر في أكل طعام واحد حتى لو أحسن طعام، أنا هاجي معاهم لغاية الآخر. فنفسهم راحت للفول والبصل والعدس وطعام الفقراء، ماشي، هو فعلا الإنسان بطبيعته يحب التغيير. المشكلة مش في طلب الأنواع دي من الأطعمة، المشكلة في الطريقة اللي بيطلبوا بيها من ربنا. أولا فين شكر النعمة؟ يعني فين شكروا ربنا على المن والسلو؟ مفيش شكر. اتنين، فين الأدب مع الله في الطلب؟ يعني ايه يقولوا لموسى فادعوا لنا ربك، هو مش ربكم انتوا كمان؟ ليه مش فادعوا ربنا مثلا، مش مثلا وادعي واحنا نؤمن مثلا، فادعوا لنا ربك انت، زي ما يكونوا يعني بيتألوا على الله و و و يعني هيزلونا بقى عشان هم مسلمين يعني. لا بيشكروا ولا بيحمدوا ولا بيتضرعوا الى الله ولا بيحترموا انبياءهم اصلا. هنا بقى ممكن نتساءل، طب هو ليه ربنا اعطاهم كل الفرص دي؟ يعني واضح انهم لا يستحقوا يعني. الإجابة أنا وجدتها في تدبر الآية 110 من سورة آل عمران، وفيكم كذا حد بعت لي السؤال ده على فكرة، ليه ربنا اداهم كل الفرص دي؟ يعني انت تحس انك متغاظ وانت عمال تقرأ، يعني ليه ربنا بيديهم فرصة ورا التانية ورا التالتة ورا العشرة ورا المية؟ أنا وجدت الحقيقة الإجابة في الآية اللي بتكلمنا 110 آل عمران. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. طبعا واضح قوي ان احنا مش لازم نعمم برضو ونقول ان بني اسرائيل كلهم كانوا زي بعض، لا، كان منهم مؤمنين، دايما في كل زمن منهم مؤمنين بس اكثرهم كانوا فاسقين، منهم المؤمنون واكثرهم الفاسقون. الحاجة التانية بقى، بني اسرائيل امة اخطأت اخطاء كثيرة جدا، ولو كانوا امنوا لكان خيرا لهم، والآية بتقول كده. طب ليه ربنا امهلهم؟ عشان الأمة الأخيرة اللي هي إحنا نتعلم من الدروس بتاعتهم. إحنا أمتنا ربنا قال عنها كنتم خير أمة أخرجت للناس، يبقى أنت لازم يكون عندك دروس وخبرات أمم أخرى تستفيد منها. طيب الأمم الأخرى تم استئصالها لانها كانت بتكفر عن بكرة ابيها، ما كانتش بتؤمن خالص، لكن بني اسرائيل دايما منهم المؤمنين ومنهم الفاسقين. يعني بصوا الوضع كده، زي مثلا ايه في المدينة معظم الامة كانت صحابة وعدد قليل من الأمة، لكن عدد موجود منافقين. العكس كان عند بني إسرائيل، المعظم كانوا منافقين وعدد قليل كانوا صحابة، كانوا أمة فعلا مؤمنة. فده في حد ذاته جعل ربنا يمهلهم، وعشان برضو كل دي دروس تاريخية لنا احنا عشان ما نقعش في أخطاء اللي احنا عمالين بنقع فيها، بس الحمد لله مش كلها، لازم نلحق بقى ايه احنا نتدارك نفسنا. طيب نرجع بقى للآية 57 بقى عشان نخلصها. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ربنا بيذكرهم بنعمته إنه ظلل عليهم الغمام، بقى يمشي سحاب فوقيهم عشان يظللهم من حر الشمس، أنزل عليهم طعام فاخر في الصحراء، المن والسلوى، يأكلوا طيور سمان مشوي وبتاع ده وحلويات فخمة جدا اسمها المن دي، كلوا من طيبات ما رزقناكم. إنما الناس اللي كفرت نعمة ربنا ما ظلموش ربنا، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الإنسان اللي بيكفر بنعمة ربنا هو بيظلم نفسه في النهاية، لأن ما حدش يقدر يظلم ربنا. نتوقف هنا الليلة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه. اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي سريلانكا وفي الهند، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا أو من مشايخنا أو من علمائنا مريضا به أو حاملا له فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فاقه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها، وأدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل لهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.
1: قدمنا

0: Impressive accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب مايس سفرجلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522. www.khairlawyers.com.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا درس جديد في شرح كتاب رياض الصالحين، ونحن نقرأ في باب ترجم له الإمام النووي وقال: باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وسبق أيها الإخوة الكرام أن قطب الدين الأعظم هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دليل على حمل هم الأمة، وأن الامتناع عن الأمر بالمعروف، الامتناع عن النهي عن المنكر، الامتناع عن النصيحة دليل على الأثر. والإسلام إذا قرأتم نصوصه كلها وجدتموه دينا يدعو إلى الجماعة، ويحب أن يتعاون الناس وأن يتكاتفوا. بر الوالدين مشروع، ومن حكمته الحفاظ على جماعة الأسرة. النفقة على الأولاد تفيد في الحفاظ على جماعة الأسرة. طاعة الزوج، الإحسان إلى الزوجة، هذه تشريعات يساعد على تماسك الأسرة. الإحسان إلى الجوار، الصدقة على الفقراء، كفالة الأيتام، دفع الزكاة، هذه تشريعات تحافظ على جماعة المجتمع. صلة الأرحام تعزز روابط العائلة الكبيرة. هذا الدين أيها الإخوة تشريعاته كلها تنصب في دعم الجماعة. على الطرف المقابل، الإسلام حرم الكذب والغيبة والنميمة والسحر والبغضاء والشحناء والقطيعة، لأنها تفرق أواصر الجماعة. الحسد يقطع أواصر الجماعة، الغيبة تقطع أواصر الجماعة، الشحناء تقطع أواصر الجماعة، العقوق يقطع أواصر الجماعة، الإساءة إلى الجوار تقطع أواصر الجماعة، الخروج على السلطان يقطع أواصر الجماعة. الإسلام تشريعاته كلها جاءت من أجل أن تدعم وحدة الجماعة. من أهم ما يدعم وحدة الجماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما إذا كان الإنسان يعتقد في داخله أنني غير مهتم بالآخرين، كل إنسان يعرف خلاصه، ليبحث كل إنسان عن طريق نجاته لا علاقة لي، هذا يخالف ويضاد دين الإسلام، لأنه هذا شايف ويحب نفسه ليس له علاقة بالآخرين. لعلكم اطلعتم على مقطع من الفيديو لرجل أظن له من العمر 60 سنة، غربي أسلم، يتكلم وهو يبكي، يقول: الناس تحترق، نحن كنا نحترق في النار، والإسلام والمسلمون هم رجال الإنقاذ، هم الرجال الذين يستطيعون أن يطفئوا هذا الحريق الذي نحن نعيش به. لكن للأسف كثير من هؤلاء المسلمين لا يهتم إلا بنفسه، فهو يوجه، مع أنه يرى الآخرين يحترقون، لكنه يوجه أنابيب الإطفاء إلى نفسه ولا يوجهها إلى الآخرين الذين يحترقون، فهم لا يشتغلون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول وهو يبكي: أنا أكرمني الله وأسلمت الآن، لكن هناك في أهلي من مات وهو يحترق في النار. طبعا مراده بالنار نار الشرك ونار عدم الإيمان ونار عدم الالتزام بأوامر الله تعالى. يا إخوان هذا الدين كله كمال، كله سعادة، كله رفعة لهذا الإنسان فردا وأسرة ومجتمعا، وما في حل لهذه الكرة الأرضية كلها إلا بأن تتمسك بالدين. وليس ثمة من يحمل هذا الدين إلا أنتم. فيا أما أنت بتروح بتنقذ الناس اللي عم تحترق، يا أما بتقول أنا شو العلاقة، أنا بدي أكل، أنا بدي أشرب، أنا بدي ألبس، أنا بدي ألعب، أنا بدي ألهو، وتترك الناس تحترق أمامك ولا تفعل شيئا. طبعا الله عز وجل سيسألنا يا أيها الإخوة، الله عز وجل سيحاسبك لأنك لم تأمر من حولك بالمعروف ولم تأمر من حولك تنهى من حولك عن المنكر. الله سيسألك لماذا لم تساعد الآخرين في إنقاذهم من هذه الورطات. ذكر الإمام القرطبي رحمه الله تعالى المفسر في تفسير قول الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يوم القيامة الرفقات كلهم حيعادوا بعضهم، رفقات المدرسة ورفقات الجامعة ورفقات الشغل ورفقات الحارة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ذكر أن رجلين صالحين ورجلين فاجرين، يموت أحد الصالحين فيوقفه الله بين يديه فيقول: يا رب إن فلانا كان يأمرني بالمعروف وينهاني عن المنكر ويدلني عليك، اللهم فهده كما هديتني ولا تضله من بعدي. قال: فيموت أخوه المؤمن الصالح فيجمع الله بينهما فيقول: ليثني كل منكما على صاحبه، فيثني كل منهما على صاحبه خيرا، فيقول الله تعالى: خذ بيد أخيك وادخلا الجنة. ويموت أحد الفاجرين، يوقفه الله بين يديه فيقول: يا رب إن فلانا كان يأمرني بالمنكر وينهاني عن المعروف، اللهم فلا تهده من بعدي وأضله كما أضلني. قال: يموت أخوه الفاجر فيجمع الله بينهما يقول: ليثني كل منكما على صاحبه، فيثني كل منهما على صاحبه شرا، فيقول الله: خذ بيد أخيك إلى النار. يا إخوان نحن مسؤولون أن نأمر بالمعروف، أنت مسؤول يا أيها الأخ، أنت بشغلك، أنت بدراستك، أنت وبملعبك مسؤول أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر. فالباب كله حديث عن الأمر بالمعروف وعن النهي عن المنكر، سواء كنت كبيرا أو صغيرا، عالما أو لست بعالم، رجلا أو امرأة، لا تدري لعل الله يجعل على يديك هداية أناس، لعل الله عز وجل يجعل على يديك إنقاذ أناس من الغرق. أما هيك تترك رفيقك لا صلاة ولا بر والدين ولا رعاية زوجة ولا حنوع على أولاد ولا التزام بأوامر الله وفجور ومعاصي وفحش بالكلام، ونسأل الله السلام حتى إنه من يتكلم كلاما يخرجه من الدين، أنت ما شو دخلني أنا؟ خلاص هو كل مين على دينه الله يعينه، شو بيخصني بهذا الموضوع؟ إذا فعلنا هذا أيها الإخوة سبق معنا حديث هلكوا وهلكوا جميعا. هذا الرجل سيهلك لكن سنهلك معه، لأننا ما أمرناه بمعروف ولا نهيناه عن المنكر. فالإمام النووي رحمه الله تعالى كعادته يذكر في مطلع الباب آيات عن الموضوع الذي ترجم له، ثم ينتقل إلى الحديث. كنا قرأنا بعض هذه الآيات والآن نتابع القراءة. تفضل.
1: قال تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.
0: مراد الإمام النووي والله أعلم من سوق هذه الآية في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن الآمر بالمعروف لا يجبر أحدا على معروفه، والناهي عن المنكر لا يجبر أحدا على الانتهاء عن المنكر، وإنما هو يبين، هو يشرح الحق، هو يكشف عن الصواب، ثم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، يعني أنت الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس مطلوبا إليك أن تقهر الناس على الإيمان وتقهرهم على الإسلام وتقهرهم على الانضباط في أمر الله تعالى، بس أنت مطلوب إليك أن تبين الحق الذي جاء من ربك، وقل الحق من ربكم، أن تبين، لأنه في إلى ترفيق عم يأكل رشوة، والحقيقة هو مصاب بعمى. إذا جالس الناس بيقول لك يا أخي أنا عم باخد هدايا وإكراميات، أنا عم باخد شيء اللي بيعيشني أنا ومرتي وولاد، خطية ما بيعرف، أو أنه مغموص على عينيه وعلى قلبه، مفكر أنه هذه الرشوة جائزة. فأنت بدك تبين له الحق من ربك، وقل الحق من ربكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما. بدك تبين له أنه هذه هي الرشوة. هلأ بعدين هو لا بده يضل يأخذ رشوة، خير إن شاء الله، سيجد عاقبة فعلته، بس أنت لابد أن تبين معذرة إلى ربكم، حتى ما يقول له لرب العالمين أنا ما حدا قال لي يا رب، لا أنت قلت له. لك صديق باع بيته من جمعتين والتسليم بعد 3 أشهر، وبعد 2 أسبوع المكتب العقاري جاب له زبون تاني حيدفع له أكثر، فراح فأس بيعته الأولانية مشان ياخذ الزبون الثاني الأكثر، وهو كان قد عقده، هو مفكر، قال له في واحد قال له 1000 قلبة ولا غلبة، منيح جبنا لك زبون بالزايد 10 ملايين، هذا بيروح 10 ملايين. قال له لهذاك الأولاني أنه أنا مرتي زعلت وخلص، ترجع تساوي العقد الثاني. هو فعلا يعني رايح بهالاتجاه. أنت مطلوب إليك وقل الحق من ربكم، تبين له ماذا قال ربك. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. بدك تبين له. هلأ هو بعدين بده يفي بالعقود، ما بده يفي بالعقود، رب العالمين سيحاسبه. لست عليهم بوكيل، لست عليهم بحفيظ، لست عليهم بمسيطر، ما على الرسول إلا البلاغ. أنت بس بلغ وقل الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وهكذا وهكذا أحيانا تجد صاحبا لك يعني يتواصل مع فتاة وليس بينهما عقد شرعي، هو يظن أنه ما في شيء، يعني بدنا نتعرف على بعضنا وبدنا نغدو ونروح، حتى لاحقا أخطب أنا إن شاء الله، بس هلأ هيك هي الروحات والجيات والمكالمات والمهاتفات يعني مقدمة، يظن بأنه هذا صح، من حوله أوهموه أن هذه هي الطريقة الصح، بس أنت مطلوب أن تبين له بأن الشريعة حرمت هذا، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن. بعدين هو بده يلتزم أو ما يلتزم الأمر له، بس انتبه، الله عز وجل قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. طيب، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، يعني جدرانها، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل، يقول دخيلكم يحترق، يريد ماء يبعثوا له مي، بس مي عم تغلي غليان، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بس يقرب شيء بده يشرب يشوي وشه، نسأل الله السلامة، بئس الشراب وساءت مرتفقا. هو بالدنيا نحن لا نجبر أحدا، بس أنت مطلوب إليك أن تقول وقل الحق من ربكم، قل الحق يا رجل، ولا تترك الباطل هو الذي بس يزبد ويرعد وهو الذي يتحدث. أنت قل الحق وخذ هذا الحق من ربك. فالإمام النووي الله أعلم ساق هذه الآية في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لا يجبر أحد أحدا، لا إكراه في الدين، لكن مطلوب في هذا الدين أن تبين المعروف وتبين للناس المنكر. تفضل.
1: وقال تعالى فاصدع بما تؤمر.
0: الله أكبر. اصدع، صدع يعني اجهر، تكلم، خبر، بلغ، أعلم، ادعو، أمر، إنها اصدع بما تؤمر. يا أخوان الله يقول بما تؤمر، يعني أنت أمر الله بدك نفسه لما ما بدك نفسه. والله شيء مخيف يا أخوان، والله من خاف نحن إذا ما نفذنا أمر الله تعالى، لأنه اللي عم يأمرك مرفئة ولا أخوك ولا ابنك ولا جوزك، يلي عم يأمر الله، وإذا أمر الله نحن ما صدعنا به. في الحديث قال لأبعثن عليهم فتنة تجعل الحليم فيهم حيرانا. والله يا أخوان نحن نخاف، نحن هذا الذي نزل بنا، هذا الذي نزل بنا طاشت عقول العقلاء وحكمة الحكماء وأمر الأمراء وما عنا عرفانين شو بننسان. لتأمرن بالمعروف أو ولتنهون عن المنكر أو لا يشيكن الله أن يبعث عليكم عذابا ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. فيا أخوان هلأ بعد هذه الدروس وإذا بدك تفيد من رمضان لابد كل واحد بيناتنا لا يتوقف عن الكلام. بدك تضلك تدعو إلى الله ليجف حلقك بل لينتهي كلامك وتنتهي أنفاسك في صدرك، وابذل ما تستطيع وبالحكمة وبالموعظة الحسنة. والعلماء قالوا من أراد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فليكن عليما بما يأمر، عليما بما ينهى، رفيقا بما يأمر، رفيقا بما ينهى، حليما بما يأمر، حليما بما ينهى، حكيما بما يأمر، حكيما بما ينهى. علم ورفق وحلم وحكمة. علم ورفق وحلم وحكمة، يعني أنت أمر بالمعروف بس أول شيء أعرف المعروف، يعني روح بس أعرف أنه مضبوط هيك. يعني واحد مثلا صايم برمضان وهو لنفترض بيفطر في المسجد هو ورفقاته، فقام بيقول له لرفيقه لا تفطر لبعد ما نصلي المغرب، بعد ما نصلي تفطر تشرب مي وتاكل تمر. هلا هذا الرجل ما له عليم، لانه النبي صلى الله عليه وسلم والشريعه والسنه تسن لك ان تشرب اول الاذان وان تاكل التمر اول الاذان وان تاكل شيئا اول الاذان بعد هذا تصلي. وفكره انه اذا طولنا انا بالزايد شوي صلينا هلا احسن. لا، بدك تؤمر معروف بدك تنهى، بدك تكون عالم بهذا المعروف، بدك تنهى عن المنكر بدك تكون عالم بهذا المنكر. ذكرت لكم مرة بأن امرأة مات زوجها فسقطت بيت عربي فرنجي، هي وطالع على الدرج بقلب البيت سقطت فرضت يدها، أولادها ظنوا لأنها في العدة أنه أمهم ما بيصير تطلع لبرا وبالتالي يشوفوها الرجال ويشوف الدكتور، فراحوا لفوا على إيده رباط ضار.

السر الموجود وفيه الألم ورايحين شادين الرباط الضاغط وبالتالي مقطوعة التروية عن هذه اليد. يعني لولا لطف الله عز وجل لقطعت اليد. سألني الطبيب قال لي لا هو لا يجوز للمرأة أن تخرج إذا كانت في العدة إلى طبيب. قلت له لا يجوز. طيب كيف هذون كانوا يمنعونها؟ هن يظنون أنها إذا خرجت منكر فهم ينهون عن المنكر، بس في جهل. لا، أنت إذا أردت أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر تعلم هذا الشيء الذي تريد أن تأمر به أو تنهى عنه. من أمر بمعروف فليكن عالما بما يأمر عالما بما ينهى. ورقم 2 رفيقا بما يأمر رفيقا بما ينهى. يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق وينهى ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. يعني النهي عن المنكر والأمر معروف ما بده عنف ولا بده فظاظة ولا بده غلاظة ولا بده قسوة. يعني مثلا ابني بدي اياه يصلي اياه بتصلي اياه بس فأكف هلا ابرر لك السنة. لا، الشريعة ما جاءت بأن تضرب إنسانا على وجهه لأجل أن يصلي أو لأجل أن يصوم. لا، أنت مهمتك أن يعني بلطف برفق بأمر يعني يحبب هذا الإنسان بالدين تدعوه إلى هذا الخير. وثلاثة حليما فيما يأمر وحليما فيما ينهى. بدها حلم، بدها طولة بال. مرة عديت يا أخوان في كتب الحديث كم مرة النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى الصلاة دعوة يعني عملية ودعوة نظرية. كم مرة النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى الصلاة؟ حذروا، يعني كم مرة في حديث هيك بيحكي لنا صلوا صلوا صلوا أقيم الصلاة يصلون مثل الصلاة وكذا. طلع معي بقلب كتب الحديث الرئيسة 60,000 مرة وكثور كمان. طبعا فيهم مكررات، بس هلا يعني شو بده يكون مثلا خلينا نقول نصهم يطلعوا 45، ربعهم يطلعوا 20، تمنهم 90 بيطلعوا 10,000. شايف؟ معناتها انتم ما تفكروا حالكم عم تصلوا يعني هيك من حالكم. 60,000 مرة النبي صلى الله عليه وسلم حكى انه دعانا الى الصلاة بأحاديث مختلفة ومتنوعة وطرق متعددة. مرات واحدنا بيقول له لابنه بيقول له انا 50 مرة قلت لك لا تساوي الشغلة، هو بيكون مثلا قايلها 3 مرات بس عشان يعظم الامر 50 مرة قلت له. هلا النبي صلى الله عليه وسلم مو 50 مرة قلنا، 60,000 مرة. يا لطيف بعد بيقول لك بدي ان شاء الله بدي احكي 60,000 مرة. طبعا بدك حلم، لأنه تغيير الطباع وتغيير النفوس شغلة كتير صعبة، بدك تكرر وكل مرة بطريقة ما، مرة بالتحبيب مرة بالترغيب مرة بسرعة ومرة ببطء ومرة بالسيران ومرة بالمستشفى ومرة بالسيارة ومرة بالبيت ومرة بكثرة تكرار تكرار تكرار. بإذن الله يؤثر في من حولك. عليم فيما يأمر عليم فيما ينهى، حليم فيما يأمر رفيق فيما يأمر رفيق فيما ينهى، حليم فيما يأمر حليم فيما ينهى، وحكيم فيما يأمر وحكيم فيما ينهى. الحكمة يعني أن يختار هيك الكلمة المناسبة، الزمان المناسب، المكان المناسب، الأسلوب المناسب، الطريقة التي يوصل إليها المعلومة. مرات بجوز برسالة، مرات مع هدية، مرات أثناء الطعام، مرات في الملعب، مرات في المسجد، مرات بالضحكة، مرات بالنكتة. الجحا هذا عالم كان يوصل يعني معلوماته إلى الناس بالنكتة، وهي شغلة صناعة النكتة شغلة كثير صعبة أنك أنت تصنع نكتة. إذا كانت هذه النكتة يعني نكتة كمان فيها علم صعب، يعني صناعتها جدا بده واحد يقعد يشتغل له يمكن شي 10 أشهر لتطلع معه نكتة نافعة. هذا جحا كان عالم وكان يوصل تعاليمه لمن حوله بالنكتة. بدي أختم لكم الدرس وأقول لكم نكتة من نكتة جحا، بس مشان تشوفوا يعني إيصال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له أسلوب. هلأ في بيناتنا أناس هيك أوتية ما شاء الله فطاني هيك وصاحب نكتة، بس خلي نكتتك بقى فيها أمر بالمعروف وفيها نهي عن المنكر. بيقولوا

مرة استعار من جيرانه طنجرة كبيرة، فالجيران عطوه، بعد ثاني يوم رجع له للجار طنجرة كبيرة وطنجرة صغيرة. الجار قال له يا جيح أنا بس هي الكبيرة لإلي، أما الصغيرة مو تبعي. قال له لا لا هي إلك. قال له لا أنت بس أعطيتك الكبيرة. قال له ما دريت. قال له شو بدي أدرى. قال له الطنجرة تبعك ولدت. قال له شو ولدت جيحة؟ طنجرة عم بقلها. قال له أنا عم بقلك كانت عندي ولدت الطنجرة، وليك هي جابت لك طنجرة صغيرة. لك يا جيحة الطنجرة ما بتولد. عم بقل له أنا عم بقلك ولدت عندي يا رجل، خدهم تفضل. قال له خير إن شاء الله، هات بدل الطنجرة طنجرتين. ثاني يوم استعار من جار تاني صينية كبيرة، بعد يوم رجع له صينية كبيرة وصينية صغيرة. شو هاي؟ قال له ما أدري الصينية ولدت. جيحة الصينية بتولد؟ قال له أنا عم بقلك عندي بالبيت ولدت، خدهم. قال له هاتوا. ثالث يوم استعار من إبريق كبير، رجع له ياهن إبريقين ولد. كفكير كبير، شو اسمه، كبجاية كبيرة، طلع صيط على جيحة إنه كل ما بيستعير منك شغلة يبعث لك ياهن شغلتين. لك والله منيح، تعي إن شاء الله يستعير من عنا. صار الناس تحب إنه تعير جيحة. بس طلع هالصيط والناس كلها بتحب تشتري من جيحة أو تعيره لجيحة، راح في يوم من الأيام لم من هالبيوت الطناجر والكفكير والصواني والأبري والكاسات كله لمون عنده. ثاني يوم ما رجع شيء، ثالث يوم ما رجع شيء، رابع يوم ما رجع شيء. الناس صار بدها الأواني تبعه، يجوا يدقوا على جيحة تبع والصينية. قال له جيحة مشان الصينية تبعي وينها؟ قال له ما أدري. قال له خير إن شاء الله. قال له ماتت. قال له الصينية بتموت؟ قال له لك يلي بده يؤمن الصينية بتولد بده يؤمن بأنه بتموت، لأنه كل واحد بيولد بيموت. عشان هيك الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، لأن الله لو أنه ولد لمات، أما وإنه جل جلاله لم يلد ولم يولد فالله عز وجل حي باقي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: هنا إذاعة الصوت الإسلامي.
1: Pure Hearing Bridge Clinic. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
2: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العيقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
1: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بسئتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
3: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown, big on vitamins, mega on savings.
1: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
4: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بثمانة.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بولمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بولمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بولمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بولمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بالمز سيركت هوكستون بارك.
5: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
6: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدلية؟
5: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم.
6: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
5: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
6: شو العنوان؟
5: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
6: والتليفون
5: 9644-8727.
6: All دواء all.
5: يا سلام.
7: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
1: سهل كتير. MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرامس.
7: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
1: طبعا ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-66-08-4098.
2: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.

هنا إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الحق والهداية والنور، 87.6 FM.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العصر، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، من الآية 71 بعد 100 من سورة الأعراف إلى الآية 40 من سورة الأنفال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: وإذ نتقن

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي من الآية 71 بعد 100 من سورة الأعراف إلى الآية 40 من سورة الأنفال.
1: صدق الله العظيم.
2: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان العصر.
3: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا رب يا رب. في لحظة الغفران تنساب الدموع ندما. قد مر العمر وامتلأت جعبتي بالخطايا، لكنك يا رب الرحمن، وأنت أنت الرحيم، فتقبل يا رب ندمي، وطهر قلبي، وأبعدني عن كل شيطان رجيم. يا رب، أرسلت الرياح حاملة للسحاب، والنبات في اشتياق لما تحمله. اللهم إني أسألك من خير الريح وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها ومن شر ما أرسلت إليه. اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا. اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تنور بكتابك بصري، وأن تطلق به لساني، وأن تفرج به عن قلبي، وأن تشرح به صدري، وأن تستعمل به بدني، فإنه لا يعينني على الحق غيرك، ولا يؤتينيه إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما أبقيتني، وارحمني أن أتكلف ما لا يعنيني، وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد، يا حي يا قيوم، اغفر لي وتب علي واجعلني من الصالحين المقربين. اللهم استجب يا

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الخميس 30 من تموز يوليو لعام 2026. واشنطن. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إطلاق هجوم جديد يستهدف إيران بعد ساعات من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربة قوية لإيران. وكتبت القيادة المركزية في بيان عبر حسابها بمنصة إكس: بدأنا شن ضربات ضد إيران ردا على محاولات الهجوم الإيرانية أمس التي استهدفت القوات الأمريكية في الشرق الأوسط. وقال مسؤول أمريكي لشبكة فوكس نيوز إن الغارات الأمريكية على إيران استهدفت مجموعة واسعة جدا من الأهداف. وأعلن التلفزيون الإيراني سماع عدوي انفجارات في بندر عباس وفي جزيرتي أبو موسى وكيش بمحافظة هرمزغان جنوبي البلاد، وأفاد لاحقا بدوي انفجار قادم من مضيق هرمز، وسمع في جزيرة قشم بالإضافة إلى دوي انفجار في مدينة بوشهر جنوبي البلاد. ونقلت وكالة مهر الإيرانية عن نائب محافظ هرمزغان بأن هجمات أمريكية استهدفت مناطق في محيط جزيرة قشم جنوبي البلاد، في حين نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية إيرنا بأن مدينة بندر عباس لم تتعرض لهجمات معادية، كما أنها لم تشهد انفجارات بحسب المسؤول الإيراني. ووفق وكالة تسنيم الإيرانية فقد سمع دوي 3 انفجارات في جزيرة قشم، مشيرة إلى سقوط صاروخ في منطقة سكنية فيها دون معرفة حجم الخسائر البشرية بحسب الوكالة. كما أفاد التلفزيون الإيراني بدوي أكثر من انفجار في مدينة عبادان في محافظة خوزستان جنوب غربي إيران. ونقل عن محافظ خوزستان قوله إن مقذوفات أمريكية استهدفت مناطق في المدينة. وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن الهجمات التي طالت جزيرة كيش لم تتسبب بأضرار بالمناطق السكنية في الجزيرة. وجاءت الضربات

صواريخ باليستية باتجاه ما قال إنها قاعدة جوية أمريكية ومركز عسكري في الأردن. وأفاد الجيش الأمريكي بأنه اعترض عددا من الصواريخ الباليستية. واشنطن: تسود حالة من التأهب والترقب بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربات قوية ضد إيران في أعقاب هجوم صاروخي مباغت للحرس الثوري الإيراني استهدف ما قال إنها قاعدة جوية للجيش الأمريكي في الأردن بعدد من الصواريخ الباليستية. وسط حديثا عن خطة تمتد لأسبوعين وتتجاوز نمط المواجهة التقليدية المحدود في مسعى لتقويض القدرات الإيرانية. وأفاد مسؤول في الإدارة الأمريكية بأن ترامب لا يزال يدرس خياراته ولم يحدد بعد مكان أو قوة الضربة التي سيوجهها للإيرانيين، مشيرا إلى أنه يميل للتصعيد ولم يفاجأ بعودة الإيرانيين إلى حمل السلاح. في حين أكد مسؤولون لصحيفة وول ستريت جورنال أن إسرائيل قد تشارك في هجوم أمريكي واسع ضد إيران إذا ما استؤنفت العمليات القتالية. وكان ترامب توعد في تصريحات لشبكة فوكس نيوز بتلقين طهران درسا قاسيا، مشيرا إلى أن الهجوم الإيراني الأخير كان مفاجئا بشكل كبير، ولافتا إلى أن القوات الأمريكية لم تملك سوى دقائق معدودة للتعامل مع الموقف وإسقاط الصواريخ الموجهة نحوها. القاهرة: أعلنت وزارة البترول المصرية نشوب حريق في سفينتين للتغويز وتخزين الغاز بميناء دمياط على ساحل البحر المتوسط، في حين تحدثت شركة أمبري للأمن البحري عن ضربة بطائرة مسيرة واحدة على الأقل استهدفت الميناء. وقالت وزارة البترول في بيان إنه تم التعامل مع الموقف على الفور وفقا لخطط الطوارئ، مؤكدة أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية. ودعا البيان وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى استقاء المعلومات من البيانات الرسمية. وفي السياق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أطلع على ما جرى في مصر، وذلك في معرض حديث خلال مناسبة في البيت الأبيض ضمت مسؤولين أمريكيين. وفي وقت لاحق كشفت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مصدرين إيرانيين أن انفجار دمياط نجم عن هجوم بطائرة مسيرة بهدف إرسال رسالة مفادها أن الشحن العالمي وإمدادات الطاقة قد تتعرض لاضطرابات أعمق إذا اختارت إيران التصعيد. ولم يفصح المصدران عما إذا كانت إيران أو إحدى وكلائها في المنطقة وراء الهجوم، كما لم يكشفا من أين انطلق بحسب الصحيفة الأمريكية. وأوضحت شركة أمبري أن الناقلة التي تخزن الغاز الطبيعي المسال وهي مملوكة ومشغلة من قبل شركة أمريكية وترفع علم جزر مارشال تعرضت لإصابة مباشرة بطائرة مسيرة واحدة على الأقل أثناء وجودها في ميناء دمياط. وفي بيان منفصل أفادت شركة إنشكيب لخدمات الموانئ بأن ناقلتي غاز اشتعلت فيهما النيران في الميناء، مشيرة إلى أنهما نقلتا إلى خارج منطقة الميناء. مدينة البصرة العراقية: تداولت حسابات محلية وصفحات إخبارية على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو زعمت أنه يوثق قصفا أمريكيا سعوديا استهدف مدينة البصرة جنوبي العراق وأعقبه انفجار ضخم. ويظهر الفيديو الذي لا تتجاوز مدته 17 ثانية ويعد الأكثر تداولا بين النسخ المنتشرة كرة نارية هائلة تتصاعد من موقع الانفجار، تليها سحابة كثيفة من الدخان البرتقالي تتمدد تدريجيا بينما تتطاير شرارات النيران لتغطي مساحة واسعة من المشهد، كما تسمع في الخلفية أصوات انفجارات متتالية مما يمنح المقطع مظهرا يوحي بأنه يوثق حدثا ميدانيا حديثا.

وسرعان ما حصد الفيديو انتشارا واسعا بعد أن أعادت عشرات الحسابات والصفحات تداوله، من بينها حسابات إخبارية محلية وأخرى معروفة متابعة التطورات العسكرية في العراق وسوريا. واستغلت تلك الحسابات تزامن نشر المقطع مع التصعيد الإقليمي لتقديمه على أنه يوثق الضربات الأخيرة في العراق، الأمر الذي أسهم في وصوله إلى مئات الآلاف من المستخدمين. بغداد. أعلن الجيش الأمريكي فجر الأربعاء أنه تعاون مع القوات السعودية لضرب مواقع في العراق استخدمتها ميليشيات مدعومة من طهران لشن هجمات في الأيام الأخيرة استهدفت منشآت نفطية في السعودية، وأسقطت تلك الهجمات قتلى وجرحى في صفوف قوات الحشد الشعبي الشيعي، فضلا عن إلحاق أضرار بعدد من الأبنية التابعة لها. ونقل الصحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي قوله إن الضربات أسفرت عن مقتل نحو 20 مستشارا إيرانيا، من بينهم مستشارون فنيون رفيعو المستوى وضباط اتصال من الحرس الثوري الإيراني. وأشار المسؤول إلى أن استهداف الموقع جاء بشكل متعمد في سبيل القضاء على المستشارين الإيرانيين، إلى جانب تدمير مواقع الصواريخ والطائرات المسيرة التابعة للميليشيات العراقية. وأتت الضربات بعد ساعات من إعلان السعودية أن دفاعاتها دمرت مسيرات حاولت استهداف المنشآت البترولية في المنطقة الشرقية، متهمة مجموعات تابعة لإيران بإطلاقها من العراق. وفي بيان نشرته على منصة إكس قالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إنها نفذت بالشراكة مع القوات المسلحة السعودية ضربات دقيقة في العراق استهدفت موالين لإيران، كان الحرس الثوري الإيراني قد وجههم لمهاجمة القوات الأمريكية والبنية التحتية للطاقة في السعودية. وأوضحت أن الغارات المشتركة أتت ردا على أكثر من 30 هجوما بمسيرات وجه الحرس الثوري خلال الساعات 72 الماضية. وذكر البيان أنه في الفترة الممتدة من فبراير شباط إلى إبريل نيسان الماضيين وقعت أكثر من 600 محاولة هجوم استهدفت مواطنين ومنشآت أمريكية نفذتها ميليشيات موالية لإيران في العراق. من جهته أفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الهجوم على الميليشيات في العراق حدث بتنسيق مع الحكومة العراقية وفق قوله، مضيفا أن الميليشيات التي تدعمها إيران هي سرطان العالم بحسب وصفه. بدورها ذكرت وزارة الدفاع السعودية أن الضربات نفذت بالتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية وضربت أهدافا تابعة للميليشيات الموجودة على أراضي العراق والمرتبطة بالاستهدافات على المنشآت البترولية في السعودية. من جهته أفاد الحشد الشعبي العراقي الشيعي بتعرض عدد من مقراته في مناطق متفرقة من العراق لعدة هجمات بينها بغداد وواسط ونينوى والبصرة وكركوك وكربلاء وديالى، وتركزت الغارات على محافظة نينوى وبالتحديد في منطقة برطلة التي تعتبر من أكثر المحافظات العراقية احتواء لقوات الحشد وفيها الكثير من المنشآت العسكرية التابعة له، وربما تعتبر أهم المناطق التي جمع فيها الحشد قواته خلال الفترات الماضية لتأمين الحماية لمناطق الشمال والحدود الغربية من سوريا. كما استهدفت الضربات معسكر المحمداوي الذي يوصف بأنه من أكثر المعسكرات أهمية بالنسبة للحشد في ديالى، ويعتبر مركزا لوجستيا وتدريبيا ومركز قيادة لجميع المناطق المحيطة به لا سيما في شمال بعقوبة. وسجلت غارات في منطقة الدير التي لم يعرف عنها أنها مركز تجمع عسكري، لكنها تعتبر من المراكز اللوجستية ومراكز الدعم للحشد في هذه المنطقة الغنية بالمنشآت النفطية وهي قريبة من دولة

دولة الكويت، وأدت الغارات إلى مقتل 20 من عناصر الحشد الشعبي الشيعي وإصابة 32 آخرين، كما قتل عدد من عناصر الحرس الثوري الإيراني. وقال الحشد إن الغارات على مقراته أسفرت أيضا عن أضرار مادية متفاوتة لحقت بعدد من المقرات والآليات والمعدات العسكرية. بغداد. أفادت مصادر حكومية عراقية بأن رئيس الوزراء علي الزيدي أرجأ زيارته التي كان سيجريها اليوم الأربعاء للسعودية إلى أجل غير مسمى. وقالت المصادر إن التأجيل جاء على خلفية الغارات المشتركة التي شنتها الولايات المتحدة والسعودية على مقار للحشد الشعبي الشيعي في 7 محافظات في العراق. وكان من المقرر أن يتوجه الزيدي إلى السعودية في أول زيارة رسمية له للمملكة بعد توليه منصبه في مايو أيار الماضي. وفي أعقاب الضربات التي وقعت فجر أمس، قالت الحكومة العراقية في بيان إن مجلس الأمن الوطني قرر وضع خطة أمنية متكاملة للتصدي لأي انتهاك لسيادة العراق. وأعربت الحكومة عن إدانتها واستنكارها الهجوم الأمريكي السعودي، مشيرة إلى أنه جاء في وقت تتحقق فيه الحكومة مما أثير عن استهداف الأراضي السعودية. وكذلك قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية إن الاعتداء السعودي الأمريكي عرقل التحقيق بشأن استهداف السعودية، وأضاف نطالب بدلائل بشأن انطلاق الاعتداءات من العراق. أنقرة. شن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هجوما شديد اللهجة على إسرائيل، واصفا إياها بأنها منبع المشكلات في المنطقة، كما أكد أن تبعات عدوانها تمتد لتشمل المنطقة بأكملها. وأوضح أردوغان عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة التركية إن إسرائيل تواصل احتلال الأراضي الفلسطينية تدريجيا، وتستكمل في الضفة الغربية سياسة التهجير التي مارستها في قطاع غزة. وقبل يومين قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه على استعداد لتنفيذ عمليات أوسع في الضفة الغربية ضد ما وصفها بأوكار الإرهاب، في حين هدد وزير الدفاع إسرائيل كاتس بتهجير مزيد من القرى والبلدات وبدخول المخيمات على غرار العمليات التي نفذها في مخيمات جنين ونور شمس وطول كرم. ومنذ أيام تصاعدت حدة هجمات القوات الإسرائيلية والمستوطنين الإسرائيليين على المواطنين في الضفة، مما أسفر عن استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة واعتقال آخرين. كذلك شدد الرئيس التركي على أن ثمن هذا العدوان الإسرائيلي لا يدفعه الأشقاء الفلسطينيون واللبنانيون فحسب، بل تدفعه المنطقة برمتها. وتأتي تصريحات أردوغان إثر تحذيرات علنية وجهها إليه وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس الثلاثاء الماضي، دعاه فيها إلى عدم العبث مع إسرائيل، مضيفا أن القدس ليست القسطنطينية. كييف. أعلنت السلطات الأوكرانية في الساعات الأولى من صباح اليوم أن روسيا شنت هجوما صاروخيا باليستيا على العاصمة كييف، فيما سمع دوي عدة انفجارات قوية في أنحاء المدينة، وسط تحذيرات عاجلة للسكان بضرورة التوجه إلى الملاجئ. وأصدرت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية تحذيرا جويا من خطر استخدام أسلحة باليستية، داعية السكان إلى التوجه فورا إلى أقرب ملجأ والبقاء فيه حتى زوال الخطر. وأكد شهود من وكالة رويترز سماع دوي انفجارات متعددة في المدينة، كما أفاد صحفي من وكالة فرانس بريس بسماع دوي انفجارات قوية بعد وقت قصير من إطلاق التحذيرات. وكان الرئيس الأوكراني زيلينسكي قد حذر الأربعاء من احتمال شن روسيا هجوما واسع النطاق على أوكرانيا، مؤكدا أن سلامة الأوكرانيين

0: تعتمد على استعداد الحلفاء لتوفير أنظمة دفاع جوي مضادة للصواريخ. وجاءت تصريحات زيلينسكي عقب عودته من الولايات المتحدة، حيث قال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على منح أوكرانيا تراخيص للحصول على صواريخ باتريوت الدفاعية. جنوب لبنان، أربك استهداف حزب الله اللبناني آلية هندسية إسرائيلية في جنوب لبنان، المنطقة التي ارتفعت مخاوفها من تجدد الحرب إثر تسريبات إسرائيلية حول رد على الاستهداف. وبينما لم يتبنى حزب الله الاستهداف، أعلن الجيش الإسرائيلي أن الحزب أطلق طائرة مسيرة نحو آلية عسكرية تابعة لقواته في منطقة علي الطاهر بجنوب لبنان، مشيرا إلى أن هذا التطور يعد خلقا فادحا لاتفاق وقف النار في لبنان، وأفاد بعدم تسجيل إصابات في صفوف قواته. وعلى وقع تسريبات إسرائيلية حول رد محتمل، بدأت موجة نزوح من الجنوب باتجاه العمق تحسبا لتجدد الحرب. في غضون ذلك كشف خلاف عائلي بين عنصر في حزب الله وأقربائه عن مستودع أسلحة للحزب في منطقة رأس النبع في بيروت، بعدما أطلق النار على منزل حماة، ما دفع القوى الأمنية لمداهمة منزله والعثور على عدد من الرشاشات الحربية والصواعق والمتفجرات وقذائف صاروخية RPG، كما ضبطت خرائط لأحياء في بيروت خلال مداهمة منزله حسب ما ذكر مصدر قضائي. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الخميس 30 من شهر تموز يوليو لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا، أظهر تقرير جديد إن صافي الهجرة الخارجية إلى أستراليا انخفض بنحو 45% مقارنة بالمستويات القياسية التي سجلها بعد جائحة كوفيد-19، في وقت يتواصل فيه الجدل بشأن تأثير الهجرة على أزمة الإسكان والبنية التحتية. وأوضح تقرير صادر عن لجنة التنمية الاقتصادية الأسترالية إن صافي الهجرة تراجع من 555,800 شخص في سبتمبر أيلول 2023 إلى نحو 301,000 شخص، أي بانخفاض يزيد على 250,000 مهاجر. كما تشير توقعات الخزانة الفيدرالية إلى أن الرقم سيتراجع إلى 225,000 بحلول السنة المالية 2027-2028. يأتي ذلك وسط وعود من الائتلاف المعارض بخفض أعداد المهاجرين، فيما أثارت زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسن جدلا جديدا بدعوتها إلى الحد من الهجرة والعودة إلى ما وصفته بالمجتمع الأحادي الثقافة. في المقابل قالت الرئيسة التنفيذية للجنة التنمية الاقتصادية الأسترالية ميليندا تشيلينتو إن النقاش السياسي لا يعكس الواقع الحالي، مشيرة إلى أن الهجرة بدأت بالفعل بالتراجع نتيجة انخفاض أعداد الوافدين وعودة معدلات المغادرة إلى مستوياتها الطبيعية. وأضافت إن المهاجرين لا يزالون يشكلون ركيزة أساسية لسوق العمل، حيث إن نحو ثلث العاملين في قطاعات الرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والخدمات المهنية والتصنيع ولدوا خارج أستراليا. وأشار التقرير إلى أن قطاع رعاية المسنين لوحده سيحتاج إلى 400,000 عامل إضافي بحلول عام 2050، وهو طلب لا يمكن تلبيته من القوى العاملة المحلية لوحدها. كما خلص التقرير إلى أن ضعف الاعتراف بالمؤهلات الأجنبية يكلف الاقتصاد الأسترالي نحو 4 مليارات دولار سنويا من الأجور المفقودة، داعيا إلى نظام هجرة أكثر شفافية يعتمد على الأدلة مع تسريع الاعتراف بالمؤهلات والاستثمار في الإسكان والبنية التحتية بدلا من الاكتفاء بخفض أعداد المهاجرين. سيدني، يذكر الشاب الذي قتل طعنا في الساحل الأوسط لولاية نيو ساوث ويلز كفرد محبوب من عائلته، بينما لا يزال المشتبه به البالغ من العمر 15 عاما فارا من وجه العدالة. واستدعيت فرق الطوارئ إلى شارع مان في غوسفورد عند الساعة 7:30 من مساء يوم الثلاثاء بعد ورود بلاغات تفيد بتعرض زين روبسون البالغ من العمر 22 عاما للطعن عدة مرات في صدره وبطنه، وتلقى العلاج في مكان الحادث قبل نقله على وجه السرعة إلى مستشفى غوسفورد حيث فارق الحياة لاحقا. ومنذ ذلك الحين تذكرت عائلته وأصدقاؤه ابنا وحفيدا وأخا وصهرا وصديقا محبوبا. ويعتقد أن المشتبه به وروبسون كان على متن الحافلة نفسها قبل أن يترجلا ويسيرا إلى الشارع الرئيسي حيث اندلع شجار. وقالت الشرطة إن روبسون والفتى استقلا الحافلة من محطتين مختلفتين، لكن لا يزال سبب اندلاع الحادث غير واضح حتى الآن. وأضاف جوبسون: نعتقد أن أطراف هذه الحادثة كانوا يعرفون بعضهم بعضا، ولا يوجد أي تهديد للمجتمع ككل، وقد حددنا هوية عدد من الشهود وتم أخذ إفاداتهم وتم تطبيق مسرح الجريمة. وتقول الشرطة إن المراهق الذي لا يزال طليقا شهد آخر مرة وهو يفر من شارع مان ويوصف بأنه يبلغ طوله حوالي 175 سنتيمترا وكان يرتدي قميصا وسترة. ملبورن: أدين رجل تربطه علاقات بنخبة ملبورن بتهمة اغتصاب امرأة شابة في منزله، وقد رفع الرجل الذي لا يمكن الكشف عن اسمه لأسباب قانونية رفع القضية إلى محكمة مقاطعة فيكتوريا مصرا على براءته. وأطرق رأسه عندما أصدرت هيئة المحلفين يوم الثلاثاء أحكامها بإدانته بتهمة واحدة تتعلق بالاعتداء الجنسي وتهمتين بالاغتصاب. وقال المدعوون إنه اعتدى على امرأة شابة في منزله بملبون في الساعات الأولى من صباح يوم 24 من مارس آذار 2023. وأبلغت هيئة المحلفين إن المرأة كانت تعمل لدى الرجل في عام 2022 وأنها تواصلت معه مجددا بحثا عن فرص عمل جديدة في اليوم السابق للحادثة، ووافقت على الذهاب إلى منزله بعد ظهر يوم 23 من مارس آذار وتناقشا في أمور العمل قبل أن يستمعا إلى الموسيقى ويشربا النبيذ معا ويتعاطيا الكوكايين بحسب المدعين. ثم ذهب الاثنان إلى منزل صديقه لمشاهدة مباراة كرة القدم، ثم عادت هي إلى منزل مديرها السابق بعد الساعة 10:30 مساء بقليل حيث استمر في تعاطي المخدرات والكحول كما أبلغت هيئة المحلفين. وانتابت المرأة مشاعر جياشة أثناء حديثها عن انفصالها الأخير، فاحتضنها الرجل وقال إنه سيعتني بها قبل أن يقبلها. ودفعت المرأة المدير السابق بعيدا عنها، لكنه بدأ بلمس صدرها وقصرها ومؤخرتها. عندها طلبت منه التوقف، لكنه قال إنه لا يستطيع لأنها فاتنة للغاية كما أبلغت هيئة المحلفين. وكانت المرأة تحتضن وسادة وتبكي عليها عندما اغتصبها الرجل مرتين، وجادل محامي الدفاع ديرموت دان بأن المرأة تكذب وأن موكله بريء. وقال المحامي دان للمحلفين في مرافعته الختامية إنه من الواضح تماما إن أساس قضية الادعاء هذه غير سليم وغير مستقر، ومن الواضح جدا إنه لا يمكنكم الاعتماد على شهادتها. وأقر المدعي العام ماثيو فيشر بوجود بعض التناقضات في رواية المرأة، لكنه أكد أنها تحدثت بصدق عما حدث ليلة 23 من مارس آذار. وقال فيشر: يجب أن تقبلوها كشاهدة صادقة وجديرة بالثقة. وبدأت هيئة المحلفين مداولاتها يوم الجمعة بعد الاستماع إلى الأدلة على مدى 10 أيام، وأصدرت أحكامها بالإدانة صباح يوم الثلاثاء، وألغي إطلاق سراح الرجل بكفالة بعد صدور الأحكام، واحتجز لحين مثوله أمام المحكمة في جلسة استماع تمهيدية في وقت لاحق. وستعقد جلسة استماع للنظر في تمديد أمر حظر النشر المتعلق بهوية الرجل ومهنته. سيدني، اعتقلت الشرطة الفيدرالية الأسترالية مواطن صيني في مطار سيدني الدولي أثناء مغادرته أستراليا، ويعتقد أن هذا المواطن هو مدير إحدى الشركات في أستراليا، وقد حاول قبل فترة تقديم رشوة لموظفة بالحكومة الأسترالية، وعلم أن الرجل قدم الرشوة من أجل الحصول على موافقة لإحدى المنتجات بهدف تحقيق مكاسب مادية، ووصلت قيمة الرشوة إلى حوالي 20,000 دولار أسترالي، وتم رفض الرشوة من قبل الموظفة وإخبار السلطات الأسترالية المختصة وهيئة مكافحة الفساد، حيث تم اعتقاله بالمطار ليواجه حاليا المحكمة في سيدني. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني، قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الخميس. طاب يومكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا صوت الحق، إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: Impressive accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
2: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
3: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، مناقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
2: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
3: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
4: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
3: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
5: يا يوسف خذ واعطي.
6: حشتلاش شو بدي اخذ واعطي؟
5: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
6: حول.
7: The voice of Islam radio. A voice of faith, a voice of light, guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way with hope and peace for every day. The voice of Islam radio Sydney. Faith, knowledge, community.
8: The Voice of Islam Australia presents the Quran Tafsir series with Sheikh Ihsan Hanif.

0: وعلى أمل اللقاء بإصدار جديد بعنوان على طيبة يلا.
1: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم. Pure Hearing Bridge Clinic. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكراً والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكمبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04-784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
2: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كيس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
1: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
3: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the centre, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
1: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
4: يا هلا بليلة لجانا، نور البدر بسمانا.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو باضطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit, Hoxton Park.
5: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
6: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها يا الله ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدلية؟
5: عم قلك صيدلية في كمان فحص السكري وضغط الدم
6: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل
5: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
6: شو العنوان؟
5: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
6: والتليفون
5: 9644-8727.
6: All
5: دواء. يا سلام.
7: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
1: سهل كتير. MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
7: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
1: طبعا ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-66-08-4098.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة المغرب، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Maghrib.
1: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. يا رب، يا رب، ينطق اللسان باسمك فيرتاح الفؤاد، وينشد الوجود كله نشيد محبتك، ونعدو نعدو تجاه رحابك، نطمع في عفوك ومغفرتك، نتضرع إليك راجين أن ترفع عنا كل بلاء، وأن تهدينا وتكشف لنا غمة المساء بنور يتلألأ في السماء. يا رب، ندعوك ونستغفرك ونستعطفك، فكن معنا ولا تكن علينا، وطهر ما بين الضلوع ونقه من كل شر، أنت أعلم به منا، واجعلنا من عبادك الصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاد منه عبدك ونبيك وعبادك الصالحون، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع المسلمين على كلمتك وكتابك، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم، وأن يوفوا بعهدك، واهدهم يا رب سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وانصرهم على عدوك وعدوهم، وبارك لهم فيما رزقتهم وفي أسماعهم وأبصارهم وأزواجهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. يا رب، إنا نحبك ونخشاك ونطمع في رضاك، وبابك المفتوح ينادينا فنلبي. لبيك لبيك يا الله، لبيك يا الله يا رب. دعاء يرفعه محمود مرسي.

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم هدى للناس.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم في هذا البرنامج الطيب المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وفي أقوالنا وفي أعمالنا، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه سبحانه وتعالى، وأسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يجعلنا سببا لمن اهتدى. أحبتي في الله، تعالوا نقبل على هذا الهدى الذي سألنا الله سبحانه وتعالى وقلنا لمولانا اهدنا الصراط المستقيم. فقال الله سبحانه وتعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فمن أراد الهدى فليتمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى. قلنا فكرة البرنامج أن القرآن ليس خاصا بطائفة معينة، ونحن لازم نقبل على كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن الغرض الرئيسي من البرنامج هو تسهيل معاني القرآن، ولا سيما أن احنا قلنا هنبدأ من معاني المفصل اللي في ختام المصحف، بحيث أن دي الصور اللي بنسمعها في الصلوات بنقرأ فيها بالنوافل، ممكن نحفظها ونصلي بها قيام الليل، فبالتالي يختلط القرآن بلحمنا ودمنا. وأيضا هذا أول ما نزل على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. بدأنا بالفاتحة وقلنا لابد أن نستفتح بهذه السورة التي يعني استفتح بها المصحف. وبعد كده حصل خلاف، هل نبدأ بالحجرات ولا بسورة قاف؟ خلاف موجود من العلماء، فقلنا زيادة البركة نبدأ بالحجرات، وإن كان بعض أهل العلم قال المفصل بدأ من سورة قاف اللي هي السورة اللي معنا النهاردة إن شاء الله. سورة قاف بعضهم يرى زي ما قلنا ان دي اول بيسموه على بعض كده حزب المفصل، يعني كان الصحابة كانوا يحزبون القرآن، يقسموا القرآن ازاي يختموه كل 7 ايام، فكان اخر سبع اخر يوم بيختموا فيه يوم السابع كانوا بياخدوا حزب المفصل على بعض، تمام؟ هذا لمن له مقدرة على هذا. فكانوا بيقولوا ان سورة قاف فيها معاني غالب المعاني الموجودة في المفصل موجودة في سورة قاف، على أساس اللي بيقول إن دي بداية المفصل. أيا كان، إحنا فضل يتكلمنا عن سورة الحجرات، تعالوا بقى ندخل عن هذه السورة العظيمة، السورة اللي تخليك تقف ويعني إيه وتتأمل كده، وأول ما تسمع قاف أنا عايزك تتخيل سماع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم. عايزك تتخيل مشهد النبي صلى الله عليه وسلم جمع الناس كلهم المسلمين والكافرين وبيقرأ عليهم القرآن، تمام؟ يعني سورة قاف سورة مهمة. ليه سورة مهمة؟ بنجيب خصائص السور منين؟ يعني احنا بنعرف زي ما قلنا مثلا سورة الفاتحة أعظم سورة، رجعنا لها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فاحنا بنرجع لتعاملات النبي صلى الله عليه وسلم، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، العلماء في تعاملهم مع سور القرآن كيف استنبطوا منها، وبنعرف ايه خواص هذه السور. سورة قاف زي ابن كثير بيقول كان صلى الله عليه وسلم يقرأها في المجامع الكبار. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما بيلاقي تجمع كبير من الناس وعايز يختار سورة يقرأها عليهم كان بيقرأ سورة قاف. ده قريب من فكرة الحجرات، الوفود اللي جاية كانوا محتاجين تعليم، فسورة الحجرات، وده سبحان الله من بداية المفصل، سورة الحجرات وسورة قاف تصلح للعالمين، خطاب عالمي، سواء الناس المسلمين اللي داخلين جدد او سواء اللي رافضين يسمعوا عن الاسلام اصلا. واحد يقول لي ايه ده، هو انا ينفع خاطب الكافر بالقرآن؟ مش المفروض ان الكافر ده لا يؤمن بالقرآن، اروح اكلمه بالقرآن؟ وهو حضرتك القرآن ده لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم خطب بمين؟ يعني هل خطب به مسلمين؟ هو اول ما خطب به خطب به الكفار والمشركين، وفي خطاب في القرآن موجه للكفار والمشركين، انت مش بتخاطبه على اساس ان هو مقتنع ان ده كلام ربنا، انت بتعرضه لكلام الله سبحانه وتعالى. بعض الناس متصور ان لما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرا القران على الكافر، الكافر بيقعد يتامل في الاعجاز اللفظي فقط فيقول اه هنا في اعجاز لفظي فانا هصدق ان ده ايه. لا، القران معجز بكله، بالالفاظ والمعاني والسياق والنسق والضغط اللي بيعمله على النفوس والخطاب اللي بيعمله في القلوب والحصار اللي بيعمله لهذه النفس، كل هذه المؤثرات بتؤثر على النفس البشرية. فبيعرف لان في نقطة مهمة قوي يا جماعة، بلاش نتصور، معلش دي مقدمة طويلة شوية، بلاش نتصور ان احنا لما بنخاطب ملحد او كافر ان احنا بنخاطب واحد عمل لنفسه ريستارت وبعد عن الكون وما عادش بيشوف ايات، ممرش بامراض وممرش بابتلاءات نفسيه وممرش بازمات وتحط في ضنك وحاول يخرج من الازمه. لا لا، ده واحد ربنا خلقه، يعني الملحد والكافر ده ربنا خلقه وكان طفل صغير ومر بازمات وكان عايز حد كبير يساعده وعاش لحظات مرض وجاله ضيق في الصدر وما كانش عارف هو الضيق ده سببه ايه. فالقران بيضغط على الحاجات دي اللي جواه لان ربنا اللي خلقه وربنا اللي تكلم بهذا الكلام. حقيقه احنا بعض الناس اللي بيروح عايز متصور ان الحل الاوحد مع الملحد شويه المعادلات الكلاميه ونقعد نثبت له ودي لا، ما هو اصلا القران استعمل هذه الايات الكونيه زي ما نشوف. لكن كلام ربنا لما انت بتخاطب به الكافر هو بيحصره لان بيحس ان الكلام ده كلام ما يخرجش من صدر بشري. القران ما فيش صدر بشري يعرف يخرج المعاني دي يا جماعه. يعني الانسان بطبعه مهما حصل من اسباب ومهما حصل من غنى هيظل في الانسان حته فقر وضعف واحتياج. حتى لو الانسان ده حاول يتكبر ما يعرفش يقول الكلام بتاع ربنا. يعني ربنا بيقول ايه؟ لو انكم تملكون خزائن رحمه ربك اذا لامسكتم خشيه الانفاق. انت لو معاك الخزائن ليه؟ لان الانسان قتور، كان الانسان قتورا، الانسان ضعيف مهما حاول يتكلم بخطاب علوي هيبان ان ده واحد بيمثل. هنا القران بيخاطب واحد منكر بالبعث، وشوف ازاي بيضغطه نفسيا وازاي بيقول له انت هتمر بمراحل البعث. طب ده انا منكر البعث، خلينا بس نتجاوز النقطة. امتى هيحصل فيك واحد اثنين وثلاثة؟ يا عم انا مش مصدق الكلام ده. انت لو ما كملت بالتكذيب ده هتلقى في جهنم، وجهنم هتقول هل من مزيد، الحق راجع نفسك بسرعة. يا عم انا مش مصدق الكلام ده. اللي قبلك قالوا كده وربنا اهلكهم وكانوا اشد قوة وطغيان. انت بتخيل طريقة الخطاب؟ يعني فعلا خطاب لا يوجد الا في القرآن لانه كلام الله سبحانه وتعالى. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرا بسوره قاف في المجامع الكبار، زي ايه يعني؟ قالوا في صلاه العيد. في احاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان كان يقرا سوره قاف في الركعه الاولى وسوره القمر اقتربت الساعه وانشق القمر في الركعه الثانيه. تخيل في عيد الاضحى او عيد الفطر يقرا الناس كلها من الجماعه يقرا سوره قاف. طيب ايه تاني المجامع الكبار؟ قالوا في خطبه الجمعه. تمام، مهشام بنت حارثه بتقول كانت تنورنا قريب من تنور النبي صلى الله عليه وسلم، كانت قريبة يعني، فكانت بتسمع سورة قاف من على المنبر لدرجة ان هي حفظتها من كتر ما النبي صلى الله عليه وسلم بيقرأها على المنبر. يبقى الأعياد، الجمعة، في رواية عن بعض الصحابة قطبة بن مالك قال ان راح يصلي الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم سمعوا بيصلي بسورة قاف حتى توقف عند النخلة باسقات، دي كلمة شغلته وظل يردده. يبقى الأعياد، الجمعة، صلاة الصبح، أي تجمع للمسلمين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليهم سورة قاف. يبقى دي سورة المجامع الكبار. تعالوا بقى ندخل في السورة زي ما قلنا احنا منهجنا المرور السريع على الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف، تقف بقى كده تحس درجة خلاف العلماء في الحرف ده. هل ده دعوة للتأمل؟ هل دي الحروف اللي منها القرآن فمش هتعرفوا تعملوا القرآن؟ هل ده الحرف اللي له رنة القاف ده وقلقلة اللي بتبقى في القاف ديت، هل ده معناه انك تقف؟ ولا فيها الفاظ اللي مذكورة في السورة، القول والحق، والسورة فيها الشدة؟ يعني يا جماعة زي قلنا المفصل، المفصل واحد ماسك ايه عارف، واحد ماسك بتلابيب واحد كده وبيفوقه، ده المفصل قاعد بيهزه ايات متتاليات ما يسيبوش يسرح. يعني انا لو بتكلم مع واحد وطولت في الكلام يسرح مني؟ لا، أنا هنا بنتقل من جملة لجملة، آيات متتاليات مفصلات. قاف، والقرآن المجيد. الله سبحانه وتعالى يقسم بمجد هذا القرآن ويقسم بهذا القرآن أن له المجد والرفعة والعزة. أنت متخيل الخطاب زي ما نشوف بيخاطب واحد منكر، يعني أنا أقسم بكلام الله المجيد الذي هو ينكره. وبرضو أنا هتلو عليه الآيات. قاف، والقرآن المجيد. ايه القصة؟ البداية بتاعت، لو قلنا ان دي بداية المفصل او البداية بتاعت سورة قاف، بل عجبوا. ربنا بيقول لك الناس مستغربة من بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. الناس مستغربة، مستغربة من ايه؟ يعني لو واحد راح اشتغل في الدعوة في الغرب او واحد راح يشتغل في الدعوة في الشرق، في اي مكان في ناس مش مسلمين، ايه اكتر حاجة الناس عايزة تتعجب منها؟ واحد يقول لي قضية الالحاد وجود ربنا، اقول لك لا، بينتقل دلوقتي من الالحاد الى الادريه او للربوبيه ويثبت رب. بس انت عارف اخطر حاجه عندهم ايه؟ وده للمشركين، لذلك مشركين العرب كانوا ايه، كانوا اذكياء شويه. ليه ينكر الخلق ويضطر يثبت ان الكون جه ازاي والكلام ده كله؟ لا، هو يعمل ايه؟ هو ايه المشرك عايز يعمل ايه؟ المشرك زي ما ربنا قال: بل يريد الانسان ليفجر امام، عايز يعمل كل المعاصي اللي نفسه فيه. وهي دي الحضاره الغربيه الماديه قائمه على كده، حضاره الشهوات الباهنيه اللي عايز يعمل حاجه يعملها. نعمل ايه عشان نخلي الانسان يفجر كما يشاء؟ سوره القيامه: بل يريد الانسان ليفجر امام، جت بعدها قبلها النفس اللوامه. عايزين نموت النفس اللوامه. طب نموت النفس اللوامه ازاي؟ ننكر اي حساب، مفيش صح وغلط، مفيش بعث. المشركين عملوا كده. المشركين بدل ما يقعد يجادل في وجود الله قال لك مفيش بعث. هي دي اكبر قضيه ومعركه، ركز، خاضها القران مع المشركين من المعارك اللي احنا بنغفل عنها: معركه البعث، معركه التوحيد، معركه النبوه النبي صلى الله عليه وسلم، معركه البعث. دي من المعارك اللي القرآن خاضها، وبعضهم بيقول مجموعة مثلا في سورة الفرقان، مجموعة في بعض السور، متفرقة في بعض السور. دي معارك، وبتغلب على القرآن المكي هذه المعارك. وحتى الجزء الأخير، جزء عامة، بدأ: عما يتساءلون عن النبأ العظيم. كتير من العلماء هناك قال البعث، بعضهم قال القرآن، لكن اللي ماشي مع السياق قضية البعث. فهنا بل عجب وأن جاءهم إيه؟ منذر منهم. مش عايزين إنذار. للأسف بعض الدعوات عشان تبان ان هي كيوت ولطيفة وكده تبدأ تتخلى عن الانذار، كل خلينا نتكلم في الترغيب فقط. طب ربنا اللي خلق الانسان وقال الانسان ده محتاج انذار ومحتاج ترغيب، ليه تلغي الانذار ولا سيما في حالات الغفلة؟ لذلك يا جماعة ربنا يعني يمد في أجلنا على طاعته. لما نبص كده من سورة، ونكمل مع بعض كده، سورة قاف، بعد كده الذاريات، الطور، النجم، القمر، الرحمن، الواقعة، الشوط ده في نوع من الزلزلة للغافلين. هتجد فيه ناس موجودة فيه في غمرة، ناس قاعدة في حالة في سكرة، تمام، لغاية لما نوصل لو أصروا على هذه الغفلة. سورة الواقعة في آخر حاجة في سورة الواقعة مشهد الاحتضار، والثلاث أقسام اللي في آخر سورة الواقعة أصر على ده، بننتقل معهم لإيه؟ للقتال بالحديد. سورة الحديد سورة اللي فيها الجهاد والقتال، تمام. فاحنا بنبدأ بنظارة ولا سيما فوق الغفلة. انت تروح لناس غرقانين في الشهوات ومش عايز تخوفهم من ربنا، وما لا تقول لهم ايه؟ ماشي هتكلموا عن الجنة، بس لازم تخوفهم. بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم، متضايقين ان هو بشر زيهم. طب ولو كان نزل على ملك ما كنت اعترضت. فقال الكافرون هذا شيء عجيب. احنا مش عاجبنا الكلام ده. ايه اللي مش عاجبكم؟ اذا متنا وكنا ترابا. يبقى اكتر حاجة مزعلة قضية البعث. وهنا دايما المشرك لما يحب يهدم، وده ذكرناه في لا يسخر قوم قوم، استعمال السخرية في هدم الدين. لك كده شايفين جاي يقول ايه؟ بيشرح فكرة البعث بصورة تعجبية، زي في اخر سورة ياسين كده: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من مسك شوية عظام وكده ونفخ فيها قدام الناس مشهد اعلاني، قال من يحيي العظام وهي رميم. فهو هنا بيقولوا ايه؟ هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا، خد لك ما كملوش كلامهم، ما قالوش أإذا متنا وكنا ترابا سنبعث، كان عايز يقول لك ده أنا مش قادر أقول ده إيه الكلام العجب اللي الرسول ده جاي يقول. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، مستحيل ده يحصل. بس وده يمشي بقى عموم الناس، تقعد تقلد الكلام وتتريق، تقول لك والله ده حاجة عجيبة قوي، ده بيقولوا في بعث، ده شيء غريب جدا، أكيد بعد ما كنا تراب. ويجيب بقى مشهد التراب، التراب ده يبقى انسان، فاكر بقى بيقول ايه؟ وضرب لنا مثلا، ايوه ما التراب ده بقى انسان فعلا، ونسي خلق، ما هو ربنا خلقك من تراب. اذا كان شوف الصوره ردت عليهم ازاي. يبقى المشكله فين عندهم؟ المشكله بيقولوا مفيش بعث. هم فاهمين انه لو ضرب فكره البعث عند الناس دي، وده على فكره احد الاجزاء الاساسيه في ابواب الهدايه في سوره الفاتحه، سبع من السبع المثاني: مالك يوم الدين، تمام، اتكلمنا خطورة البعث. فالمفصل جزء كبير من المعركة اللي بياخدها معركة إثبات البعث. واحد يقول طب الخطاب ده للكفار، الخطاب ده للكفار، للمشركين، للطغاة، للمجرمين، للمؤمنين اللي بتصيبهم غفلة، للمسلمين اللي بتنزل درجاتهم في الإيمان، الخطاب لكل الناس. ذلك لما نيجي عند إن شاء الله، وقد كنت في غفلة من هذا بعض العلماء قال ده خطاب للكافر وبعضهم قال لا هذا للبر والفجر. ازاي ده اختار ده خد بالك ده اختار الطبري وابن كثير قال لا دي مش للفجر بس هذه للبر والفجر. ليه للبر والفجر؟ هو المؤمن ما بيديلوش غفله، ما المؤمن بتصيبه الغفله، فبالتالي محتاج هو كمان خطاب البعث. فكل ما يكون استحضارك للدار الاخره اشد، كل ما يكون قضيه الذكر للدين عندك اشد. تمام، ودي موجوده في صور كتير زي صوره صاد وغيرها، علاقه التذكر والقوه في الدين بمساله استحضار معاني الدار الاخره. وكل ما بيحصل عندك غفله عن معاني الدار الاخره كل ما ايمانك بيضعف. تجد انت ممكن مثلا في معصيه مش قادر تبطلها، في معامله ربويه مش قادر تتخلى عنها، في مال حرام مش عارف تسيبه، ايا كان في شهوه ايا كان خلاص، وانت متصور ان حلك هو حل اقناعي. واحد قاعد يقول لك بس شوف احنا هنحلها ازاي بقى، هنسيب المال ده وهنحاول نعمل كذا، بس المساله فيها خلاف. طب تعالى اقنعك. نفس الشخص ده ممكن يقوم يقعد في درس او يحضر جنازه، درس وعظ قوي، او يحضر جنازه يقوم ياخد قرار. ايوه ايه اللي حصل؟ لان المانع ما كانش عقلي، هو المانع كان قلبي، المانع كان الغفله. فالقران بيعالج هذه الامراض. طيب هم قالوا المشكله بتاعتهم، فجروا القنبله بتاعتهم في وش بقى الدعاه، مفيش بعث، وده شيء عجيب وده ما بيحصلش. ربنا قال لهم ايه؟ يبقى الصوره تكلم ناس، خد بالك ناس في قمه الطغيان، ربنا ما اطغيته. لما تيجي نبحث كده في كلمات السوره احنا قلنا ايه، بنقرب كده واحده واحده من السوره نتلمس معانيها. فالصوره بتكلم واحد في قمه الغفله. خد بالك سوره قاف فيها اكبر ذكر لاقوام كذبوا ورا بعض. التجمع اللي موجود هنا مش موجود في اي سوره ثانيه، زي ما هنشوف دلوقتي مش موجود في اي سوره ثانيه. يعني في اسماء ذكرت في سوره ومتفرقه، تلاقي في الدخان حاجه وفي الفرقان حاجه، ما تجمعوش غير في سوره قاف. تمام. طيب التعامل ازاي بقى؟ اول حاجه، هو انتوا بتنكروا البعث عشان مستصعبين الامر؟ فقد علمنا ما تنقص الارض منه وعندنا كتاب حفيظ. هو انت متصور ان مشكلتك ان ازاي قاعد بيتحلل والدود والتراب وبيروح؟ لا، ده كل، مش عايز اقول سنتي ولا ملي، كل ذره وكل جزئيه بتنقص منه الارض بتاكله ربنا يعلمها، وفي كتاب حفيظ في كل شيء. هذا لا يعزب عن علم الله شيء. انت مشكلتك في العلم ولا في القدره؟ سبحانه وتعالى يعزب شيء. هقول لك على حاجه، انت مشكلتك مش في العلم ومش في القدره، لان انت لو بصيت في السماء وفي الارض وفي نفسك هتعرف ان الله عليهم قدير. انت مشكلتك فين؟ بل كذبوا بالحق لما جاءه فهم في امر مريض. انت مشكلتك انك مش عايز تصدق بالحق، انت مش عايز تعترف ان في حاجه اسمها الحق. من المعاني هيبدا نكتب بقى، من المعاني اللي اتكررت في سوره قاف الحق. احنا قلنا في سوره الحجرات في معاني الكلام، جمع كم مره؟ ثلاثه او اربعه في سوره قاف ومواضعهم كلمه الحق موجوده في السوره. ليه؟ يعني كلمه الحق معناها ما عادش فيها نقاش وخلاف، لا ده ثابت هتعمله وهتتسأل عليه. اكبر حاجه عايزين يوصلوا لها دلوقتي عشان ينشر حضره الشهوانيه، مفيش حق، مش حق ثابت، كل حاجه نسبيه، كل حاجه قابله ان فتره شذوذ غلط، مرض عادي طبيعي، انتوا اللي غلط، كل شيء متقلب. فتره الربا، اما كنت بقرا مقاله بتشرح ازاي الربا انتقل من اليهود للنصارى، وان ازاي النصارى في وقت من الاوقات كان يخاف يتعامل بالربا عشان عندهم تصور ما يخشش الملكوت، مش هيخش الجنه، فكان لما يحب يتعامل بالربا يجيب واحد يهودي ويقول له اتعامل انت بالربا عشان انت كده كده داخل النار، معلش تعمل ايه، ظبط لي انت. وقعد يشرح ازاي جابوا اسوسه، قال لك خلاص الكبائر عندهم مش هتدخله، خليها من الصغير بلاش. كانت شيء عجيب، هو قاعد بيلعب عشان عايز يوصل للهدف اللي هو عايزه. تمام. وده زي ما قلت لك، كل ما بيموت داخل الانسان فكره الدار الاخره كل ما تخيل الانسان يعبث بالدين. فاحنا لو قلنا له لا ان في حق ثابت هيلعب ازاي؟ بل كذبوا للحق لما جاءهم. اي حد بيكذب بالحق بيقعد بقى ايه، يدخل في حاله من النسبيه، فهم في امر مريج، مرج الشيء دخل في بعضه، حصل خلط عندهم ولبس، وكل حاجه داخله في بعضها، وكل حاجه تنفع وكل حاجه ما تنفعش، فهم في امر مريج. انت مستبعد البعث عشان القدره وعشان العلم. طيب افلم ينظروا الى السماء؟ السماء ربنا ما خلاهاش في مكان اللي عايز يعرف قدره ربنا مضطر يسافر عشان يروح يشوف السماء. افلم ينظروا الى السماء ايه فوقهم، يعني انت عايز تعرف قدره ربنا ممكن تبص لفوق بس. انت يعني بصوا زي ما قلت، بلاش نتصور ان الملحد ده واحد راستر كل ما عارفه وراستر عمل ريستارت اللي اعاد هيكله نفسه وحط لنفسه جهاز معرفي جديد وبدا ايه يتعامل مع الحياه. لا، هو اتولد كان صغير وبيكبر وقاعد بينبهر بالخلق وبيشوف حاجات بتكبر وبيشوف النبته وبيشوف وبيتساءل ده حصل ليه وبيبدا ينكر لما الحد يعلم حتى للاطفال بيبدا يقول لك لا اوعى تظن ان في حد بيعمل كده ده الطبيعه ويقعد يدرسوا نظريات لكن هو بداخله هو عارف ان الكون ده مش هيمشي عبث هو عارف وهو عارف ان لما بيدرس حاجه في الطب عارف ان البشر بيبقوا القلب في نفس المكان عند كل الناس طب مين اللي مثبت ده مين اللي مخلي الاكتشاف الزرع هنا هينفع ياكله البني ادم اللي في حته ثانيه مين اللي رتب ده كله مين اللي عمل هذا التناسق والتناغم للكون الاسئله دي دور الالحاد بس ان هو يغطي على تساؤلات يعمل نوع من التشويش فمش الحل في المناظرات بس المناظرات تنفع مع بعضهم عشان يتكسر فقط حتى دورها مش بيكون في الهداية الخطاب القرآني هو اللي بيحاصر النفس وفي الاخر هتعمل ايه واحد يقول لي طب انا افرض قلت له ما عملش ولست عليه مجبار زي اخر هعمل ايه يعني ايه وانت بتصور لما نظرته يعني واقنعته وصلت ليه مش هتعمل حاجه هتعمل ايه هو في الاخر في جزء مجتمعي ما عشان كده في حاجه اسمها الجهاد في ناس لما بتلاقي القوة الكفار كسرت يقول لك اه ده الاسلام ظهر انا بحب الاسلام وفي ناس كتير ما اسلموش غير لما الاسلام انتشر ان هو كان عنده شهوات منعاه وكان عنده نوع من الطغيان بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج الكون في ثلاث حاجات في احكام يعني ايه يعني مثلا ربنا خلينا نشوف خلق الانسان في ثلاث حاجات معمول بصوره تستطيع ان انت تنتفع يعني انا اعرف احرك ايدي اعرف اكل مش مثلا ايه هنعمله روبوت لا معمول مفاصل انت بتصلي الضحى عشان تشكر نعمه المفاصل ففي نوع من النفع والاحكام والزينه الخلق فيه الثلاث حاجات دول الانسان ممكن يعمل حاجه ممكن يركز ان هي تكون محكمه مش مهم شكلها خليها بس تبقى شكلها كويس بس احنا لو ظبطنا الشكل ده كويس مش هننتفع بيه قوي

مش مشكلة، خلينا ايه نفضل الشكل على المنفعة. هقولك لا، خلينا نفضل المنفعة مش مهم الشكل. طيب الكون فيه نفع وإحكام وزينة، وهذا من رحمة الله بنا سبحانه. الله ودود، ما كان ممكن يا جماعة الكون سقف اسود وارض مش عارف ايه وشويه بطاطس شويه يلا دي خلاص كل واعبد والموضوع انتهى، لكن هذا التنوع لان الله غني. الله جميل يحب الجمال، الله ودود سبحانه وتعالى، الله لطيف سبحانه وتعالى. افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. بناء محكم في نفع للانسان ومزين، ما فيش فيها فروج، ما فيش فيها شقوق، يعني مش متصدعه. والأرض مددناها، كان ممكن الأرض ما تعرفش تمشي عليها، وألقينا فيها رواسي للجبال وأنبتنا، الأفعال كلها منسوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، حاجة تدخل عليك المسرة. ربنا عمل ده ليه؟ أو قبل ما ربنا يقول النفع الدنيوي قال تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. يعني زي ما نيجي ان شاء الله لو ربنا وصلنا بالسلامه لما نيجي نتكلم سوره الواقعة عن النار، افرايتم النار التي تورون، ايه قال ايه عن النار هناك؟ ارجعوا لها قبل ما يقول متاعا. فهنا قبل ما يجي بعد كده ويقول ونزلنا من السماء ماء مباركا وانتم هتستفيدوا منه رزقا للعباد، قبل ما يقول رزقا للعباد قال في الايات اللي قبل كده تبصره وذكرى. الايات الكونيه ليس من دورها فقط ان حضرتك تستفيد منها وتنتفع وتاكل وتشرب وتنسى، لا، طب ما ده بيكون الإنسان أقل من مرتبة الأنعام. يعني فلينظر الإنسان إلى طعامه، لما ربنا قال في الآخر متاعا لكم ولأنعامكم، وأنت لو كلت ولم تتدبر أنت شاركت الأنعام في هذه الخصية. لكن أفلا ينظروا إلى السماء فوقهم بعد كده الأرض مددناها وبعد كده وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، قال تبصرة وذكرى لكل عابد منيب. أي شخص هيقوم بمفرده مثنى او فرادى او مع واحد وقعد يسال نفسه احنا جينا هنا ازاي، مش معقول جينا عبث. هو ممكن ما يوصلش للاسلام صحيح، لكن هو هيبدا يبحث، يحس ان الكون ده لم يخلق عبثا، مش معقول. وده اللي بيخلي ناس كتير مع الصدمه اللي بيشوفها في الكون والضيق اللي بيجده في صدره يبحث. كتير من الناس لما تسمع قصص اسلامه واسلم بسبب كده، مش بسبب مناظرات، هو بسبب إن هو مر بأزمات ومر بضيق. لأن زي ما قلت لك أنت لما بتخطبه بالقرآن اللي تكلم بالقرآن هو اللي بيدبر الأقدار، يعني اللي تكلم بالقرآن هو اللي خلق الكون وخلقه ومرتب له أقدار، فالكلام ده بيتناسب مع النفسية اللي قاعدة تبتلى في الحياة، فبتجد الإجابات النفس دي. عايز قلت لك أنت مش بتروح تتكلم مع واحد، يعني بعض الكتب الكلامية كأنها بتكلم شخص عايش في مربع من يوم ما اتولد بعيد عن الحياة. لأ، النفس دي اللي انت بتخطبها مرت بأزمات ومرت عندها أسئلة، عندها تساؤلات، عندها أزمات، فبيجد ان الكلام ده بيرد على حاجات جواه ما سمعهاش قبل كده. فده اللي بيخلي ناس اول ما تسمع القرآن حتى لو مترجم لكن ده انا حاسس ان ده بيخاطب حاجة جوايا، انا لفيت كتير وقرأت كتير، الكلام ده مختلف، الكلام ده بيلمس حاجة جوايا، بيديني إجابات، انا تعبان بقالي فترة مش لاقي الإجابات دي. فربنا بيقول لك الكون ده هو بس مش دور انك تنتفع، بيفكرك، خليك تقعد تتأمل هو ده جه ازاي، ده حصل ليه، سواء الكون المرتب او حتى لما بيحصل فيه خلل بتقدير من ربنا زلازل او براكين او خسوف او كسوف، في الحالتين انت بتحتاج تقف تفكر مين اللي عمله كده ومين اللي رجعه. طب بصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركة فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، الحب الحصيد المحصوب، والنخلة بيخاطبهم في بيئتهم، في بيئتهم الداعية برضو لما هياخد المعنى القرآني ده ويخاطب بناس يجيب لهم برضو معاني من بيئتهم. والنخلة باسقات طلعة مستقيمة كده مش معقول، النخلة باسقات طويلة لها طلع نضيد، طلع ده قبل لسه زي ذات الأكمام كده الكم بتاعها طالع وجواها لسه الحبوب لسه ما طلعتش وتفرقت فمترتبة مع بعضها، نضيد جنب بعضها مترتبة كده، نضيد بمعنى منضود مرتبة كده. والنخلة باسقات لها طلع نضيد، هنا بقى رزقا للعباد، مش بس رزق، يعني الأولانية ذكر المنفعة الأخروية فقط، هنا ذكر المنفعة رزقا للعباد. وأحيينا به بلدة ميت، أنت مستعجل البعث، هنصدق أنك مستعجل، طب ما شفتش النبات وهو بيطلع. وأحيينا به بلدة ميت كذلك الخروج، أنت مستعجب من قدرته سبحانه وتعالى في أنه يخرج الحي من الميت، طب ما انت قدامك

النبات. طب ما ده قدامك، فين المشكلة؟ كذلك الخروج، انتقال تاني. انا عايزك، احنا قلنا احنا في رحلة حفظ المفصل، معاني الكلمات الغريبة اللي هنقولها حاول تحفظها، تجيب كتاب زي السراج في غريب القرآن تحفظه وتصلي بيها وتعيش مع معاني السورة. عايزين نعيش الرحلة دي مع بعض، وده يبقى بداية الهدى بالنسبة لنا في طريق الله سبحانه وتعالى. طيب، عايزك وانت بتحفظ سورة قاف زي ما عملنا في سورة الحجرات، ابن آلات هناك قلنا يا الذين آمنوا خمس مرات، ونقل هنا بيخاطب كذا. هنا بقى البداية القسم بمجد القرآن، القرآن المجيد. وبعدين المشكلة اللي هم قاعدين بيسخروا، احنا مش عاجبنا موضوع الانذار ده. ايه اللي مش عاجبكم في الانذار؟ قضية البعث ده شيء عجب ومش مصدقين بيه. انت مستعجب عشان القدرة على العلم؟ الله عليم، علمنا ما تنقص أظن. والحقيقة انت مكذب بالحق، انت مش مسألة الاستبعاد. لكن تعالى، عايز آيات فالنظر إلى السماء فوقه، وحولك نخلة باسقة، وبتاكل وبتشرب منه. مين اللي بيأكلك وبيشرب؟ مين اللي رتب لك سواغ اللقمة؟ مين اللي عملها لك؟ يعني لو افترضنا، يعني انا بخاطب، حتى يقول لك المشركين كانوا مؤمنين بربنا بس مش مؤمنين حتى لو بخاطب، مين اللي عملك ده؟ مين اللي خلى اللقمة اللي طالعة من الزرعة دي تناسب ده والحيوان ده متناسب؟ مين اللي عمل ده؟ وكل محاولات النظريات ولا التطور ولا كل ده، يا جماعة في شيء داخل الإنسان بيذكره إنه هو السؤال. لذلك يقول لك دايما الملحد بيهرب من سؤال من هو إلى سؤال هاو كيف. يعني تقول له من، يقول لك أصل اللي بتتفاعل أيوه مين بقى؟ نرجع لذكر أسمائه سبحانه وتعالى الأول، وقاعد بيهرب من سؤال هو، سؤال هاو، كل حاجة عايز يكيفها لك. ايوه، ما هو بنرجع بقى مين بقى اللي عمل ده، ومين بقى اللي بدا ده. ف مشينا قفل من ينظروا وخلصنا الايات، نقول له طيب انت مصر على اختيارك؟ مصر يعني؟ كذبت قبلهم قوم، احنا قلنا اكبر تجمع للاقوام اللي كذبوا باسمائهم جاء في سوره قاف، كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس، لم تذكر الا في الفرقان وقاف، واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الايك، ما جاتش في كل السور، اللي هو قيل انهم قوم شعيب، وتبع ما جاتش غير في الدخان وهنا وقاف، كل كذب الرسل. فهذا التجمع من المكذبين لم يذكر بهذه الصوره المتتاليه الا في سور قاف. واختيار حتى زي ما نذكر ان شاء الله اصحاب الرس وقوم تبع، وصور اصحاب الرس اللي كان فيه طغيان مع الانبياء، تمام. فبيتقال له انت مصر على التكذيب. على فكره في ناس، وده يا جماعة زي ما قلت لك مهم في اختياراتك وانت بتناقش، انت زي ما ختم سورة لست عليهم الجبار، انت بتقول له انا من خلينا اقول قبل ما اقولك تقول لي من الطرق القرآن بيستعملها وهتفيدك جدا في الدعوة، سواء مع العاصي او الغافل او المشرك او الملحد، انك تحاول تطلع نفسك من الدعوة. انت مرسل. يعني احيانا حتى لما مثلا نقف نتكلم شباب في الشارع ومش عارف ايه، اقعد اقول له ايه، هو مش عايز يحس انك انت كسبت 1-0، فمن الغلط انك تروح تعلي عليه لا، انت تقول له يا عم سيبك مني، افترض ان النبي صلى الله عليه وسلم بيكلمك، انا افترض ان انا وحش. انت بتحاول من الخطابات القرانيه ان هي بتحيد المتكلم وبتحط المخاطب في مواجهه مع ربه، لانه يعني ربك اللي خلقك. إن كان الله يريد أن يغويكم، من الجدالات اللي فيها نوع من الفن الدعوي العظيم قصة سيدنا نوح في سورة هود. إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وليه ترجعون، أنا مالي، أنت قاعد بتناقشني ليه؟ لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب، ما تخليش مشكلتك معايا، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري. أنت مشغول بيه ليه؟ ربنا بيقول لك أنت مشغول بيه ليه؟ قاعد تسخر منه لغاية لما نسيتني. يعني ابن كثير بيقول شغلكم بغضكم لهم عن معاملتي، انت فضلت مشغول بيه ونسيت ربنا. فمن وسائل الدعوة انا بطلع بقول لك انت ليك رب، شوف انت هتقول له ايه. كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الايكة وقوم تبع. قوم نوح معروفين، اصحاب الرس قيل رسوا نبيهم اي وضعوه في البئر، قيل رس البئر، وكانوا وضعوا عليه صخرة من طغيانهم ان هم رموا النبي ايا كان مين النبي في البئر. وقيل مش اللي اترمى، لان الرس معناه حفره وضع فيها سواء البئر، وقيل لا ده اللي اترمى مش النبي، اترمى المؤمنين، فبعضهم اشار ان اصحاب الرس زي اصحاب الاخدود كده، او هم اصحاب الاخدود المذكورين في سوره البروج، ان اصحاب الرس يعني طغيان المجرمين.

بس اكتفوا بالكفر، عملوا نوع من الحرب والطغيان والفجور، كلهم كذب الرسل. ها، فحق وعيد وجب عليهم الوعيد الذي تنكرونه. ايه ده؟ من طريقة القرآن، انا بكررها كتير في الدروس، ان القرآن يتجاهل تكذيب المشرك. يعني مشرك، انا بتكلم مع مشرك، مشرك يقول ايه؟ انا لا اصدق بالبعث. يوم القرآن يقول له ايه؟ عارف بعد البعث يحصل فيك ايه؟ انت يحصل فيك كذا. انا بقول لك انا مش مصدق بالبعث، عارف بقى وبعد ما تتحاسب هيحصل فيك ايه؟ يعني انا، لان انا اديته الدليل. انت مشكلتك علم ولا قدره؟ بالنسبه للقدره ممكن كذا، انا اديته دليل. هو معاند زي ما هتشوف دلوقتي. هو القضيه مش قضيه نقصان دليل، وده من الاخطاء الكتيره اللي بنقع فيها، ان احنا نظن دايما ان مشكلتنا نقصان دليل. يعني في حاجه اسمها هوى، هوى النفس. افعينا بالخلق الاول؟ انت بتقول ان ربنا مش هيقدر يبعث؟ هو طب ما ربنا خلق ازاي؟ افعينا عي عجزة، افعينا اي افعجزنا عن الخلق الاول؟ افعينا بالخلق الاول؟ هو الخلق الاول اعجز ربنا؟ بل هم في لبس، اي بل هم في شك من خلقهم الجديد الذي سيحدث يوم القيامه. بل هم في لبس من خلق جديد، اي هم في شك من البعث الذي سيحدث. ليه تشك؟ لما تيجي تقلب الصفحه، لو انت غلطت وقلبت وما قريتش الصفحه اللي بعدها وكملت وقريت، يعني دي ايه كام؟ دي ايه 15 على النسخه المشهوره اللي الناس تقرا فيها، يعني مصحف المدينه. لو قلبت كده وقريت 36 ما قريتش الصفحه بتاعته، خلقنا الانسان، لقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه وكم اهلكنا قبله من قرن، تحس ان الايات ماشيه. يعني ربنا بيقول كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود، وبعد كده افعينا بالخلق الاول، وبعد كده ربنا بيقول لهم كل الاقوام دول انا اهلكتهم، كم اهلكنا قبلهم من قرن. لا، في بقى صفحه كده فاصل مختلف تماما. ايه بقى الفاصل ده؟ ده فاصل يعني شيء عجيب وخطاب قراني عجيب لشخص منكر ويطغى في الانكار. يعني واحد بيقول انا مش مصدق بالبعث، تخيل واحد بيقول انا ده بالنسبه لي شيء عجيب، انا مش مصدق بيه. القران عمل معاه ايه؟ هذا ما سنعرفه باذن الله سبحانه وتعالى في الحلقه القادمه، واسال الله سبحانه وتعالى ان يفتح لي ولكم في فهم كتابه سبحانه وتعالى، وان يرزقني واياكم تدبر القران والعمل بالقران. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العشاء، نبقى مع ما تيسر من آية الذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي، ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار، بحور، في الأرض، في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله. يا رب، أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني يا رب العالمين. يا رب، أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان، ومثبت القلب على الإيمان، وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحبك. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البهاء والسنة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الصفات الحسنى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب لواء الحمد والثناء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الوسيلة والفضيلة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الدرجة العالية والمقام المحمود وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الحوض والشفاعة العظمى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الخاتم والعلامة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المقلد بي إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الممنطق بي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المدثر بي وما أرسلناك إلا كافة للناس وعلى آله وصحبه وسلم.

0: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين، يا

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد، فلما كان ثلث الليل الآخر قعد فنظر إلى السماء فقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم قام فتوضأ واستن فصلى 11 ركعة، ثم أذن بلال فصلى ركعتين، ثم خرج فصلى الصبح. رواه البخاري. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صلاة فأطال فيها، فلما انصرف قلنا أو قالوا: يا رسول الله، أطلت اليوم الصلاة؟ قال: إني صليت صلاة رغبة ورهبة، سألت الله عز وجل لأمتي 3 فأعطاني 2 ورد علي 1، سألته ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فأعطانيها، وسألته ألا يهلكهم غرقا فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فردها علي. رواه ابن ماجه. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت: يركع عند 100، ثم مضى، فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى، فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قلت: أقرأ علي وعليك أنزل؟ قال: فإني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: أمسك، فإذا عيناه تذرفان. رواه البخاري. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة. يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

0: مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الخميس 30 من تموز يوليو لعام 2026. واشنطن. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إطلاق هجوم جديد يستهدف إيران بعد ساعات من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربة قوية لإيران. وكتبت القيادة المركزية في بيان عبر حسابها بمنصة إكس: بدأنا شن ضربات ضد إيران ردا على محاولات الهجوم الإيرانية أمس التي استهدفت القوات الأمريكية في الشرق الأوسط. وقال مسؤول أمريكي لشبكة فوكس نيوز إن الغارات الأمريكية على إيران استهدفت مجموعة واسعة جدا من الأهداف. وأعلن التلفزيون الإيراني سماع عدوي انفجارات في بندر عباس وفي جزيرتي أبو موسى وكيش بمحافظة هرمزجان جنوبي البلاد، وأفاد لاحقا بدوي انفجار قادم من مضيق هرمز، وسمع في جزيرة قشم بالإضافة إلى دوي انفجار في مدينة بوشهر جنوبي البلاد. ونقلت وكالة مهر الإيرانية عن نائب محافظ هرمزجان بأن هجمات أمريكية استهدفت مناطق في محيط جزيرة قشم جنوبي البلاد، في حين نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية إيرنا بأن مدينة بندر عباس لم تتعرض لهجمات معادية، كما أنها لم تشهد انفجارات بحسب المسؤول الإيراني. ووفق وكالة تسنيم الإيرانية فقد سمع دوي 3 انفجارات في جزيرة قشم، مشيرة إلى سقوط صاروخ في منطقة سكنية فيها دون معرفة حجم الخسائر البشرية بحسب الوكالة. كما أفاد التلفزيون الإيراني بدوي أكثر من انفجار في مدينة عبادان في محافظة خوزستان جنوب غربي إيران. ونقل عن محافظ خوزستان قوله إن مقذوفات أمريكية استهدفت مناطق في المدينة. وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن الهجمات التي طالت جزيرة كيش لم تتسبب بأضرار بالمناطق السكنية في الجزيرة. وجاءت الضربات بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب توعد فيها بتوجيه ضربة قوية لإيران ردا على استهداف طهران ما قالت إنها مواقع عسكرية أمريكية في الأردن. وأضاف ترامب في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض: إذا جاء دورنا، وأشار إلى أن واشنطن ستنظر فيما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق في مرحلة ما، لكننا سنوجه لهم ضربة قوية للغاية. وأعلن الحرس الثوري الإيراني الثلاثاء الماضي أنه أطلق عدة صواريخ باليستية باتجاه ما قال إنها قاعدة جوية أمريكية ومركز عسكري في الأردن. وأفاد الجيش الأمريكي بأنه اعترض عددا من الصواريخ الباليستية. واشنطن. تسود حالة من التأهب والترقب بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربات قوية ضد إيران في أعقاب هجوم صاروخي مباغت للحرس الثوري الإيراني استهدف ما قال إنها قاعدة جوية للجيش الأمريكي في الأردن بعدد من الصواريخ الباليستية، وسط حديثا عن خطة تمتد لأسبوعين وتتجاوز نمط المواجهة التقليدية المحدود في مسعى لتقويض القدرات الإيرانية. وأفاد مسؤول في الإدارة الأمريكية بأن ترامب لا يزال يدرس خياراته ولم يحدد بعد مكان أو قوة الضربة التي سيوجهها للإيرانيين، مشيرا إلى أنه يميل للتصعيد ولم يفاجأ بعودة الإيرانيين إلى حمل السلاح. في حين أكد مسؤولون لصحيفة وول ستريت جورنال أن إسرائيل قد تشارك في هجوم أمريكي واسع ضد إيران إذا ما استؤنفت العمليات القتالية. وكان ترامب توعد في تصريحات لشبكة فوكس نيوز بتلقين طهران درسا قاسيا، مشيرا إلى أن الهجوم الإيراني الأخير كان مفاجئا بشكل كبير، ولافتا إلى أن القوات الأمريكية لم تملك سوى دقائق معدودة للتعامل مع الموقف وإسقاط الصواريخ الموجهة نحوها. القاهرة. أعلنت وزارة البترول المصرية نشوب حريق في سفينتين للتغويز وتخزين الغاز بميناء دمياط على ساحل البحر المتوسط، في حين تحدثت شركة أمبري للأمن البحري عن ضربة بطائرة مسيرة واحدة على الأقل استهدفت الميناء. وقالت وزارة البترول في بيان إنه تم التعامل مع الموقف على الفور وفقا لخطط الطوارئ، مؤكدة أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية. ودعا البيان وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى استقاء المعلومات من البيانات الرسمية. وفي السياق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أطلع على ما جرى في مصر، وذلك في معرض حديث خلال مناسبة في البيت الأبيض ضمت مسؤولين أمريكيين. وفي وقت لاحق كشفت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مصدرين إيرانيين أن انفجار دمياط نجم عن هجوم بطائرة مسيرة بهدف إرسال رسالة مفادها أن الشحن العالمي وإمدادات الطاقة قد تتعرض لاضطرابات أعمق إذا اختارت إيران التصعيد. ولم يفصح المصدران عما إذا كانت إيران أو إحدى وكلائها في المنطقة وراء الهجوم، كما لم يكشفا من أين انطلق بحسب الصحيفة الأمريكية. وأوضحت شركة أمبري أن الناقلة التي تخزن الغاز الطبيعي المسال وهي مملوكة ومشغلة من قبل شركة أمريكية وترفع علم جزر مارشال تعرضت لإصابة مباشرة بطائرة مسيرة واحدة على الأقل أثناء وجودها في ميناء دمياط. وفي بيان منفصل أفادت شركة إنشكيب لخدمات الموانئ بأن ناقلتي غاز اشتعلت فيهما النيران في الميناء، مشيرة إلى أنهما نقلتا إلى خارج منطقة الميناء. مدينة البصرة العراقية. تداولت حسابات محلية وصفحات إخبارية على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو زعمت أنه يوثق قصفا أمريكيا سعوديا استهدف مدينة البصرة جنوبي العراق وأعقبه انفجار ضخم. ويظهر الفيديو الذي لا تتجاوز مدته 17 ثانية ويعد الأكثر تداولا بين النسخ المنتشرة كرة نارية هائلة تتصاعد من موقع الانفجار، تليها سحابة كثيفة من الدخان البرتقالي تتمدد تدريجيا بينما تتطاير شرارات النيران لتغطي مساحة واسعة من المشهد، كما تسمع في الخلفية أصوات انفجارات متتالية مما يمنح المقطع مظهرا يوحي بأنه يوثق حدثا ميدانيا حديثا. وسرعان ما حصد الفيديو انتشارا واسعا بعد أن أعادت عشرات الحسابات والصفحات تداوله، من بينها حسابات إخبارية محلية وأخرى معروفة متابعة التطورات العسكرية في العراق وسوريا. واستغلت تلك الحسابات تزامن نشر المقطع مع التصعيد الإقليمي لتقديمه على أنه يوثق الضربات الأخيرة في العراق، الأمر الذي أسهم في وصوله إلى مئات الآلاف من المستخدمين. بغداد. أعلن الجيش الأمريكي فجر الأربعاء أنه تعاون مع القوات السعودية لضرب مواقع في العراق استخدمتها ميليشيات مدعومة من طهران لشن هجمات في الأيام الأخيرة استهدفت منشآت نفطية في السعودية، وأسقطت تلك الهجمات قتلى وجرحى في صفوف قوات الحشد الشعبي الشيعي، فضلا عن إلحاق أضرار بعدد من الأبنية التابعة لها. ونقل الصحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي قوله إن الضربات أسفرت عن مقتل نحو 20 مستشارا إيرانيا، من بينهم مستشارون فنيون رفيعو المستوى وضباط اتصال من الحرس الثوري الإيراني. وأشار المسؤول إلى أن استهداف الموقع جاء بشكل متعمد في سبيل القضاء على المستشارين الإيرانيين إلى جانب تدمير مواقع الصواريخ والطائرات المسيرة التابعة للميليشيات العراقية. وأتت الضربات بعد ساعات من إعلان السعودية أن دفاعاتها دمرت مسيرات حاولت استهداف المنشآت البترولية في المنطقة الشرقية، متهمة مجموعات تابعة لإيران بإطلاقها من العراق. وفي بيان نشرته على منصة إكس، قالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إنها نفذت بالشراكة مع القوات المسلحة السعودية ضربات دقيقة في العراق، استهدفت موالين لإيران، كان الحرس الثوري الإيراني قد وجههم لمهاجمة القوات الأمريكية والبنية التحتية للطاقة في السعودية. وأوضحت أن الغارات المشتركة أتت ردا على أكثر من 30 هجوما بمسيرات وجهها الحرس الثوري خلال الساعات 72 الماضية. وذكر البيان أنه في الفترة الممتدة من فبراير شباط إلى إبريل نيسان الماضيين وقعت أكثر من 600 محاولة هجوم استهدفت مواطنين ومنشآت أمريكية نفذتها ميليشيات موالية لإيران في العراق. من جهته أفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الهجوم على الميليشيات في العراق حدث بتنسيق مع الحكومة العراقية وفق قوله، مضيفا أن الميليشيات التي تدعمها إيران هي سرطان العالم بحسب وصفه. بدورها ذكرت وزارة الدفاع السعودية أن الضربات نفذت بالتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية وضربت أهدافا تابعة للميليشيات الموجودة على أراضي العراق والمرتبطة بالاستهدافات على المنشآت البترولية في السعودية. من جهته أفاد الحشد الشعبي العراقي الشيعي بتعرض عدد من مقراته في مناطق متفرقة من العراق لعدة هجمات، بينها بغداد وواسط ونينوى والبصرة وكركوك وكربلاء وديالى. وتركزت الغارات على محافظة نينوى وبالتحديد في منطقة برطلة التي تعتبر من أكثر المحافظات العراقية احتواء لقوات الحشد، وفيها الكثير من المنشآت العسكرية التابعة له، وربما تعتبر أهم المناطق التي جمع فيها الحشد قواته خلال الفترات الماضية لتأمين الحماية لمناطق الشمال والحدود الغربية من سوريا. كما استهدفت الضربات معسكر المحمداوي الذي يوصف بأنه من أكثر المعسكرات أهمية بالنسبة للحشد في ديالى، ويعتبر مركزا لوجستيا وتدريبيا ومركز قيادة لجميع المناطق المحيطة به لا سيما في شمال بعقوبة. وسجلت غارات في منطقة الدير التي لم يعرف عنها أنها مركز تجمع عسكري، لكنها تعتبر من المراكز اللوجستية ومراكز الدعم للحشد في هذه المنطقة الغنية بالمنشآت النفطية وهي قريبة من دولة الكويت. وأدت الغارات إلى مقتل 20 من عناصر الحشد الشعبي الشيعي وإصابة 32 آخرين، كما قتل عدد من عناصر الحرس الثوري الإيراني. وقال الحشد إن الغارات على مقراته أسفرت أيضا عن أضرار مادية متفاوتة لحقت بعدد من المقرات والآليات والمعدات العسكرية. بغداد. أفادت مصادر حكومية عراقية بأن رئيس الوزراء علي الزيدي أرجأ زيارته التي كان سيجريها اليوم الأربعاء للسعودية إلى أجل غير مسمى. وقالت المصادر إن التأجيل جاء على خلفية الغارات المشتركة التي شنتها الولايات المتحدة والسعودية على مقر للحشد الشعبي الشيعي في 7 محافظات في العراق. وكان من المقرر أن يتوجه الزيدي إلى السعودية في أول زيارة رسمية له للمملكة بعد توليه منصبه في مايو أيار الماضي. وفي أعقاب الضربات التي وقعت فجر أمس، قالت الحكومة العراقية في بيان إن مجلس الأمن الوطني قرر وضع خطة أمنية متكاملة للتصدي لأي انتهاك لسيادة العراق. وأعربت الحكومة عن إدانتها واستنكارها الهجوم الأمريكي السعودي، مشيرة إلى أنه جاء في وقت تتحقق فيه الحكومة مما أثير عن استهداف الأراضي السعودية. وكذلك قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية إن الاعتداء السعودي الأمريكي عرقل التحقيق بشأن استهداف السعودية، وأضاف نطالب بدلائل بشأن انطلاق الاعتداءات من العراق. أنقرة: شن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هجوما شديد اللهجة على إسرائيل، واصفا إياها بأنها منبع المشكلات في المنطقة، كما أكد أن تبعات عدوانها تمتد لتشمل المنطقة بأكملها. وأوضح أردوغان عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة التركية إن إسرائيل تواصل احتلال الأراضي الفلسطينية تدريجيا، وتستكمل في الضفة الغربية سياسة التهجير التي مارستها في قطاع غزة. وقبل يومين قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه على استعداد لتنفيذ عمليات أوسع في الضفة الغربية ضد ما وصفها بأوكار الإرهاب، في حين هدد وزير الدفاع إسرائيل كاتس بتهجير مزيد من القرى والبلدات وبدخول المخيمات على غرار العمليات التي نفذها في مخيمات جنين ونور شمس وطول كرم. ومنذ أيام تصاعدت حدة هجمات القوات الإسرائيلية والمستوطنين الإسرائيليين على المواطنين في الضفة، مما أسفر عن استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة واعتقال آخرين. كذلك شدد الرئيس التركي على أن ثمن هذا العدوان الإسرائيلي لا يدفعه الأشقاء الفلسطينيون واللبنانيون فحسب، بل تدفعه المنطقة برمتها. وتأتي تصريحات أردوغان إثر تحذيرات علنية وجهها إليه وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس الثلاثاء الماضي، دعاه فيها إلى عدم العبث مع إسرائيل، مضيفا أن القدس ليست القسطنطينية. كييف: أعلنت السلطات الأوكرانية في الساعات الأولى من صباح اليوم أن روسيا شنت هجوما صاروخيا باليستيا على العاصمة كييف، فيما سمع دوي عدة انفجارات قوية في أنحاء المدينة، وسط تحذيرات عاجلة للسكان بضرورة التوجه إلى الملاجئ. وأصدرت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية تحذيرا جويا من خطر استخدام أسلحة باليستية، داعية السكان إلى التوجه فورا إلى أقرب ملجأ والبقاء فيه حتى زوال الخطر. وأكد شهود من وكالة رويترز سماع دوي من انفجارات متعددة في المدينة، كما أفاد صحفي من وكالة فرانس بريس بسماع دوي انفجارات قوية بعد وقت قصير من إطلاق التحذيرات. وكان الرئيس الأوكراني زيلينسكي قد حذر الأربعاء من احتمال شن روسيا هجوما واسع النطاق على أوكرانيا، مؤكدا أن سلامة الأوكرانيين تعتمد على استعداد الحلفاء لتوفير أنظمة دفاع جوي مضادة للصواريخ. وجاءت تصريحات زيلينسكي عقب عودته من الولايات المتحدة، حيث قال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على منح أوكرانيا تراخيص للحصول على صواريخ باتريوت الدفاعية. جنوب لبنان: أربك استهداف حزب الله اللبناني آلية هندسية إسرائيلية في جنوب لبنان، المنطقة التي ارتفعت مخاوفها من تجدد الحرب إثر تسريبات إسرائيلية حول رد على الاستهداف. وبينما لم يتبنى حزب الله الاستهداف، أعلن الجيش الإسرائيلي أن الحزب أطلق طائرة مسيرة نحو آلية عسكرية تابعة لقواته في منطقة علي الطاهر بجنوب لبنان، مشيرا إلى أن هذا التطور يعد خلقا فادحا لاتفاق وقف النار في لبنان، وأفاد بعدم تسجيل إصابات في صفوف قواته. وعلى وقع تسريبات إسرائيلية حول رد محتمل، بدأت موجة نزوح من الجنوب باتجاه العمق تحسبا لتجدد الحرب. في غضون ذلك كشف خلاف عائلي بين عنصر في حزب الله وأقربائه عن مستودع أسلحة للحزب في منطقة رأس النبع في بيروت، بعدما أطلق النار على منزل حماه، ما دفع القوى الأمنية لمداهمة منزله والعثور على عدد من الرشاشات الحربية والصواعق والمتفجرات وقذائف صاروخية RPG، كما ضبطت خرائط لأحياء في بيروت خلال مداهمة منزله حسب ما ذكر مصدر قضائي. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الخميس 30 من شهر تموز يوليو لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا: أظهر تقرير جديد إن صافي الهجرة الخارجية إلى أستراليا انخفض بنحو 45% مقارنة بالمستويات القياسية التي سجلها بعد جائحة كوفيد-19، في وقت يتواصل فيه الجدل بشأن تأثير الهجرة على أزمة الإسكان والبنية التحتية. وأوضح تقرير صادر عن لجنة التنمية الاقتصادية الأسترالية إن صافي الهجرة تراجع من 555,800 شخص في سبتمبر أيلول 2023 إلى نحو 301,000 شخص، أي بانخفاض يزيد على 250,000 مهاجر. كما تشير توقعات الخزانة الفيدرالية إلى أن الرقم سيتراجع إلى 225,000 بحلول السنة المالية 2027-2028. يأتي ذلك وسط وعود من الائتلاف المعارض بخفض أعداد المهاجرين، فيما أثارت زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسن جدلا جديدا بدعوتها إلى الحد من الهجرة والعودة إلى ما وصفته بالمجتمع الأحادي الثقافة. في المقابل قالت الرئيسة التنفيذية للجنة التنمية الاقتصادية الأسترالية ميليندا تشيلينتو إن النقاش السياسي لا يعكس الواقع الحالي، مشيرة إلى أن الهجرة بدأت بالفعل بالتراجع نتيجة انخفاض أعداد الوافدين وعودة معدلات المغادرة إلى مستوياتها الطبيعية. وأضافت إن المهاجرين لا يزالون يشكلون ركيزة أساسية لسوق العمل، حيث إن نحو ثلث العاملين في قطاعات الرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والخدمات المهنية والتصنيع ولدوا خارج أستراليا. وأشار التقرير إلى أن قطاع رعاية المسنين لوحده سيحتاج إلى 400,000 عامل إضافي بحلول عام 2050، وهو طلب لا يمكن تلبيته من القوى العاملة المحلية لوحدها. كما خلص التقرير إلى أن ضعف الاعتراف بالمؤهلات الأجنبية يكلف الاقتصاد الأسترالي نحو 4 مليارات دولار سنويا من الأجور المفقودة، داعيا إلى نظام هجرة أكثر شفافية يعتمد على الأدلة مع تسريع الاعتراف بالمؤهلات والاستثمار في الإسكان والبنية التحتية بدلا من الاكتفاء بخفض أعداد المهاجرين. سيدني: يذكر الشاب الذي قتل طعنا في الساحل الأوسط لولاية نيو ساوث ويلز كفرد محبوب من عائلته، بينما لا يزال المشتبه به البالغ من العمر 15 عاما فارا من وجه العدالة. واستدعيت فرق الطوارئ إلى شارع مان في غوسفورد عند الساعة 7:30 من مساء يوم الثلاثاء بعد ورود بلاغات تفيد بتعرض زين روبسون البالغ من العمر 22 عاما للطعن عدة مرات في صدره وبطنه، وتلقى العلاج في مكان الحادث قبل نقله على وجه السرعة إلى مستشفى غوسفورد حيث فارق الحياة لاحقا. ومنذ ذلك الحين تذكرت عائلته وأصدقاؤه ابنا وحفيدا وأخا وصهرا وصديقا محبوبا. ويعتقد أن المشتبه به وروبسون كان على متن الحافلة نفسها قبل أن يترجلا ويسيرا إلى الشارع الرئيسي، حيث اندلع شجار. وقالت الشرطة إن روبسون والفتى استقلا الحافلة من محطتين مختلفتين، لكن لا يزال سبب اندلاع الحادث غير واضح حتى الآن. وأضاف جوبسون: نعتقد أن أطراف هذه الحادثة كانوا يعرفون بعضهم بعضا، ولا يوجد أي تهديد للمجتمع ككل، وقد حددنا هوية عدد من الشهود وتم أخذ إفاداتهم وتم تطبيق مسرح الجريمة. وتقول الشرطة إن المراهق الذي لا يزال طليقا شهد آخر مرة وهو يفر من شارع مان ويوصف بأنه يبلغ طوله حوالي 175 سنتيمترا وكان يرتدي قميصا وسترة. ملبورن: أدين رجل تربطه علاقات بنخبة ملبورن بتهمة اغتصاب امرأة شابة في منزله، وقد رفع الرجل الذي لا يمكن الكشف عن اسمه لأسباب قانونية رفع القضية إلى محكمة مقاطعة فيكتوريا مصرا على براءته، وأطرق رأسه عندما أصدرت هيئة المحلفين يوم الثلاثاء أحكامها بإدانته بتهمة واحدة تتعلق بالاعتداء الجنسي وتهمتين بالاغتصاب. وقال المدعوون إنه اعتدى على امرأة شابة في منزله بملبون في الساعات الأولى من صباح يوم 24 من مارس آذار 2023، وأبلغت هيئة المحلفين إن المرأة كانت تعمل لدى الرجل في عام 2022 وأنها تواصلت معه مجددا بحثا عن فرص عمل جديدة في اليوم السابق للحادثة، ووافقت على الذهاب إلى منزله بعد ظهر يوم 23 من مارس آذار وتناقشا في أمور العمل قبل أن يستمعا إلى الموسيقى ويشربا النبيذ معا ويتعاطيا الكوكايين بحسب المدعين. ثم ذهب الاثنان إلى منزل صديقه لمشاهدة مباراة كرة القدم، ثم عادت هي إلى منزل مديرها السابق بعد الساعة 10:30 مساء بقليل، حيث استمر في تعاطي المخدرات والكحول كما أبلغت هيئة المحلفين. وانتابت المرأة مشاعر جياشة أثناء حديثها عن انفصالها الأخير، فاحتضنها الرجل وقال إنه سيعتني بها قبل أن يقبلها، ودفعت المرأة المدير السابق بعيدا عنها، لكنه بدأ بلمس صدرها وقصرها ومؤخرتها. عندها طلبت منه التوقف لكنه قال إنه لا يستطيع لأنها فاتنة للغاية كما أبلغت هيئة المحلفين. وكانت المرأة تحتضن وسادة وتبكي عليها عندما اغتصبها الرجل مرتين، وجادل محامي الدفاع ديرموت دان بأن المرأة تكذب وأن موكله بريء. وقال المحامي دان للمحلفين في مرافعته الختامية إنه من الواضح تماما إن أساس قضية الادعاء هذه غير سليم وغير مستقر، ومن الواضح جدا إنه لا يمكنكم الاعتماد على شهادتها. وأقر المدعي العام ماثيو فيشر بوجود بعض التناقضات في رواية المرأة، لكنه أكد أنها تحدثت بصدق عما حدث ليلة 23 من مارس آذار. وقال فيشر: يجب أن تقبلوها كشاهدة صادقة وجديرة بالثقة. وبدأت هيئة المحلفين مداولاتها يوم الجمعة بعد الاستماع إلى الأدلة على مدى 10 أيام، وأصدرت أحكامها بالإدانة صباح يوم الثلاثاء، وألغي إطلاق سراح الرجل بكفالة بعد صدور الأحكام، واحتجز لحين مثوله أمام المحكمة في جلسة استماع تمهيدية في وقت لاحق، وستعقد جلسة استماع للنظر في تمديد أمر حظر النشر المتعلق بهوية الرجل ومهنته. سيدني: اعتقلت الشرطة الفيدرالية الأسترالية مواطن صيني في مطار سيدني الدولي أثناء مغادرته أستراليا، ويعتقد أن هذا المواطن هو مدير إحدى الشركات في أستراليا، وقد حاول قبل فترة تقديم رشوة لموظفة بالحكومة الأسترالية، وعلم أن الرجل قدم الرشوة من أجل الحصول على موافقة لإحدى المنتجات بهدف تحقيق مكاسب مادية، ووصلت قيمة الرشوة إلى حوالي 20,000 دولار أسترالي، وتم رفض الرشوة من قبل الموظفة وإخبار السلطات الأسترالية المختصة وهيئة مكافحة الفساد، حيث تم اعتقاله بالمطار ليواجه حاليا المحكمة في سيدني. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الخميس، طاب يومكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: وصف النار الجزء الثاني.
2: بعلم إلهي يوجد الضعف شيمتي، فلست مطيقا للغدو ولا المسرى، غبرت أسيرا في يديه ومن يكن له كرم تكرم بساحته الأسرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج الوعد الحق. نرحب بحضرتكم ومع مرحب بالداعية الإسلامية الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بفضيلتكم.
3: أهلا وسهلا.
2: كيف أصبحتم في هذا
3: اليوم؟ الحمد لله، أصبحنا مؤمنين وأمسينا مؤمنين لله
2: بفضل ربنا. بارك الله فيكم. نرحب بكم في حلقة جديدة في هذا البرنامج، وما زلنا مع وصف النار.
3: نعم، يعني هذا ما نريد أن نوصله إن شاء الله لقلوب المشاهدين، ثم إلى مسامعهم أو إلى مسامع قلوبهم.
2: نعم، بالرغم من أن فكرة النار لا تزال بعيدة إلى حد ما عن أذهان الكثير من مسلمي هذا العصر.
3: قلنا من قبل ان مسلم العصر لحياة الدعة التي يحيونها والتي يشتكون منها ايضا، يعني هم يحيون في دعة من الامر وفي راحة، ولكن رغم هذا الرضا قد تبخر بقدر الراحة.
2: لا.
3: وبقدر ما تعب اسلافنا، بقدر ما كان عندهم من رضا، فلا علاقة ترضية عندهم ولا علاقة ترضية عندنا، ولكن شتان ما بين الامرين، ولذلك امر النار يقلقهم ويقض مضجعهم. لأن قال أبا حازم: لماذا نكره الآخرة ونحب الدنيا؟ قال: يا أمير المؤمنين، لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم أخراكم، والمرء لا يعني يحب أن ينتقل من العمران إلى الخراب، هذا أمر. ثم إن الحسن البصري يقول: والله إن نفسي في الدنيا تحب الظل على الشمس، يعني أول في الشمس ساعتين مش ممكن، أول في الظل، فلماذا لا تحب في الآخرة الجنة عن النار؟
2: أمر طبيعي، منطق سليم. بارك الله في حضرتك. إذا نبدأ بنشاهد ثلاثة ورقة إلى الجزء الثاني من وصف النار. يعني في الحلقة المنصرمة بدأنا مع فضيلتكم استعراض آيات النار وفي القرآن الكريم بعض منها، في آيات القرآن الكريم، لأن أرى يعني ما شاء الله هذا استقصاء كامل قمتم به فضيلتكم، وأبلغتمين عن رقم الآيات التي تحدثت عن النار أنها كثيرة. في هذه الأونة فضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي تسيطر على كل مسلم في عصرنا الحاضر إلا من رحم ربي، وقالوا لهم أنهم بعيدون عن فكرة النار. فقبل أن نجف إلى استعراض الآيات، لماذا؟
3: هو الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشتكى بعض من التابعين إلى ابن عباس، الصحابي الجليل وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم،
2: حبر الأمة
3: وترجمان القرآن، وكان يقرأ: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم إلى أن يقول رب العباد: ما يعلمهم إلا قليل، يقول: أنا وأنا من أولئك القليل.
2: ما شاء الله
3: بهذه الفكرة.
2: ما شاء الله.
3: نعم نعم. يا غلام إني أعلمك كلمات.
2: أحفظ الله يحفظ الحديث.
3: كان عنده 15 عاما. هل أنت 15 عاما وتلميذ مباشر لرسول الله
2: عليه الصلاة والسلام؟
3: كان يعني الشكوى فحواها: يا إمام، نجلس مع أناس فيخوفوننا من الله، كما أصنع أنا وأنت في هذه الحلقة.
2: موقف مشابه.
3: نعم. قال: لأن تجلسوا مع من يخوفكم فتجدون أمنا يوم القيامة، خير لكم من أن تجلسوا مع من يؤمنكم فتجدون خوفا يوم القيامة. والله عز وجل يقول: لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين، من خافني في الدنيا أمنته في الآخرة، ومن أمنني في الدنيا أخفته في الآخرة. هذا محور.
2: لأن تجلسوا مع من يخوفكم في الدنيا
3: فتجدون أمنا يوم القيامة، خير لكم من أن تجلسوا مع من يؤمنكم
2: في الدنيا
3: فتجدون خوفا يوم القيامة. يعني هي سبحان الله. المحور الثاني في المسألة، يقال أن فيما ينسب لأحد الصالحين: كم من وجه صبيح وقد مليح في النار يصيح. يعني في الصور سبحان الله. ولما جاء الفضيل
2: قوم تجيبك أجساد
3: ويقول: تسمع لقوله، كأنهم خشب مشنفس ألواح. سبحان الله. ذهب هارون الرشيد لزيارة الفضيل بن عياض. هارون الرشيد هو أمير المؤمنين،
2: هذا العالم الجليل.
3: فطرق الباب فنظر إليه من قوة،
4: الفضل.
3: الفضيل. قال الفضيل من؟ قال افتح امير المؤمنين. قال جئتم لتعطلون عن ذكر الله، ماذا تريدون؟ قال ان امير المؤمنين يريد ان يدارسك العلم. قال لا وقت عندي لمدرسة العلم.
4: الله اكبر.
3: قال هارون بما لي عليك من حق، افتح الباب يا امام. ففتح الباب، فلما صافحه ربك فضيل على يد هارون، قال ما ألين هذه اليد وما أنعمها، لو نجت من عذاب الله يوم القيامة.
4: يا الله.
3: فدخل هارون وانتحب.
4: يا الله.
3: القلوب كان فيها الصفاء والنقاء، كانت أي كلمة تؤثر وأي ذنب يرعب.
4: نعم.
3: المرآة لما تكون ثقيلة وكمية الفضة اللي فيها نقية،
4: صحيح،
3: ومصنعة تصنيع طيب، أي هفوة ترى في الفضاء الخارجي تظهر على شاشة الايه او على صفحة المرآة.
4: صحيح.
3: هكذا القلوب الثقيلة للمؤمن، القلب السليم. اما القلوب لما سقمت سبحان الله اصبحت لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا، تداخلت الامور.
4: صحيح.
3: قال حلف ربكم لا يفيحن لهم فتنة تدعو الحليم فيهم حيران. لما يكون في حيرة الامر ويأتي الامر او النهي او الكلام عن النار او غيره، لا يتأثر بماذا؟ لانه غير مستعد للاستقبال، غير مستعد ان يتلقى. الصحابة والسلف الصالح ما الذي حدث؟ النقاء الذي كان عندهم، ومسألة انهم تركوا الدنيا فلحقت بهم الدنيا، لحقت بهم فما نظروا اليها،
4: تركوها فجرت خلفهم
3: الامر طبيعي. فلما لما يعني جرت خلفهم هم لم يعيروها اي التفات، فكانت في خدمتهم.
4: هكذا هو حال الدنيا،
3: هكذا حال الدنيا،
4: لم يتركها.
3: يا دنيا يا دنيا من خدمك فاستخدميه، ومن استخدمك فاخدميه.
4: يا سلام.
3: لان هو العجيب ان الله عز وجل هو الذي يملك الدنيا والاخره.
4: صحيح.
3: جميل.
4: نعم.
3: طيب انت تريد من الدنيا،
4: طيب
3: ما هو ايضا مالك الاخره، اطلب من الله عز وجل الاخره والدنيا ويعطيك كليهما. ما دخل الخزائن
4: هو عشان عبد،
3: يعني سبحان الله، يعني دول ايه؟ ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه. قال ربنا قبله ولو شئنا لرفعناه بها.
4: صحيح.
3: يعني بهذه الايات بهذه النعم يرتفع الانسان سبحان الله، يرتفع الى اعلى. وسبحان الله العظيم في نفس الوقت سبحان الله هو الانسان عندما يرتد الى اسفل سافلين، ما الذي تنتظر منه؟ فبالتالي موضوع النار،
4: النار بعيد عني انا، لماذا النار؟
3: لان بالضبط المريض عندما يقول انا مريض هذا نصف العلاج.
4: صحيح.
3: ثم يتوجه الى الطبيب هذا الربع، ثم ياخذ الدواء هذا هو الربع الباقي، كمل الشفاء. ايه المشكلة في الاخر؟ انا غير مريض، هو ايضا غير معافى.
4: هو يرتكن لربما لايات ولاحاديث من مصادر الشريعة الاسلامية، يعني الله غفور رحيم، شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام.
3: هذا جميل، هذا نعم. جميل. طيب واين الايات الاخرى؟ انا جمعت ايات النار بدركاتها بمحاورها 271 آية، وهذا عدد ضخم
4: كثير،
3: لابد من وإلا ما نزل في كتاب الله عز وجل، وهذه خطورة. فبالتالي الصحابة عندما كانوا يقرؤونها يعني سبحان الله العظيم
4: ربما جاءت لمجرد التخويف
3: مثلا. لا الله عز وجل
4: لا يؤمن بها.
3: لا الله عز وجل ما يأتي بآياته عبثا،
4: لا
3: حكمة، لكي يعذر إلى الخليقة أنني وضحت لكم الطريقين، إما شاكر وإما هذا طريق السلامة وهذا طريق الندامة، ولك أن تسلك أيهم. فبالتالي عندما تسقم القلوب، يعني أفلا تدبرون القرآن
4: أم على قلوب الأقفال؟
3: والإجابة
4: على قلوب الأقفال.
3: صح ولا لا؟
4: صحيح.
3: وطالما أصل الصحابة تدبروا فخافوا، الصحابة تدبروا فخافوا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى صلاة الصبح، فيسمع امرأة تصلي
4: تهجد،
3: تقول هل أتاك حديث الغاشية؟ فبكى وقال أتاني يا أمة الله، اعتبر الآية لمن؟
4: له سبحان الله.
3: هكذا فقهها ابن مسعود،
4: يقرأ القرآن وكأنه أنزل له.
3: وإذا وضعنا أنفسنا بهذا الوضع في صليل الأمر الكبير صرحت أحوالنا جميعها.
4: يعني ابن مسعود تربى في مدرسة الرسول عليه الصلاة والسلام، أما نحن نتربى في مدارس كذا وكذا وكذا وأعلم.
3: لا يجب أن نربي أنفسنا في مدرسة الرسول، فما زالت مفتوحة أبوابها، ففتحت الأبواب كذا، مش مفتوحة بس، فتحت الأبواب، من دلف رحب به، ومن دخل يعني يسر له. ومن
4: ده لفار على الضرب واسأل.
3: لابد سبحان الله. الله اللي خد في أمر التوبة المن جاءني منهم تائبا تلقيتهم من بعيد مرحبا بالتائبين، ومن ذهب منهم عاصيا ناجيته من قريب. إلى أين تذهب؟ أوجدت ربا غيري أم وجدت رحيما سواي؟ إذا حتى في طريق التوبة يمهد لك إذا سرت.
4: نعم.
3: فبل في طريق العلم إذا أخلصت النية.
4: صحيح هكذا.
3: نعم.
4: طب يعني نمر على آيات القرآن الكريم التي ذكرت فيها النار وكأننا لم نقرأ شيئا، نمر عليها مرور الكرام.
3: لا، لأننا نقرأها بألسنتنا فما تجاوز آذاننا، لكن الصحابة قرأوها بقلوبهم وسمعوها بمسامع قلوبهم.
4: نحن نختم القرآن في شهر رمضان عند
3: الحرات، هذه الختمات وتلك القراءات وتلك التلاوات سبحان الله قد تكون حجة على الإنسان. رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. الله أكبر
4: الله أكبر.
3: لكن أهل القرآن الآخرين ده شو بك أحيانا يفتح قلب العبد الخير. حكي لك قصة يعني قصة
4: تعلم
3: أخي وصديقي الشيخ إبراهيم الأخضر إنه مسجد نبوي جزاه الله خيرا، عمل واحد أصلس لإخواننا في الجزائر مسابقة قرآن كريم يعملها كل 3 سنوات، مش كل سنة، كل 3 سنوات. فألقى كلمة في حضور رئيس الجمهورية هو رجل فاضل والناس، فقال أنا أقص عليكم قصة. ولد فقير أمه أمرته أن يذهب لتلقي لحفظ القرآن في عند شيخ معين.
4: نعم.
3: فأخذ يعني استأذن من أمه وتوكل على الله وذهب إلى القرية التي فيها إيه الشيخ. قال أنا أريد أن أحفظ القرآن. قال ليس بهذه السهولة. قال كيف؟ يعني عندنا العادة مكتمل، إما أن تتربص.
4: تتربص.
3: ما معنى تتربص؟ قال يعني تتربص تذهب يعني تكمس وتترش المسجد وتخدم تخدم البهائم وتسقيها وتعلفها وإلى آخره. وبعدين لما واحد يتخرج من المجموعة الموجودة تدخل مكانه. قالوا أو قالوا أو تجيب جنيه ذهب، تجيب واحد مكانك يعمل هذه الأعمال وأنت تدخل. قالوا أنا وأبي وجدي وعمي وكل قرية لم ترى جنيه الذهب أصلا.
4: الله
3: يعني مش أنا أجيب جنيه ذهب، ما هي لم تره، ما تعرف ما لا تعرف ما معنى الجنيه. عاد الولد كاسفا حزينا حزينا كاسف البدن لا يقدر يتراجع. راجع لأمه يعني في الطريق جاء عليه الليل للمسيرة 3 أيام، فغلبه النوم فجي تحت شجرة حصل نفسه وتعوض وصلى العشاء وطناه. رأى في الرؤيا رسول الله صلى الله
4: عليه الصلاة والسلام،
3: قال له يا بني عود إلى الشيخ عند الصباح وقل له حفظ القرآن.
4: سبحان الله.
3: هذا يعني ومن الذي يجعل الشيخ يصدقه؟ وده ده واحد صاحب هوا.
4: اعطيني اماره.
3: جميل. اعطيني اماره اقول له بامارتك اي شيء يعني. قال له قل له الرسول يقول لك بامارك زمرا زمرا
4: زمرا زمرا.
3: فراح الولد وصل للشيخ على صلاه الفجر قبل الصلاه، طرق الباب خرج الشيخ، جبت الجنيه؟ قال انا رايت الرسول وبلغني رساله. قال رايته؟ ماذا رايته؟ قال والله رأيت أنه قال يعود إلى الشيخ ليحفظك القرآن.
4: وقص عليه القصص.
3: الآن قال هكذا لم يقل لك شيئا؟ قال بأمارة زمرا زمرا. فأكب الشيخ على الغلام
4: وأكب الرأس تعالى بني دخله جاب له
3: قال لا أنا لن أبدأ في حفظك إذا قصيت لي إيه زمرا زمرا. قال إني رأيت منذ سنوات النبي صلى الله عليه وسلم قلت له يا رسول الله حفظت القرآن العاملين به كيف يدخلون الجنة؟ قال زمرا زمرا.
4: يا الله.
3: أخي الشيخ إبراهيم أكرمه الله يقول وقف رئيس الجمهورية بس عشان الرجل بتفكيك الرجل نحسبه يعني في
4: على رحيل
3: ما شاء الله
4: كان هنا
3: قريب من الشباب
4: رحمه عليه رحمه الله.
3: وقف وقال قررت أن تكون المسابقة كل سنة وكل المشاركين في هذا العام يقبلوا 50,000 دينار جزائري سواء يعني نجح في الامتحان.
4: الله أكبر
3: برد.
4: ما شاء الله.
3: هذا دليل على المخ القلب يفتح. لما القلب يفتح يثمر خير. القلب لما يفتح ينشئ خير. بس أنت لا تعاند قلبك، تعال ضد الهوى، خلي القلب يدخل ناحية السلامة. في قلب سليم وقلب سقيم تنتش فيه.
4: نعم.
3: طب حطوا عن الدواء، لا دواء للقلب إلا بذكر الله.
4: نعم.
3: لا دواء للقلب إلا في معية الصالحين. لا دواء بالقلب الا بالقرب من اهل العلم الربانيين. لا دواء بالقلب الا ان تربي نفسك على يد معلم. لا دواء بالقلب الا ان تفتح المصحف وتتدبر وتقف وتعلم نفسك هكذا. لما يحصل كده تجد ان القران يترك اثرا في النفس لا يعلم الا الله.
4: يعني ولكن اين مقوله صحح لي ابو بكر الصديق ابليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم اعدائي؟
3: الله يرضى عليك. الخلاص عند رب الخلاص ده عندما يعني سبحان الله تذهب الى جانب الله عز وجل يكفيك كل هذا خلاص. يعني خلاص يعني الابليس والدنيا والنفس والهوى كل دول ايه من مخلوقات الله. لما اصير انا مع الخالق من المنتصر؟
4: الله
3: بس خلاص بس خلاص انت في المعية.
4: صح
3: انت في المعية. ولكن احنا كنا نوضح اليوم في خطبة الجمعة يعني لا تطالب ربك بتأخر مطلبك ولكن طالب نفسك بتأخر أدبك.
4: لا تطالب ربك
3: بتأخر مطلبك.
4: يعني
3: انت ولا تدعي ربنا طالب الله ما حصلش الإجابة. لا انت طالب نفسك بتأخر أدبك. أدب نفسك الأول. فلما تؤدب نفسك خلاص
4: طالب
3: يعني خلاص طالب. يعني انا لما اكون مؤدب ربنا سبحان الله
4: صحيح. يعني في ذهني سؤالان ولكن نبدا نستعرض الايات كما راي فضيلتك عنك رحمه الله عامه الجماعه نجعلهما لاخر الحلقه
3: يعني.
4: لنكن في جانب الله سبحانه وتعالى ونستعرض مع فضيلتكم بعضا من هذه
3: الايات. بسم الله الرحمن الرحيم وقل الحق من ربكم الكهف.
4: نعم سوره الكهف.
3: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. انظر الى رحمه الله انظر الى يترك العبد تمام المشيئة.
4: المشيئة هنا للعبد. من أراد.
3: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.
4: هذا الحوار وقل لمن
3: قل يا محمد
4: للرسول صلى الله عليه وسلم
3: قل لهؤلاء
4: الحق من ربكم.
3: إن الحق ليس إلا من ربكم. وقل الحق من ربكم.
4: هذا هو الحق من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.
3: لا وقل الحق لا يكون إلا من الله.
4: تمام
3: خلاص. أقصى ما يقوله المخلوق هو الصواب.
4: لا يقول حقا.
3: لا طالما انه لا يقول من الكتاب فليس بحق.
4: جميل.
3: سبحان الله. يوم يقوم الروح والملائكه صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق.
4: وقال صوابا وقال حقا.
3: لماذا معنى جميل؟ جبريل.
4: صحيح.
3: يوم يقوم الروح
4: هو سيدنا جبريل.
3: والملائكه صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. حتى جبريل نفسه المبلغ عن الله يومها لن يكون مبلغا عن الله ولا يقول حق لا يقول صواب بس لانه مخلوق.
4: يا سبحان الله.
3: ربنا قال ذلك اليوم الحق
4: يوم القيامه.
3: يوم القيامه خلاص. الجنه حق والنار حق ومحمد حق. هكذا الانسان يقول سبحان الله. وقول الحق من ربك فمن شاء فليؤمن. طالما ان الامر اتضح وان الحق من الله نحن لا نجبر احدا. فمن شاء فليؤمن الطريق مفتوح ومن شاء فليكفر والعياذ بالله هو الذي سلك هذا الطريق. ولكن
4: يعني تعقب على هذه الجملة
3: بالفاء هذه بالترتيب بالترتيب والتعقيب.
4: قدم الإيمان أولا
3: وقل الحق من ربكم لن يكون الحق إلا من الله. عرفت؟
4: نعم.
3: طالما انك رايت الحق
4: يعني يما قدم فمن شاء فليؤمن ولم يقدم عليها فليكفر اولا.
3: لا لان
4: مع ان الخطاب موجه للكفار
3: لانه حق والقلوب مخلوقه على الفطره فلا ترى الا ان الحق حق.
4: يا سلام.
3: الحق سلام. واضح. الحق قبلك.
4: صحيح.
3: والباطل لاجلك.
4: صحيح.
3: طالما ان الحق قبلك
4: رسل ان تربطك
3: لن تخش على الحق. وبعدين ومن شاء فليكفر.

0: انا رحب به ترحيب اللائق. فاحنا في رجل عقله يزن امه
1: صحيح.
0: فقال يا امير المؤمنين ترى الرجل النحيف فتزدريه وفي اثوابه اسد خصور ضعاف الطير اطولها عناقا وام الصقر وما طال البزات ولا الصقور ضعاف الاسد اكثرها زئيرا ضعاف الطير اكثرها فراخا وام الصقر مقلاك نزور لقد عظم البعير بغير رب فما استغنى عن العظم البعير.
1: صحيح.
0: انت ايه منك المنظر؟ انت ليك لسان تسمعه وقلب يتحرك
1: فتنت قضيه.
0: عمرو بن العاص يقول يا امير المؤمنين الحقني عايز مدد. انا وصلت العريش ودخل على مصر وقبل الروم
1: انا
0: معايا 4000 بعت له 4 من الصحابه من البدويين يقول انت معاك 4 كل واحد ب1000 معاك جيش ب8000
1: 4 الواحد ب1000
0: ابو بكر يرسل لخالد مدد
1: عقاب
0: معه رساله فخالد جاب قعقاع هيجيب الرساله والمدد وراه. اما بعد من عبد الله خليفه رسول الله ابو بكر بن ابي قحافه الى خالد القاء الجيوش المسلمين طلبت مني مددا فارسلت اليك القعقاع نعم ان جيشا فيه القعقاع يا خالد لم يهزم ابدا
1: بس
0: وقد كان القعقاع في
1: الصحراء
0: نعم. ان اعتدنا للظالمين نارا بس النار ليه جاب بعد الكفر تقول ليه قدم الايمان قبول الحق فمن شاف بيؤمن ومن شاف الاهل طب شاف الاخر يعمل ايه ان اعتدنا
1: هذه مقارنه بالكفر
0: والله بعض
1: ولكن قال للظالمين لم يقل للكفار ان اعتدنا للكفار نارا ان اعتدنا لهم نارا
0: ما هو الشرك والكفر صوره الظلم
1: ظلم
0: ما الظلم وضع الشيء في غير موضعه فوضع القلب بدل ما يحط في حديقه الايمان وضع في حديقه الفسق خرج
1: ان اعتدنا للظالمين
0: نارا احاط بهم سرادق عليها سرادق
1: احاط بهم بالظالمين
0: الظالمين لانه هو وسطها
1: وسط
0: وهم وسط النار احاط بهم سرادق
1: السرادق يعني
0: السرادق يعني زي ما كده جدار كبير جدارها من النار والعياذ بالله احاط بهم سرادقها
1: نعم
0: اللي ذهبنا الى سرادق العزاء
1: مكان محاط
0: وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل والصديد
1: المهل
0: يشوي الوجوه
1: يستغيث يعني يطلبوا الغيث المطر او الماء
0: من شدة الحر
1: لا يستغيث من الاعداء استغاثة
0: لا يستغيث يريدون غيثا او ما يراكوا لان قهر الجوع اهل النار
1: صحيح
0: فطلبوا او دعوا ان يغاثوا نفس الحديث هذا الحديث بعد كده
1: في امر الله
0: فجاءتهم ملائكة بغضب الشداد هؤلاء بوجوههم المقطبة بعنفان وضعوا في أيديهم هذه الأكواب التي فيها المهل مجرد أن أمسك الكوب وقع لحم يده من سخونته قربه إلى وجهه بخار الساخن
1: أرقطت لحم
0: يده ظل العظم شرب عياذ بالله قهر أهل النار الجوع في حيرات قهر أهل النار الجوع الجوع تمام فجيئوا بالضريع
1: الضريع
0: والعياذ بالله رب العالمين الضريع عارف الجريد بتاع النخل
1: لا يثمن ولا يثمن جوع
0: الجريد الجريد في اخر بتاع في عباره عن شوك
1: لا هذا الضريع
0: هذا الضريع يسموه في عند الفلاحين والاهل الخليج والباديه سل والعياذ بالله سبحان الله هذا تاكله الجمال ساعه رحلات الصحراء فتشرق به فأتونا بهذا الضريع والعياذ بالله الذي يعمل ايه؟ يعمل طعاما ذا غصه يخف الحلق لا يبتلع ولا هو ايه؟ يخرج يعمل ايه؟ يستغيثه شورى يشورى يغاث بماء كالمهل
1: يا ساتر يا
0: رب تعرف ليه؟
1: نعم
0: لماذا؟ لان هذا الفم ما قال الحق مره
1: هذا سر العذاب
0: ايوه
1: ما قال الحق
0: لا لم يقل الحق بل قال في الباطل تكلم في الباطل كان واحد طول حياته خلينا في الوجوديه موجوديه ايه؟ الطبيعه خلقت نفسها غضب الطبيعه يا ابن عيب الكلام هذا غضب طبيعه ايه؟ وعيب مسلم هذا غضب الطبيعه يا ابن عيب الكلام هذا كلام غير شرعي
1: هذا حرام
0: لا لا لا مصيبه غضب الطبيعه حرام اصبح مني مؤمن اصبح بي مؤمن ومشرك قالوا كيف يا رسول الله يقول هذا عن حديث الكل امطرنا اليوم برحمه الله هذا مؤمن امطرنا اليوم بنوء كذا يعني نوء مش عارف البحر ونوء في المكنسه نوء مش عارف
1: صحيح
0: وكان هذه هي الايه هي التي تسبب

0: الاحصائيات قلنا من قبل ان المؤمن يجب ان يراجع 4 امور خطيره: النظرات واللفظات والخطرات والخطوات، اذا رعاها دخل الجنه.
1: النظرات
0: لا انظر الا ما احل الله،
1: نعم.
0: اللفظات انشف لسانه، وبعدين الخطرات لا يذكر باله الا برضا الله تعالى، والخطوات لا تذل الا باشهر.
1: طب يعني هذا العذاب الذي يجابه من لا يقول الحق في النار يوم القيامه، وهي يستغيث يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه، تعقيد الله سبحانه وتعالى بئس الشراب وساءت مرتفق، اين هذا من ان رحمتي سبقت غضبي؟
0: لا ما تاخدش ايه تترك بقيه الايه. قال ورحمتي وسعت كل شيء. فساكتبها للذين امن. الله يرضى عليك وكانوا يتقون. اذا خصصت يعني سبحان الله. طب لما نزلت الايه قال ان ابليس تطلع، قال وانا شيء. مش رحمته وسعت كل شيء؟
1: صحيح.
0: وانا شيء. قال فساكتبها. حدد عمم وبعدين خصص.
1: يعني هذا التحديد يسمح لنا في حضرتكم ان يعني نصنع فيه حلقه او حلقتين، لان الامر ايضا يتعلق بالتوبه.
0: بلا شك.
1: ايضا
0: بلا شك.
1: يعني
0: بلا شك.
1: مساله التوبه فيها نظر
0: طبعا. طبعا.
1: طبعا. انما التوبه طال الله الذين
0: يعملون السوء بجهاله.
1: لا طبعا. يعني الامر في نظر.
0: طيب بجهاله، ولكن اللي بيعملها عن عمد.
1: هذا الكلام.
0: طيب. خلاص.
1: طيب. هنا
0: ليس هناك جاهد بالله. بس عشان اعرفك.
1: ابدا.
0: مفيش حد جاهد بالله يا
1: ان الله. هذه التيارات الفلسفية والمنطقية التي نراها
0: هذا
1: تنطع.
0: هذا اعمى قلبه فضل فأضل، وما يضلون الا انفسهم، وعندئذ وما يشعروا.
1: انك لا تهدي من احببت لكن الله يهدي من يشاء.
0: اي من يشاء من العباد. ما قلنا هذا
1: المشيئة.
0: لا، من يشاء من العباد ان يهتدي هدي، ومن لا يشاء من العباد وهو فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. من شاء من مشيئة العبد. مش دي اية هي واضحة. المشيئة مشيئة العبد هنا
1: في مسألة الهداية او
0: الهيوة. نعم.
1: لا دخل لا مطلقا.
0: لا علم سابق. علم لكن من طرق الباب فتح. ربنا سرق الباب وليس عليه باب ولا بواب. سيدنا ابو بكر قال يا رب ليس لك وزير فيؤتى ولا حاجب فيرشى. ها يعني ما فيش واسطة بيننا وبينك.
1: صحيح.
0: مش كل سؤال اجيب عنه فقل.
1: طيب يعني
0: إذا
1: كان الأمر كذلك حضرتك، والإنسان يضع على الفطرة، فطرة الإنسان هي الإسلام والإيمان بالله سبحانه وتعالى، فما الذي يضله في الحياة؟
0: يضله هواه. يضله هواه وشيطانه ونفسه الأمارة بالسوء، وما زكى نفسه وما ترقى وما اجتمع حول أهل العلم. ما لنا لا نرى أناسا كنا نعدهم من سبحان الله الفجار كثير حسين، نحن كنا متخذينهم هزء في الدنيا. هذه الآيات.
1: صحيح. طب يعني ألا ترى ما أن هذا العذاب كما تسطر هذه الآية فيه قسوة وشدة وعنف؟
0: هل جاء هذا العذاب فجأة أم أن العباد أنذروا به إن لم يتقوا الله؟ أقولك شيء.
1: أنذروا.
0: صح ولا لا؟
1: صحيح.
0: بلغت الرسالة ولا بلغت؟
1: بلغت.
0: أخذت يعني. يا بني انت ذاكر تنجح. مش كده الرسول بنصل الاولاد كده في المدارس والدراسه كده اسلوب الشرط اداب الشرط او فعل شرط او جواب شرط. انت ذاكر تنجح. طيب اعكس المعادله. ان لم تذاكر
1: لن تنجح.
0: خلاص نفس القضيه. ادي منهج. وبعدين ايه؟ لن يمتحننا بما
1: كان. انا قلنا نجحنا ونحن نذاكر.
0: نعم
1: نجحنا ونحن
0: نجحنا. لا ده ده ده واحد ده ما فيش بنور الغيب هنا. لا
1: لازم انا اقول ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويقول اودي الدين
0: مخرجا. لا يامرك رب العباد بالتقوى. الحاضر يا رب ويجعل لك المخرج.
1: اذا القضيه اننا عكسنا المعادله.
0: لا عكسناها لهوانا المغلوط. انا لو وصفت لك بيتي وصف دقيق.
1: نعم
0: تمام. تصل ام لا تصل؟
1: تصل.
0: اصل في السيارات الان هذه الخريطه.
1: نعم
0: في السيارة. خلاص تقدر ماشي ولا ما وصلت. طيب الخريطه دي موجوده في كتاب الله للوصول الى الجنه. لو واحد مش على الخريطه بالضبط يصل بالطريق الاخر يوديك على النار.
1: كتاب الله فيه اختلاف كثير بين علماء الامه.
0: لا
1: من نتبع ومن نصلح.
0: لا لا لا لا لا القران ليس فيه خلاف. ولقد يسرنا. والله لو قرا فلاح امي يعني او فلاح يعني يدوب يعرف يقرا لوصل اليه تفسير في كتاب الله عز وجل الى قلبه افضل ما تصل الى العالم النحرير.
1: يعني فضلاتكم لا تصدق من يقول انا اقرا ولا افهم انا احاول ولا اصل.
0: هو غلق قلبه فران على قلبه ما كسب، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ما كسب من الحرام، ما كسب من الزور والبهتان. كيف يعني سبحان الله العظيم. يعني نقول ايه بعطاء من رحمه الله.
1: نعم
0: من اكبر نعم الله انه احنا أحمده سبحانه على رحمته في أن جعلك بالطاعة أهلا.
1: جميل.
0: لما جعلك بالطاعة أهلا أنت دخلت على خط
1: جميل.
0: تعالى يقول تعالى أنا الخلاصة ويستليك ويأتي وما إن كانوا يشوي الوجوه بئس الشراب
1: وساءت مرتفع.
0: والعياذ بالله والعياذ بالله رب العالمين. طيب يا سيدي تعالى إلى آية في الحج. هذان خصمان اختصموا في ربهم.
1: دلالة محددة مع
0: العموم. هذان خصمان اختصموا. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار.
1: قطعت
0: ايضا بالتفصيل قصد لهم كان لا يلبس في الدنيا الا ثوبا من حرام. فلما لبس الثوب الحرام له تنظير في النار ان يقطع له ثوب من حرام.
1: سلم يا رب.
0: ياخذ مال اخواته ياخذ مال مدير عمل صاحب العمل ياخذ مال العام ويستسرع نفسه ويلبس ثياب حرام وبعدين مش يقطع الثياب من حرام.
1: ايه الشطاره؟
0: ما حلقه ما هو مهار زيك الشطاره جايبه ايه؟
1: واللي تغلبه العبد.
0: لا لا ما هو
1: الدنيا
0: ما الشطاره جابته لورا صح؟ رجع به القهقرة
1: صح.
0: ماذا صنعت له الشطاره؟ الشطاره كل الشطاره في ان تستقيم على طريق الله.
1: بخيابه
0: بس قد افلح من زكاها
1: قد خاب من دساها.
0: يعني مش كلمه خيابه دي مش عندك ده من نص كتاب الله. وقد خاب وقد خاب من افترى
1: صح.
0: يعني اصابته الخيبه الفشل فهو لما قطع لنفسه ثياب من حرام في الدنيا قطعت له ثياب بالنار يوم القيامه زي كده سبحان الله. وذلك قال ايه من اكل بالمسلم من اكله يعني باعه خانه يهو مش معاكم بعدين يروح يتجسر ويبلغ عليك وتضرب من خان قطعت له ثيابه من النار لانه ما سترك ما سترك.
1: الله
0: ليه؟ قال من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره. فمن ستر مسلما قال ايه الحج ستر الله عنه النار يوم القيامه سبحان الله. ما ده يا ابن الخير عند الله ابدا
1: ونبل
0: سبحان الله. يعني اتقوا الله ولو بشق تمر شق تمر شق تمر
1: صحيح.
0: بس يعني
1: قطعت لهم ثياب
0: ايوه بالنار
1: ثياب
0: ليس ثوب.
1: لا لا ثياب
0: اصلا تحترق وتبدد
1: متجدده
0: تاكل نفس ما نار ياكل بعضها بعضا
1: هي تقطع له اخرى واخرى واخرى هكذا.
0: اشتكت النار قال صلى الله عليه وسلم اشتكت النار الى ربها شده حرها وسمومها وغسلينها وغساقها فأذن لها بنفسين نفس في الصيف ونفس في الشتاء فأشد ما ترون من الصيف فهو نفسها في الصيف وأشد ما تجدون من زمهرير الشتاء فهو في نفس الشتاء. قال لو تنفس جهنمي في أهل الدنيا لأحرقهم.
1: تنفس
0: خدش روقه زفير كده
1: أعوذ بالله
0: ونحنش مدهب. لماذا؟ لأنه كان لا يتنفس إلا حرام لا يأكل إلا حرام
1: لا يرقبون فتنة إلا ولا
0: دين والعياذ بالله رب العالمين
1: وتكون أجسادنا بهذه الصورة.
0: لا لا لا لا, لا. بعد دخول أهل الجنة وأهل النار تغير الصفات. ده ضرس الكافر في النار كجبل أحد
1: الضرس
0: وسمك جلده مسيرة ثلاثة أيام
1: أعوذ بالله.
0: ما يجي الأحاديث مع القرآن نص
1: أعوذ بالله
0: السنة مفسرة
1: قبول
0: مش مش والله من عمل القبول
1: بنت
0: من ثمرة ما صنع
1: من ثمرة ما صنع من أعماله سلط عليه.
0: تعالى ابني لسورة القصص حبة عن فرعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار.
1: جميل هذا التعبير
0: أئمة بس الشر يدعو لماذا؟
1: إلى النار.
0: هذا بدأ ليه؟ لأنه يصير مثل فكل متغطرس على مر التاريخ يسلك مسلك فرعون يصير سفيرة ما على المأموم إلا يتبع الإمام.
1: صحيح.
0: إن كان الإمام في الخير وأنت تحبه امسك في غيره.
1: طب ماذا صنع فرعون ليستحق به هذا العذاب يوم القيامة؟
0: ادعى الألوهية وأنت في الدنيا الآن ترى من يدعي الألوهية ولكن ليس بالكلام
1: بالفعل.
0: ماذا يصنع؟ يحذف نص او حكم من احكام الله ويضع حكم من عنده. يعني
1: هذا ادعاء من الالوهيه
0: طبعا. وبعدين تجبر على شعبه.
1: ايوه
0: ان فرعون ايه
1: علا في الارض
0: وجعل اهلها شيعه يستضعف طائفه منه يذبح ابناءه ويستحيي نساءه انه كان من المسلمين. ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين ونري فرعون وامان وجنودهما منهم ما كانوا يحضرون. النهايه لمن صبروا السحر خمس دقائق دخلوا نعيم الابد كله. موسى صبر واحتسب وقال يا رب طيب حتى قوم اللي امنوا بهم شباب رفضوا دخول الارض المقدسه يا رب خذ روحي قريبا من البيت المقدس من بيت المقدس. فقال صلى الله عليه وسلم لو كنت عنده ساعة لأريتكم قبره برمية حجر على حدود المسجد الأقصى معروف سبحان الله. فهذا الإنسان طغى وبغى وتجبر وكلف شعبه ما لا يطيق ثم ادعى الألوهية ثم تبعه هؤلاء فأورده بالنار فليس الورد المورود.
1: صحيح. قصدت بسؤالي ألا نحذو حذو فرعون ولا
0: نحذو حتى في بيتك
1: في البيت
0: حتى في البيت.
1: نعم نعم.
0: تعال يا سيدي في سورة الأحزاب يوم تقلب وجوههم في النار.
1: تقلب هذا فعل مضارع يدل على التجدد والاستمرار حركة دائمة.
0: تقلب
1: وجوههم
0: ليه؟ كان لا يستخدم وجهه إلا في معصية الله. الوجه فيه كم نعمة؟ نعمة البصر، نعمة الأذن، نعمة السمع، نعمة الكلام، خلاص؟
1: نعم.
0: وطعم الشراب،
1: الفم وما حاوى فيه.
0: أكل حراما، وشرب حراما، وشهد زورا، وقال يمينا فاجرا، وتفحش في القول، وآذى خلق الله، واغتاب، ونم، وصنع كل هذا، وشم الحرام، ونظر إلى ما لا يرضي الله، وسمع أذنيه الخنا والفسوق، وأغلق أذنيه عن سماع الخير. وتقلب وجهه يتقلب في الدنيا وانغمس فيها
1: هكذا.
0: سبحان الله. يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول ولا تسعك من ده.
1: ما الفن وحده يحتاج الى حلقات لما فيه من افات
0: في سبأ يا سيدي. فاليوم لا يملك بعضكم ببعض نفعا ولا ضرا. انت يا اهل الكفر حتى اهل الايمان لا يملك اهل الكفر شيء. ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. كانوا في الدنيا كل ما يقولوا النار ولا ما دلتش السيرة دي اتكلمنا عن الرحمة احسن. طب النار 217 آية روحوا فين؟ اين يذهبوا من كتاب الله؟
1: سورة
0: سبأ. نعم
1: في سبأ مرة ثانية بالله.
0: فاليوم لا يملك بعضكم لبعض
1: يخاطب اهل النار
0: سواء التابع او المتبوع او الاصدقاء مش قال الاخلاء وفي القران يفسر بعض ما يفسر القران الا القران.
1: صحيح.
0: لا يدعي انسان ان يستطيع ان يفسر القران ابدا. سبحان الله. بس هي ايه؟ ومضات ايمانيه تصل الى قلب العبد اذا اتخذها ربك يوصل اليه فهم معين وخلاص.
1: نعم.
0: فاليوم يوم القيامه لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا. نفع ولا ضر. ونقول الذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. لما كذب بالنار وما استعد لها وما عاد نفسه دخل في المعيه والعياذ بالله رب العالمين. تعالى لسوره فاطر. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا.
1: سلم يا رب.
0: ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور.
1: شوفوا
0: لو يخفف عنه
1: ولا
0: يخفف عنه. يا مالك بيقضي علينا ربك.
1: قال ما قال
0: خلا وصلت
1: ولا اركلم.
0: خلاص الموضوع على كده.
1: فانت قلت هذا رد مالك ياتي بعد الف عام
0: الف سنه لما يسيبه في بعد الله. ثم يوضع بعد ذلك بعد هذا الرد في هنيجي في احاديث البخاري ومسلم يوضع في توابيت من النار ويغلق عليهم. لا خلاص ما ليهم نقاش بعد ذلك. ويزال قبل الابدين.
1: هذا مصير.
0: هذا مصير.
1: يعني ساعدني فبدك بالحصول على كلمه وبعد وبعد هذا.
0: لا بعد.
1: لا بعد.
0: لا بعد.
1: لا لا لا لا. هكذا
0: بعد ما يخرج عصاة الموحدين من النار بفضل الله يدخلوا
1: جهنم.
0: جهنم يعني يكون شرح جديد في المساله.
1: ما شاء الله.
0: ما شاء الله يعني من بركات بعد الحفل
1: بإذن الله.
0: ده يعني الشرح جديد يعني رؤية جديدة في تفسير النصوص. لما يخرج هؤلاء العصاة بعد ما قضوا المدة يؤتى بالموت بين الجنة والنار فيذبح ككبش أملح بالموت وينظر أهل الجنة وينظر أهل النار.
1: الموت
0: الموت مرعب بالناس في الدنيا. يجي بصورة كبش فتذبحه الملائكة بين الجنة ثم ينادي المنادي يا أهل الجنة خلود بلا موت يا أهل النار خلود بلا موت. فيزداد أهل الجنة فرحا ويزداد أهل النار خلاص خذهم
1: تعس
0: مغلق عليهم الأبواب خلاص إنها عليهم
1: مؤصدة.
0: مغلقة، أوصل الباب يعني أغلق.
1: صحيح. بس
0: هذه الآيات يجب أن ما يقف عندها، أنا كنت في الحلقة السابقة يجب أن يبحث له عن قلب،
1: ولكن هنا التعبير هنا أشد، يعني لا يقضى عليهم
0: فيموت
1: فيموت ولا يخفف عنهم العذاب، يعني لا يموت ولا يستريح.
0: كفى بالمناء أن ترى الموت إيه شافيه
1: شافيه
0: وحسبك بالمناء أن تكون أمانيه.
1: صحيح.
0: هو عند الموت أمل،
1: يعني هو هنا يتمنى الموت ولا يجده،
0: هو لا يموت فيها ولا يحيا،
1: تعبير القرآن
0: لا يموت فيها ولا يحيا. طيب تعالى لصاد هذا بعد ما حدث عنه الخير قال هذا وإن للطاغين لشر مآب، برضو الطغيان طغيان على الله، طغيان على رسول الله، طغيان على العلماء، طغيان على الصالحين، طغيان على الشباب المسلم، طغيان على الأخوات الملتزمات، طغيان على الأسر في البيوت، طغيان على الإدارات التي يرأسها، طغيان على خلق الله، طغيان على الدول. وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها وبئس المهاد. شو المهاد اللي هو يعني انت تقول ان المهاد اللي هو المهد بتاع الطفل.
1: صحيح.
0: لا والعياذ بالله ربنا
1: بئس المهاد.
0: هذا فليذوقوه حميم وغساق واخر من شكله ازواج. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم انهم صالوا النار. طيب نقف عند الايه.
1: اولا الطاغين يعني
0: جمع طاغيه. الطغيان هو المتمرد على الله، المتأبي،
1: طغى
0: استكبر، يعني دعته قدرته ان يظلم الناس، يظلم من هو دونه، يظلم من لا ناصر له الا الله، يطغى على الضعيفين اليتامى والمساكين.
1: نظير ونعود للظلم، نظير ونعود للظلم.
0: شيء عادي بلا فرعون انه طغى
1: ما خطفها الله،
0: طغى لانه ايه يصطلح بطائفه منه ويسيب طائفه اخرى تعيش في البلاد فسادا. سبحان الله الا الله. هذا وان للطاغين لشر مآب، شر مرجع، جهنم يصلونها فبئس المهد. هذا فليذوقوه من ضمن العذاب حميم وغساق. الحميم ما اشتد حره والغساق ما اشتد برده، فيعطيهم الحميم يشربون ساخن اقصى سخونه ويعطيهم البارد اقصى بروده في نفس الوقت.
1: يا ساتر يا رب، سلم يا رب.
0: لماذا؟ لانه كان عند الحق منكرا وعند الخير متباطئه وعند الشر متسرعه، ثم أذاق الناس ألوان العذاب، مرة غيبة، مرة نميمة، مرة خوض في الأعراض، مرة سرقة مال، مرة خيانة أمانة، مرة تضييع المسؤولية، مرة إنعى ماشي مع الناس، مرة عمل جبروت وعمل طغيان. لا إله إلا أنت. فهنا سبحان الله يأخذ الصنفين ثم إيه؟ فليذوق حميم وغسق وآخر من شكله أزواج، سوف يرونها يعني من باب التهويل المسألة. ده حميم وغسق بس عشان تفهم أنت، لكن وآخر من شكله أزواج أمثال هؤلاء، أمثال هذا من العذاب موجود،
1: أصناف العذاب،
0: أصناف العذاب من أزواج، أزواج مثنى مثنى
1: بعد كل هذا
0: الأصناف. نعم. وهذا فوج مقتحم معكم.
1: من فوج؟
0: فوج على أمثالكم بأتباعكم الطغيان ذلكم على مر التاريخ، يبقوا لك وعلى مش عارف مين على مين، وبعدين يدخل وراء أبو جهل وأبو لهب وهكذا. مش احنا ابن الفتاة.
1: لكن الطاغين هنا داخل فيها المسلمون.
0: الله
1: نعم. هذه
0: الآية لا لا لا لا لا, لا, لا. كل طاغين وإن كان مسلما،
1: وإن كان مسلما.
0: أيوة طبعا.
1: يشهد أن لا إله إلا الله،
0: أن لا إله إلا الله، وما زاف أنا معه، لم يؤمن
1: بحق الله بحقها.
0: ماذا بلا يبارك لك؟ أنا ليه في الفاتحة؟ نعلم أنفسنا والناس وأولادنا نقرأ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مرة يخطر بالك في المغضوب عليهم تقول أبو جهل، أبو لهب، عقبة، ابن أبي معاذ، أمية بن خلف. ومرة يخطر بالك فرعون، قارون، هامان. ومرة يخطر بالك مسلم الكذاب، سجاح، وهكذا. سبحان الله. وتروح على الناس المؤمنين صراط الذين أنعمت عليهم الأنبياء الصالحين الصحابة الشهداء، هكذا تعيش مع الآيات وأنت تقرأ فلا تسرح في الصلاة تخشع فيها أو بالأزواج هذه، لأنه كان وآخر من شكله أزواج. ليه؟ لأنه هم كانوا مثال للقدوة السيئة. مش البنت لما تطلع بتاع الأزياء، مش البنات اللي يقول لها أنا ماما عايزة فستان زي ده،
1: صح ولا
0: لا؟ لأن قدوة سيئة.
1: صحيح.
0: بعد بنت ما لسه هتطول بدأت تقصف
1: مقص.
0: ليه؟ عشان هي عايزه دي بس. بدأت ايه؟

0: أمر الشر تمام الفتنة فتأخذ ذنبها وذنب من فتن بها.
1: ما هي عملت هكذا لأن أمها مريضة وتود أن تجمع لها أموال لتعالجها.
0: ربنا يبني ربنا يشفي المرضى المستعين. تعالى يا سيدي أيضا بسورة الصاد، ما زلنا في سورة الصاد. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار.
1: عارف مين دول؟ من يقول أول
0: الكفار ابن الطغاة والمنحرفين اللي دخلوا النار اللي اتحك حكم عليهم الآيات من هذا فوج مقتحم معك ومعكم هذا فوج فأبو ندخل يتنفذ والله في ناس كنا معتبرينهم في الدنيا متطرفين ومجرمين.
1: أين هم؟
0: هم يعني مش موجودين. الراجل اللي كان يعظ الناس ده والمرأة المحجبة الفاضلة والشاب الصالح اللي كان يصلي ده
1: هذا الإرهابي
0: والمجرم ده والمتنطع في الدين والكل فين دول راحوا فين؟ ما لنا لا نرى رجال ونساء أيضا بس الرجال للتعميم
1: على التغليل
0: كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخرية.
1: هم يعترفون
0: ما خرب اسمعهم بعد متى
1: ولا دعنا مناص
0: التنظير في المطففين ايه ها؟ ان الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا
1: يضحكون
0: وإذا مروا بهم
1: يتغامزون
0: وإذا انقلبوا إلى دين
1: انقلبوا فكيف
0: سبحان الله الهداية وما أرسلوا عليهم حافظين في أقل يوم الذين آمنوا من الكفار
1: يضحكون
0: سبحان الله النهايات
1: أبرم النهاية
0: صح طبعا اتخذناهم سخرية أم زاغت عنهم الأبصار يمكن موجودين في بأمرهم أنفسهم
1: لا حول
0: ولا قوه احنا كنا بنسخر بيه اذا كانوا هم يعني حسالك المجتمع
1: يعني في اتخذت قدراتكم لماذا هذا المشهد والحوار الداخلي السردي بينهم وبين انفسهم في هذه اللحظه
0: لا لا لا تقل هذه قل عندما يقراها المؤمن في الدنيا وهو محط للسخريه من امثال هؤلاء
1: بردا وسلاما على قلبه وصل
0: الله اكبر ليعلم ان ايه ان وعد الله لا حق هذا ما وعده الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما هو كده
1: صحيح
0: لما ينزل ده ينزل بارد بس
1: الله
0: زي البط يقول
1: اللي انا بعدين اقول لكم اؤدى نقول انه برغم انه في هذا العذاب كله ولكنه يتذكر ما كان يتخذه سخريا في الحياه الدنيا
0: لا ما هو
1: هذا ما يشفي صدور
0: قوم لا ده هو يتمنى ان يكون هؤلاء معهم عشان كمان ما هو لماذا ينجو هؤلاء انا لا انجو ما عنده حسد
1: اعوذ بالله
0: عنده حسد
1: حتى في هذه اللحظه
0: ما نقي بعد هو شارب من حوض الكوثر ما هو لا شفنا
1: هؤلاء
0: ونزعنا ما في صدورهم من غل لمن؟
1: لإخوان
0: الجنة
1: سهل الجنة
0: سبحان الله حمزان إن ذلك لحق تخاصم أهل النار
1: إن ذلك ما المقصود به
0: إن ذلك الحوار
1: لحق
0: هيحدث يعني المؤمنين هتعرف كده وانتوا كفار هتشوفوا برضه
1: طب المؤمنين في الجنة يسمعون هذا ويرونه
0: يسمعونه وليه؟ مش اطلع إن كان لي قريب اطلع إليه اطلع عليه طلعه في سواد جحيم بإذا بيفتح ربنا وبينهما ايه
1: حجاب
0: بينهما حاجز
1: يرى
0: ولا يصل اليه لا لقها ولا يصل الى المعذب هواؤها ونسيمها حجب هذا النعيم باهل النعيم
1: واهل الجحيم يرون اهل النعيم
0: لا لا لا لا خلاص
1: ما
0: لا لا حتى لا يتمتع باي شيء
1: لا يراه من قبيل الحسرة
0: لا لا لا خلاص هو رآها في الاول وهو واخدينه على النار يوروه مكانه في الجنة عارف لو كنت يا مؤمن اتقيت الله انت يا كافر يا مجرم يا طاغي كنت الاكل تلحق في مكانك خلاص ولا تسعة من دم الناس ديان اذا ماتوا انتبهوا
1: صحيح
0: نعم.
1: كان ذلك
0: لحق
1: تخاصم
0: اهل
1: النار تخاصم بمعنى
0: التجادل هو ما يخلوه بعض كانوا هدف الخصام هذان خصمان كل حد طلب حجه فين الناس اللي كنا نضحك عليهم دول كل الناس بنهزقهم وبنتركهم وبنأذيهم ونسجنهم ونضحك عليهم ونسخر بيهم
1: يعني اذا هم في هذه اللحظه كانوا يعتقدون ان ما يفعلونه في الحياه الدنيا صحيح
0: ما هو افرايت من اتخذ اله هواه قل هل نبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا ويحسبون انهم
1: يحسبون
0: امن الوطن امن المواطن امن مش عارف كده هم يحسبون انهم يحسبون
1: هم يصدقون هذا الكلام
0: يصدق نفسه
1: لا حول ولا قوه
0: يفضل يكذب الاعلام العالمي يعمل كذبه كبيره وانت رجل اعلام ويقدر يكبر كذبه لغايه ما ايه لا تستحي تصدق طريقها انت لما صيغتك طريقها بيقول لك خلاص اصبحت حقيقه ونحن نكررها كالبغاوات
1: سلم يا رب
0: ولو دعم عليه قيصر بقيصر عمل ايه يقول نحن المكرم في كينيا كانوا يدرسوا الاولاد ما ادري بلغوا هذا الماده لا تفنى ولا تخلق من عدم
1: موجوده حتى الان
0: لا حول ولا قوه
1: موجوده حتى الان
0: المادة تفنى
1: وتخلق
0: معنا.
1: بارك الله فيك.
0: تعالى سيدي للجمر لهم
1: الكفار
0: ولأهل المعاصي الذين من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل.
1: ظلل جمع ظلة.
0: ظلة هو الذي تتصور أنه ظل
1: كالغمام.
0: كالغمام.
1: ومن تحتهم
0: ظلل.
1: كيف
0: يعني؟ هو كأنه طاير في الفضاء في ظلل من فوق
1: يا الله
0: ظلل من تحت. بس الظلل دي تظنها أنت أنها طيف رحمة، ولكن هذه الظلل أصعب من نار جهنم نفسها كشدة حرها.
1: حفيظ سلم رب.
0: من يوضح فيها؟ الذي يتقلب في الدنيا في الفتنة، وما الفتن في الدنيا؟ يفتن الناس، يدعي ما ليس له، يؤذي الناس، يؤذي خلق الله، يدخل النكد على الناس. بصير ما زرعت سوف تحصد.
1: لهم
0: من هؤلاء الذين حق عليهم القبر من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون.
1: هذا يخوف
0: الان
1: في الدنيا
0: ذكره الان.
1: هل هذا التخويف
0: يعني ذكره الان
1: يخوف الى حقيقه
0: ذكره؟ شوف يا عبادي انا اخوفكم بهذا الوصف لانكم سوف ترونه ان لم تتقون، فاسرعوا واتقوني كيف تدخلوا في هذا المدى الذي سوف ترونه ان لم تتقون. ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون.
1: اللهم اجعلنا من المتقين. هنا النداء للعباد، لعباد الله ام لعباد الرحمن؟
0: للعباد
1: في اخر سوره
0: للعباد المخاطبين بالخطاب القرآن كله. وما ارسلناك الا رحمه للعالمين.
1: كل
0: العباد هو للعباد هو للعباد يا عبادي فاتقون.
1: الله العظيم
0: فاتقون.
1: لا لا لا
0: لا يراك حيث نهاك ولا يفتقدك حيث امرك.
1: هذا صنف ايضا من اصناف
0: العباد. اعوذ بالله رب العالمين. سبحان الله.
1: تلك الظلل اشد وطأة من النار نفسها.
0: زي وادي الحسرات. سيد محمد قال كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم. ذلك وادي الحسرات ده يعد عليه اهل النار. سبحان الله. هذول يعد عليه كيف يعني؟ مش ربنا قال ثم ان مرجعهم بين الجحيم.
1: صحيح.
0: مرجعهم يعني ايه؟ يعني نقلوه في اماكن عذاب.
1: هو يتجول.
0: مش يتجول بنفسه. لا لا يؤخذ.
1: يتجول
0: به. يتجول به ويرى صور من عذاب معينة. ويعذب به ثم ان مرجعه الى الجحيم. يرجع تاني الجحيم.
1: يا ساتر يا رب.
0: لان دي وديان وديان وديان واماكن عذاب مختلفة. على قدر العمل. وربما هو عمل خمس مصائب غير الكفر. طغى وبغى واكل حقوق اليتامى وظلم وافترى.
1: لا اله الا الله. تفضل.
0: في الزمر ايضا افمن حق عليه كلمة عذاب افانت تنقذ من في النار.
1: الخطاب لمن؟
0: لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: مسألة الشفاعة.
0: افمن حق عليه كلمة عذاب. يعني ايه كلمة العذاب؟
1: من المسلمين؟
0: من الناس جميعا من المسلمين.
1: وهو لان للرسول فيكون من المسلمين الشفاعة.
0: تمام. افانت تنقذ من في النار.
1: لا طبعا الشفاعة مقيدة.
0: طبعا لا مش مطلقة. ليست مطلقة.
1: ليست مطلقة. من الأخرج منها كل من كانت لا إله إلا الله في قلبه. هو
0: بعد متى؟ بعد متى؟ بعد متى؟ تعالى يا ابني لسورة غافر. سورة غافر. لما موسى جاء وكذب فرعون وقومه خرج رجل مؤمن يكتم إيمانه اللي هو مؤمن آل فرعون. سورة غافر تسمى سورة المؤمن. يقول ويا قوم من ضمن ما قال يعني ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. شوف
1: جهاز عجيب.
0: جعل أننا أدعوك إلى الإيمان بموسى وبنجاة وأنتم تقولون كذب موسى فتدعونني إلى النار.
1: سلام.
0: وهذه دعوة فيها العقلانية. سبحان الله. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة. الكلام الذي تحكونه هذا ملوث دليل. لقد جاءكم بالبينات واضحة وغلبكم وغلب سحرتكم.
1: ألا يلتمس لهم ولغيرهم من الكفار من أي أعذار بأنهم يخشون أن يتبعوا موسى فيضلهم مثلا؟ مثلا
0: هو الكفار نفسهم مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعني إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين كانوا بآيات الله يجحدون. هي قضية ايه؟ مش تكذيب لرسول الله لكن وجاحت. هو واقف كده. لو قلت لكم ان حيلا سوف تغير عليكم من هذا الوادي او من هذا الشعر
1: وكنتم مصدقين،
0: قالوا ما جربنا عليك كذا فانت الصادق الامين. قال اني رسول الله اليكم جميعا. قالوا كذبت، لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله.
1: نقد عجيب. يعني الفكره التي كانت مسيطره عليهم في ذلك الوقت، هبل وجوانا واللات والعزى
0: ومنات التليفون نفسه خلاص هوى اضله، فلما اضله هواه خلاص.
1: يعني هو اقتنع ان محمد النبي.
0: شوف محمد ابن من اتبع هواه اضله ده،
1: من اتبع هواه. ما هي القضية يا والد العزيز، هو يعلم انه لا يتبع هواه،
0: ده ابن،
1: هو يتصور ان هذا هو الاله.
0: لا اخذك شيء، اخذك شيء. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كفرت؟
1: نعم.
0: هل خان مرة امامه؟
1: لا.
0: هل كذب مرة؟
1: لا.
0: هل افترى مرة؟ هل اختلق قصة مرة؟
1: شهدوا بعدم وجود هذا.
0: خلاص خلاص. نعم تمام.
1: نعم
0: طيب. لا. وبعدين لما نزلت الايات وارحمته من ناحية البلاغة صح؟
1: صحيح.
0: توقف لبيد بن ابي ربيع مش توقف عن الشعر، وواحد من اصحاب المعلقات
1: صحيح
0: ادي البلاغه سحبته.
1: وشهد الوليد بن المغيرة
0: انه حلال. هو الاخلاق ولذلك ايه؟ هو ده من اشد المعذبين.
1: الوليد
0: سيرفقه صعودا، صعود جبل، صعود يتصور الممكن بكلام الله كالوليد وغيره ان انت لو صعدت لغايه اخر الجبل ده هتقصر الى حفظ النار.
1: لا حفيظ.
0: يصعد يصعد وتتهرى يداه وقدماه من النار، فاذا وصل الى حفظ انهار بالجبل فوقع بعد 70 سنة يقع عليها مرة.
1: الوليد ومن يسير على
0: شاكلة
1: اللي هو يسير القرآن.
0: يسمع ايات الله والله ما فيش حجاب، ما فيش لبن، ما فيش امه، ما في ايه.
1: ثم نظر ثم عبس وبصر.
0: نفس القضية.
1: ثم ادبر واستكبر
0: وكبر وقال ان هذا لسحر سحر يؤثر، ان هذا لقول البشر. ساشتيه سقر. مش اعذار للخليقة؟
1: اعذار.
0: ايوه سيدي. لا جرم ان ما تدعونني اليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الاخرة. مش دليل يعني. ليس له دليل.
1: لا جرم يعني.
0: لا جرم. ده ضيف. ده سبحان الله. وان مردنا الى الله. شوف الايمان لما يثق بانسان الايمان. وان مردنا. لما تسمع شوية مثلا فضائيات او شبكات التلاتة تشتم في الدين وهذا عارف تعمل ايه؟ ولا كانك سمعت شيء
1: خالص.
0: يعني يا ناطح الجبل خاف على قرنك تتخط على الجبل.
1: انا موجودة الان فضيلة الشيخ.
0: نعم نعم
1: موجودة. ويكون عرض الشريعة الاسلامية على الفضائيات وينالنا من علماء الامة.
0: شوف شوف شوف شوف شوف ناله من قبل، ولكن الرسول عنده مهمة محددة هي إيصال الرسالة. والرسول لما رأى ورقة من التوراة في يد عمر ماذا صنع؟
1: لكم تتهوكونها كذا.
0: إني جئتكم بها بيضاء نقية والذي نفسي بيده لو كان أخي موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعه. في رواية وعيسى نفس القبيل. إذا أنا لا ألقي بها، أنا أوضح كيف نسير نحو الله ودع ما يحدث.
1: لا نزود عن حياد الإسلام.
0: حياد الإسلام يزاد عنها بالعودة إليه، العودة إليه وإقامة شرع الله في نفوسنا وفي قلوبنا وفي بيوتنا. عندئذ سوف تقوم للإسلام، يعني تعود للإسلام يعني رايته مرة أخرى.
1: يعني نترك من ينعق بهذه النقاط.
0: أنا لا ألقي له بالا لأنني لا أسمع الخنا، لأن الورقة التي ألقاها الرسول من يد عمر هي هذه المستحدثات التي تتحدث فيها. لا نلقي لها بالا.
1: بارك الله فيك. أسلك تصدر
0: بارك الله فيك. نعم
1: تفضل.
0: وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار.
1: هذا صنف جديد.
0: المسرف اللي هو مش مسرف المال فقط، المسرف على نفسه اللي ضيع حياته، بذر حياته، أسرف في حياته، ضيع وقته هباء، ضيع صحته هباء، شرب وسكر نفسه وارتكب الحرام وابتعد وسهر ذلك في الكيد للمسلمين، هو ده مسرف.
1: وقال لا تقنطوا من رحمة الله. يعني هنالك طريق العودة.
0: جميل.
1: موجود.
0: ده مفتوح. ده مفتوح على مصراعي. سبحان الله.
1: طيب.
0: في غافر أيضا.
1: أسرف على نفسه.
0: أيوة.
1: يعني
0: جاوز الحياة
1: بغير طاعة الله. بأي شكل
0: بأي أي وسيلة.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: أيضا في غافر. كلام عن آل فرعون. النار يعرضون عليها غدوا وعشية.
1: الغدو يعني
0: الغدو صباح والعشية بعد العصر.
1: يردون عليها
0: يردون عليها
1: غدوا وعشية.
0: نعم.
1: وما بينهم
0: ما صدق بالله.
1: طيب.
0: هو يفضل خايف من الصبح الى يحاول ان ينساها عند العصر، تعرض عليه في العصر، تعرض في القبر بإثبات حياة البرزخ. يوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد عذاب. هذه آية تخص البرزخ ويوم القيامة ويوم تقوم الساعة
1: أدخلوا
0: آل فرعون أشد العذاب والبرج الأسفل.
1: ولكن هذا
0: من آل فرعون؟
1: من؟ أنا سأسأل. تقول ما خص بآل فرعون فقط؟
0: لا لا.
1: آل فرعون.
0: آل فرعون.
1: فرعون وهامان وجنوده.
0: تمام. أصل في واحد يقول لك يعني قالوا ده أنا ومن على شاكلته. وحور الذين ظلموا وأزواجهم.
1: أزواجهم يعني من
0: على شاكلته. قالوا آخر من شكله أزواج أخيد أخواننا وأخواتنا مشاهدين خربطوا يدركوا مع اللغويات الدماغية.
1: بس. يعني ليست قاصرة على آل فرعون فرعون وهامان وجنوده فقط.
0: كل
1: ومن يسير على هذا
0: قال الذين اتبعوا الذين اتبعوا جاء منين الذين اتبعوا حتى لو اتبعت انا ما قبل التاريخ
1: القاتل قليل في القتل مثلا
0: شوف من كم الف سنة القاتل سنة 1426 هجرية 2005 ميلادية يلحق بقابيل هذا مثله هذا ابنه
1: تماما
0: تماما تعالى تعالى ايضا في ايضا ما زلنا في غافر واذ يتحاجون في النار يتجادلون بطنا يا سيدي انت اللي ضيعتنا قول له انت اللي ضيعتنا انت اللي غرقتنا انت اللي دخلتنا بمشكله يتحاجون فيقول الضعفاء الذين استكبروا انا كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا نصيبا من النار يعني ممكن تاخد الواد اللي جنب دول من كل شويه سبحان الله وقال الذين في النار بخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب هل ناخذ يوم اجازه يوم راحه
1: هذا اقصى ما يتمنونه
0: بدي اقول دعاء له هو اول طلب عايزين يوم اجازه فكروا الحكايه سهله كده يوم سبحان الله فالملائكه ما ردوا عليه قال ربنا في الحميم ثم في النار يسجرون يسجر يعني يسجر البحر المسجور يعني ايه المحبوس
1: محبوس
0: حبس
1: نعم
0: هو الاصبح محبوس داخل البحر خلاص
1: صحيح
0: والعياذ بالله رب العالمين طيب في الحميم
1: انا نفهمه انها مشتعله واذا البحار
0: سجرت سجرت تشتعل تعود الى خاصيتها
1: مشتعله خاصيتها
0: الاساسيه نعم تعالى يا سيدي ويوم في الصلاة ويوم
1: هنا الضعفاء مع ذلك هنا الضعفاء يدخل في زمرة المسلمين أيضا المسلمين طبعا يعني هذه الآيات التي تأتي بها فضلاتكم ليست خاصة بالكفار فقط
0: كل مسرف على نفسه دخل هذه الدركات وذلك قل هناك رؤيا سوف نوضحها إن شاء الله بعد هذا بإذن الله تعالى لفي الصلاة ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد
1: في النار
0: حرق
1: دار الخلد لا يخرجون منها
0: دار الخلد اللي هناك ده نتكلم عنها بعد كده ان شاء الله
1: شيء
0: دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون كان منكر لها
1: الله
0: تقول له آية الربع تضيف في كل شيء
1: فصل الدين عن السياسة عن الدولة
0: إن الذين يلحدون في آياتنا
1: يلحدون يعني
0: يغيروا الآيات ويفسروها تفصيلا على هواهم ويخدم بها جهات معينة يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أو ممكن
1: يا سلام
0: خليه يحدث
1: شوية
0: ليش تقول يدك لأن يرد فيه الإلحاد بدون ويتعدى الحدود خليه يحدث شوية لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة أيهما خير مين يأتي آمنا يوم القيامة اللي خاف في الدنيا من خاف في الدنيا آمنا في الآخرة بيانا بخصة
1: سبحان الله
0: هذه الآية سبحان الله اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير اعملوا ما شئتم اعملوا ما شئتم يطلق لك المشيئة تعيز أكثر من كده
1: إيه
0: سبحان الله تعالى في الأحقاف
1: طيب
0: ويوم يعرض الذين كفروا على النار لو دي يعرض
1: نعم
0: هو مسك بالعرض سبحان الله قبل الدخول قبل الدخول
1: ذل
0: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها
1: صحيح
0: قال لك القرآن أن الجنة فيها خمر بس لا غول فيها ولا تسنين
1: صح
0: لا تغتال العقول ولا تصير العبد بإيه بنوبة نعاس خلاص
1: نعم
0: وفيها سبحان الله ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر عنها انت يعني سبحان الله العظيم ما هي انت ضيعت طيباتك في حياتك الدنيا على مش في جزء في المخ بيفرز المورفين والحاجات المخدرات دي عشان عشان ما يحصل الالم. طب ايه طب سبحان الله هو يعطل بايه المخدرات
1: الصناعيه
0: بس بيعطل المخدرات يجي ساعات ما يبطل.

0: حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الارض بغير الحق وبما كنتم تفسقون.
1: هنا استكبار وفسق.
0: فياخد ايه عشان الاستكبار؟ عذاب الهون. ياخد بالك من المقابلة؟
1: ناقد عجيب.
0: استكبار اهانة.
1: يرد الى
0: الاول عجب الاهان الى المقابلة. الى المقابلة تلك. يبقى اذا دي ايه؟ ده كان بيستكبر في الارض بغير الحق.
1: ويفسق.
0: الكبرياء رجالي. والعظمة ازهري. من نازعني فيهما القيته في نار ثم لا تقع. تاخد ليه صفة الكبرياء؟
1: والفسق.
0: ولا خرج الخروج، الخروج من الملة.
1: كيف يعلم الإنسان أنه غير متكبر أو متكبر؟
0: عندما أقول لك نصيحة تخالف هواك فتتأسف. قد يكون بيمينك ولا لا أستطيع ولا لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، فما رفعت يمينه إلى يده قط.
1: سلم يا ربي.
0: قد تأخذ بشمالك؟ كل بيمين.
1: أي وسيط رسالة السلام
0: اللي نعم نعم هو أخذ بيسار قال له كل بيمين قال له لا أستطيع قال له لا استطعت.
1: ما رفعت يمينه.
0: ما اسمك؟ قال اسمي حزن. قال سميتك سهلا. قال اسمي حزن. قال سميناك سهلا. قال لا اغير اسما سمانيه ابي. قال حزنا ان شاء الله. سعيد بن مسعود حفيده. قال ما زالت فينا تلك النجومة. الصعوبة دي في ناس اسرة قال لا يا عم الله يرضى عليك بلا الزواج منهم.
1: صحيح.
0: قالوا يجاوبهم عصبيين ونسائهم عصبيين متوترة.
1: كان المفروض عليه يصنع ماذا؟
0: على يرضى بما رضي به رسول الله.
1: والذي لا يستطيع ان ياكل بيمينه.
0: دي مسألة أخرى. هو ده
1: يحاول
0: نفسه ولا من باب المجاملة للرسول الله سبحان الله. قال أيعمد أحدكم يضع جمرة من النار في إصبعه يلقى بها الله وهو عليه غضبان يوم القيامة؟ فالرجل الصحابي راح شايل الخاتم الذهبي وراح رمى مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول مشي. قال خذ خذ. قال ما كنت آخذ شيئا ألقيته بين يدي رسول الله.
1: إيه؟
0: قال إيه بس إيه بناس كبار.
1: وأين الشخصية؟
0: معلش الشخصية طب وبعدين؟ خلينا الشخصية. ما في العرض كانت شخصية.
1: صح.
0: بس
1: في إيه؟ صح في إيه؟ في الباطن.
0: قال له رب العالمين. قال له ويوم يعرض الأحقاف أيضا. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى.
1: بلى. بلى وربنا.
0: قصد. بلى يا ربنا.
1: هم الكفار يعرفون هذا العذاب
0: يا ربنا طبعا.
1: من اين؟ هم لم يقرؤون القرآن ولا يسمعون كذا وكذا.
0: جميل. هو لم يصنع يعني الاسلام جاء ليتمم الاسلام الذي جاء على يد رسول الله
1: عليه الصلاة والسلام
0: جاء ليتمم بقية الرسالات يكملها
1: هذه الشريعة
0: يعني مصدقا لما بين يدي ومهيمنا عليه.
1: نعم.
0: خلاص. فلما تمت الحلقات النورانية وبلغت البشرية رشدها وجب على الكل أن يفتح آذان وما سمع قلبه لكلام الله. نحن ما قلنا لأحد أخرج من دينك، بالعكس ابقى على إيمانك بالأنبياء وبالرسل وبالكتب المنزلة، وتعالى نضيف لك الكتاب الأخير والنسخة الأخيرة من كلام السماء للأرض وهو القرآن، ومن آخر الرسالات وآخر النور الذي أرسله الله البشرية وهو محمد صلى الله عليه وسلم، والشمس لا تحتاج إلى دليل، فادخل في دين الله. لا يستطيع إنسان من الستة مدار الآن يقول أنا ما سمعت عن الإسلام، مش ممكن.
1: سبحان الله.
0: بعد الأحداث الأخيرة أصبحت الحجة ملزمة، لكن الهوى غلب.
1: صحيح.
0: الهوى يوم وصل.
1: لا حول ولا قوة إلا
0: بالله. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون.
1: خلاص.
0: هم حققوا على أنفسهم. الحق أدخل الحق.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: تعالى يا سيدي في سورة محمد صلى الله عليه وسلم. ده سورة القتال.
1: يعني
0: الوقت انتهى؟
1: نعم.
0: تعالى ولا كده؟ نعم.
1: نكمل في حلقة القادمة إن شاء الله.
0: الله سبحانه وتعالى
1: بارك الله فيكم.
0: يعني هو القضية كلها يعني لو كنتم تملكون ملء الأرض ذهبا في نص الحديث يقال هذا لأهل النار.
1: نعم.
0: أكنتم تبتدوا أنفسكم من عذاب يومئذ؟ قالوا بلى. قال ربنا طلبت منكم أهون من ذلك أن تعبدون ولا تشركون بي شيئا فأبيتم.
1: نعم.
0: فليلزمهم الحجة.
1: نعم.
0: أسأل الله السلامة.
1: يا رب. أيا من ليس لي منه مجير بعفوك من عذابك أستجير، أنا العبد المقر بكل ذنب وأنت السيد المولى الغفور، فإن عزتني فبسوء فعلي وإن تغفر فأنت به جميل.

إليك منك وأين إلا إليك يفر منك المستجير. وعلى أمل لقاء حضراتكم في حلقة قادمة إن شاء الله. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. رواه البخاري.

0: مكارم الأخلاق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، الصفة اليوم التي ينبغي أن يتصف بها المؤمن تذكر الموت، صفة مستمرة. الفرق بين اسم الفاعل وبين الصفة المشبهة باسم الفاعل أن اسم الفاعل يدل على الحدث، بينما الصفة المشبهة باسم الفاعل تدل على الثبوت. فينبغي أن يكون تذكر الموت صفة ملازمة للمؤمن، ولكن

ميت فأحيينا به الأرض. إذن التصحر والجفاف يسمى في القرآن موتاً، والجماد أموات غير أحياء كأنه جماد، والكفر تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. هذه بعض المعاني التي وردت في القرآن الكريم والمتعلقة بالموت. إخوتنا الكرام، في القرآن الكريم ما يزيد عن 56 آية تتعلق بالموت. ماذا قال عليه الصلاة والسلام في شأن الموت؟ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم 10 فقام رجل من الأنصار فقال: يا نبي الله، من أكيس الناس؟ يعني من أذكى الناس وأحزم الناس؟ فقال: أكثرهم للموت ذكرا وأكثرهم استعدادا للموت. أولئك الأكياس العقلاء الأذكياء ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة. يعني ما من إنسان على وجه الأرض أعقل ممن يذكر الموت دائما، لأنه ما من حدث أشد واقعية من الموت، لا ينجو منه أحد، كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت، والليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القمر، وكل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استحيوا من الله حق الحياء. فقلنا: يا نبي الله، وما حق الحياء؟ إنا نستحي. قال عليه الصلاة والسلام: ليس ذلك، ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما حوى، فليحفظ بصره وليحفظ سمعه ولسانه والبطن وما حوى، ألا يدخل إلى بطنه إلا طعاما حلالا، أي اشتري بمال حلال، وليذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، ومن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده غدوة وعشية، إما النار وإما الجنة، فوالذي نفس محمد بيده ما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. الله عز وجل حينما يقول: هو الذي خلق الموت والحياة، بدأ بالموت، لأن خيارات الإنسان حينما يولد لا تعد ولا تحصى، ولكن الإنسان حينما توافيه المنية أمامه مكانان لا ثالث لهما، إما إلى جنة يدوم نعيمها أو في نار لا ينفد عذابها. ويقول عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة: استكثروا ذكر هادم اللذات، فإنه ما ذكر في ضيق إلا وسعه، ولا ذكر في سعة إلا ضيقها. بيت 400 متر، صالون ضخم، غرفة نوم كبيرة، إطلالة رائعة، في النهاية بباب صغير، قد يكون البيت 88 مليون. رأيت بيت بالقاهرة ثمنه 1000 مليون، 1000 مليون، بالنهاية بالقبر. أسكن أكبر قصر في الأرض، بالنهاية إلى القبر. مات رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل أصحاب رسول الله يثنون عليه ويذكرون من عبادته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت. فلما سكتوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كان

0: تكثر ذكر الموت؟ قالوا لا. قال فهل كان يدع كثيرا مما يشتهي؟ قالوا لا. قال ما بلغ صاحبكم كثيرا مما تذهبون إليه. هذا المديح في العبادات لا يكفي، لا بد من أن يكثر الإنسان من ذكر الموت، فلعله يلجم نفسه عن كثير من حظوظها. وكان عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. الحديث أيها الإخوة الذي يقسم الظهر، بادروا بالأعمال الصالحة، فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ هل تنتظرون إلا فقراً منسياً، أو غناً مطغياً، أو مرضاً مفسداً، أو هرماً مفنداً، أو موتاً مجهزاً، أو الدجال والدجال شر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر؟ ماذا ينتظر كل واحد منا في المستقبل؟ أبداً أحد هذه، شئنا أم أبينا، أحببنا أم كرهنا، الموت مصير كل حي. قد يفتقر الإنسان فجأة، وقد يغتني، الغنى مطغي والفقر منسي، وقد يأتي مرض يفسد عليه حياته، يعني خسر بالدماغ انتهى مشلول، فشل كلوي كل أسبوع مرتين أو ثلاثة أربع ساعات، وكل مرة 3000 4000، تجمع بالكبد انتهى. يعني في أمراض عضالة، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، صار في خرف، أو موتا مجهزا؟ يعني إذا الإنسان أراد الدنيا ولم يعبأ بالآخرة ماذا ينتظره؟ أما المؤمن له معاملة خاصة، من عاش تقيا عاش قويا. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. يعني في أشياء مطمئنة جدا للمؤمن، المؤمن له معاملة خاصة. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. يعني مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن تكون حياة المؤمن كحياة الفاسق، وأن يكون موت المؤمن كموت الفاسق. يتبع الميت ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى معه واحد، يتبعه أهله. لاحظوا أي جنازة، الأولاد أولاً، الإخوة، الأعمام، الأخوال، جميع الأقارب يمشون وراء الجنازة إلى القبر، يوضع الميت في القبر، توضع البلاطة، يردم التراب، يتقبلون التعازي، بعد حين من الدهر ينسى الميت وكأنه لم يكن. ما الذي يدخل معه؟ عمله. يا قيس إن لك قرينا، تدفن معه وهو حي، ويدفن معك وأنت ميت، إن كان كريما أكرمك، وإن كان لئيما أسلمك، ألا وهو عمله. لعل أحدكم عز إنسان من أغنياء البلد، تجد بيت يعني مساحات كبيرة جدا بأرقى أحياء دمشق، أيام بالمئة مليون ثمنه، وين صاحبه هلا؟ هذا الذي صمم الغرف، وصمم الجبصين، وصمم الأساس، وصمم الكسوة، أين هو الآن؟ في قبر. هذا هو المسوى الأخير. إذاً يفهم من هذا أن البيت مهما كان فخماً هو مثوى مؤقت مؤقت. والله أحد إخواننا يعني عملوا بناء البيوت، فأنشأ بناء في أحد أشهر مصايف دمشق. مرة كنت عنده، أطلعني على بيت حقيقة مدهش مدهش. صاحبه بقي سنتين يشرف على كسوته، الرخام أرقى نوع، الألمنيو أرقى نوع، الشرفات والسعة، الغرف والسعة، المطبخ كأنه بيت. المطبخ حدثني انتهى البيت وموعد سكناه يوم الخميس، فرجاه أن يأتيه بمنظم للكهرباء. أتاه الخميس ما جاء أحد، فاتصل السبت مات، ما سكنه ولا دقيقة. وهي حالات كثيرة جدا. فلذلك الإنسان إذا فكر بالموت وتكيف معه فإذا جاء لا يأتي بغتة، مستعد له، منتظر قدومه. فالأهل يرجعون ويبقى العمل يدخل معه في القبر. يا أخوان، أمراض الجسد تنتهي عند الموت مهما كان مرض عضال، لكن أمراض القلب تبدأ بعد الموت، يبدأ أثرها المشقي بعد الموت. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك. مرة كنت في دائرة حكومية أنتظر، فجالس إلى جنبي إنسانان، قال له: حيرنا بكسوة قلبي، بقينا 6 أشهر ننتظر قراره. التدفئة تمديد داخلي أم ظاهر؟ ما كان يستقر على رأيه. قال له بعد 6 أشهر أعطانا رأي، اجعلوها داخلية، حينما تفسد الأنابيب لئلا نشوه البلاط نجعلها خارجية. بعد 20 سنة يعني أخذ قرار نجعلها التمديد داخلي، فإذا كان بعد 20 سنة أصاب الأنابيب فساد، منخليها بمحلها، ما منكسر بلاط، نجعلها خارجية. وين عايش الزلمة 20 سنة قادمة؟ يعني إلي قريب له سهرة دورية، أحد الحاضرين يعني يعتني بصحته عناية تفوق حد الخيال، كل حديثه عن خبز الخالة والسلطات والمشي والرياضة، هي كوانة معروفة، هي ضرورية جدا، لكن من حديثه يبدو أنه هذا ما بيموت قبل 90 سنة. فقال لإخوانه: أنا مطول لموت. قال له واحد: شو السبب؟ قال له: أنا أكلي قليل، وزني معتدل، جسمي رشيق، بمشي، بأكل خبز خالي، بأكل سلطات، ما بحملها كمان، فهمان كل شروط طول العمر. هذا الكلام قاله يوم السبت، السبت الثاني كان مدفون، والله الذي لا إله إلا هو، السبت الثاني كان تحت الأرض، ما أحد يعلم متى الوفاة. قال: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك. الآن صحيح أنت صلي وقرأ قرآن واذكر الله عز وجل، ومن حياتك لموتك. عن عبد الله رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: ألهاكم التكاثر. قال: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت، هذا الذي بقي لك من مالك. لذلك هذه الملايين المملينة ليس اسمها رزقا بل اسمها كسب، لأن الكسب مال اكتسبته ولم تنتفع به وأنت محاسب عليه. يعني تصور واحد يدين 1,000,000 ليرة ليسدها دينا فضاعت منه، لم ينتفع بها وعليه أن يؤديها. الكسب مال اكتسبته لم تنتفع به وسوف تحاسب عليه، أما الرزق ما انتفعت به. الآن الرزق 3 أقسام: قسم استهلكته، أكلت فأفنيت، لبست فأبليت، وقسم بقي لك، تصدقت فأبقيت. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال مستريح أو مستراح منه؟ فقالوا يا رسول الله ما المستريح وما المستراح منه؟ الآن دققوا. قال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا، والعبد الفاجر انتبه من يستريح منه. قال يستريح منه العباد كل البشر والبلاد والشجر والدواب. مين بقي ما استراح منه؟ العباد والبلاد والشجر والدواب، طغاة بالعالم يلي هم سحق الشعوب وضرب الشعوب وتدمير الشعوب باسم الحرية والديمقراطية. هذا الدجال، فشر غائب ينتظر والساعة أدهى وأمر. قيل يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ أكثر من أشرفوا على الموت يصبحون أسخياء، لكن بطولتك وأنت قوي شديد عتيد في شبابك تنفق المال. فقالوا يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال أن تصدق وأنت صحيح حريص تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. وكان عليه الصلاة والسلام يدعو ويقول اللهم أحيني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، وإن أشقى الأشقياء من اجتمع عليه فقر الدنيا وعذاب الآخرة. يعني الحقيقة كم من الأحاديث كبير جدا، وآيات 56 آية متعلقة بالموت، معنى موضوع الموت موضوع كبير جدا يجب أن يدخل في حساباتنا اليومية. والحمد لله رب العالمين.
1: مكارم الأخلاق، حلقات مع الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لن نحمي الجبال قطوا إلا نصفنا، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

0: نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
1: لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 686 من مقاطع حظر التجول، والحلقة 17 من حلقات تدبر سورة البقرة. أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف وافتح اقرأ معايا الآية 55 والآية 56. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. دي سادس نعمة ربنا ذكرهم بها. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. سيدنا موسى بعد حادثة عبادة العجل أخذ 70 من شيوخ بني إسرائيل وكبرائهم وراح بيهم في الجبل علشان يعتذروا لله نيابة عن قومهم. فسيدنا موسى اختار منهم 70 دول، وللأسف هناك أثير موضوع. قالوا بقى اشمعنا انت اللي ربنا يكلمك؟ طب ما هو احنا كلنا من نسل إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ليه انت وهارون بس اللي تبقوا أنبياء وانت رايح جاي تقول ربنا كلمني ربنا كلمني؟ دول مين بقى؟ دول الشيوخ اللي عندهم حكمة، دول اللي اختارهم سيدنا موسى علشان ييجوا معاه لميقات الله يعتذروا. تصوروا. يعني نيابة عن بني إسرائيل دول رايحين عشان يعتذروا لربنا سبحانه وتعالى. هم شعروا بالغيرة من سيدنا موسى وقالوا له لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. فربنا قال لهم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. يعني بيقولوا له مش هنؤمن بنبوتك أنت. هم مش بيقولوا أنهم هيرتدوا تماما ولن يؤمنوا بالله، لا، لن نؤمن لك، يعني مش هنؤمن بنبوتك أنت. بني إسرائيل لا، هم راسخين في مسألة عبادة الله خلاص، ده أبا واخدين الموضوع حتى يعني كنوع من أنواع القومية يعني. لكن لن نؤمن لك، نبوتك أنت هتسقط عندنا بشرط إيه؟ نشوف ربنا بعينينا. جهرة يعني بوضوح شديد، يجهر بالقول يعني يقوله بصوت عالي وواضح، جهوري الصوت يعني صوته عالي وواضح. فحطوا شرط للإيمان بنبوة سيدنا موسى إنهم يشوفوا ربنا بعينيهم. فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. صعقوا صعقة قتلتهم. إيه دليل لا قتلتهم؟ الآية 56. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون.
2: اللي حصل بعد ما الصعقة دي صعقتهم،
1: سيدنا موسى تضرع إلى الله،
2: يا رب دول السبعين اللي أنا أخذتهم من بني إسرائيل لميقاتك، هعمل إيه دلوقتي لما أرجع لبني إسرائيل بدون ولا واحد منهم، ولهم كلهم ماتوا، وبني إسرائيل أصلا مش سهل التعامل معهم. فربنا بعثهم من موتهم. طبعا هناك حالات بتحدث في المستشفيات، والمريض قلبه بيتوقف ونفسه بيتوقف، ويبقى هو مات بس مش إكلينيكيا، فبيكون لسه في أمل بالصعق بقى بالكهرباء، وبنسميها إن اللي حصله ده اسمه نير ديث إكسبيرينس، مش فول ديث، يعني مش موت كامل، يعني إن هو يعني شخص اقترب جدا من الموت. ففي ناس بتحب تفسر معجزات ربنا بالطريقة دي، بطريقة طبيعية. هل السبعين دول ماتوا فعلا إكلينيكيا وربنا بعثهم من الموت، أم هم كانوا يعني ميتين بس مش إكلينيكية، مش ميتين تماما؟ لا، هو ربنا قادر أنه يعيدهم تماما حتى لو ماتوا تماما، يعني ربنا يعيدهم تاني للحياة حتى لو ماتوا إكلينيكية. الله أعلم طبعا هو إيه اللي حصلهم بالضبط. على فكرة في تفسيرات بتقولهم حتى ما ماتوش خالص، ده موت القلب وموت الإيمان، وربنا بعثهم بأنه جعلهم يتوب، لكن دي أراء أخرى. الظاهر من القول هم ماتوا وربنا بعثهم بعد موتهم. وعشان ما حدش يتفلسف ويقول الكلام ده، ربنا ذكر في سورة البقرة وحدها 5 حالات للإحياء بعد الممات. فإذا إنسان قال إن مفيش معجزة ولا حاجة، ده السبعين دول بس كانوا يعني قريبين من الموت، ما ماتوش تماما، ما كانش فيه موت في المخ. لكن لا، هنجد قصة في سورة البقرة، قصة الذي مر على قرية فاستبعد إن ربنا يحييها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. في سورة البقرة الآية 259 ربنا بيقول: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. هو افتكر نفسه نام يوم أو جزء من يوم. قال: بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها، وفي قراءة ننشرها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. يعني 100 سنة، ما حدش يقدر يقول بقى إيه إنه ما كانش ميت موت كامل، لا، 100 سنة. وشاف الحمار بتاعه، العظام بتاعته بيتم، شافوا هيكل عظمي وعظامه متفتتة، عظامه بيتم تجميعها وبيكسى لحم وبيرجع حمار قدام عينيه. هنوصل لها احنا لسه ان شاء الله في اخر سورة البقرة. المهم هو ان احنا نؤمن بان الله على كل شيء قدير. الملحدين يقولوا الاسلام فيه خرافات. لا، الاسلام ليس فيه اي خرافات. الخرافة هي ان احنا نقول ان سيدنا موسى شق البحر بإرادته وأعاد 70 رجل للحياة لا، ده كده بقى أنا بقول خرافات، لأن موسى لا يستطيع خرق قوانين الطبيعة. لكن لما أقول إن اللي خلق قوانين الطبيعة هو القادر على خرق هذه القوانين وإيقاف عملها أو تغيير طريقة عملها، ده شيء طبيعي وعقلاني جدا جدا على فكرة. لكن نقول إن لأن صنع مكنة وصنعها بنفسه وعرفها، هو اللي يستطيع التحكم فيها وتغيير نظام عملها. المعجزة هي شيء خارق للطبيعة بيعملها ربنا بيد نبي من أنبياء. السيد المسيح أحيا الموت لكن بإذن الله، خلق من الطين ونفخ فيه فأصبح طيرا بإذن الله. ما يقدرش يعمل كده لوحده من نفسه، ما يستطيع أصلا السيد المسيح يعمل كده. شوف ربنا قال عليه في سورة آل عمران: ورسولا إلى بني إسرائيل هو السيد المسيح، أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. بدون إذن الله مش هيبقى طير. لو السيد المسيح قعد ينفخ في الطين ليوم القيامة مش هيتحرك. وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. ده الرابط بتاع الموضوع. نرجع بقى للبقرة 57. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. طيب ايه الفرق بين طلب موسى انه يرى الله وطلب السبعين راجل دول؟ يعني ليه ربنا لم يعاقب سيدنا موسى وعاقبهم هم؟ قال لك سيدنا موسى لما طلب انه يرى الله طلب ذلك للتلذذ برؤية الله ولمزيد من القرب من الله، طلب ذلك حبا في الله. لكن هم طلبوا ذلك تحديا وهددوا بالردة، هددوا بإسقاط نبوة موسى في نظرهم، واشترطوا شرط للإيمان. هو ده الفرق يا جماعة. بصوا سيدنا موسى طلب ازاي، اقرأ في الأعراف 143. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. سيدنا موسى صعق أيضا، بس مش عقاب. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. سيدنا موسى بيقول ده حبا في الله، رغبة في الأنس بالله. بينما هم قالوا كده ليه بقى؟ شوفوا هم قالوها ازاي. يرجع لخمسة وخمسين. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. فرق كبير جدا بين الحالتين والأعمال بالنيات. يعني هو نفس الطلب لكن هذا الطلب بنية وده كان بنية مختلفة. ده في تحدي وفي تألي على الله وفي اشتراط للإيمان، وده في حب لله ورغبة في التقرب من الله. اقرأ معايا بقى 57 أو 58. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ربنا بيذكرهم بنعمة سابعة، وهي أنه وهم ماشيين في الصحراء، صحراء سيناء، ولا يوجد ظل، وده ممكن يقتلهم ضربة الشمس. يعني الناس اللي عارفين الحر في الصحراء وصحراء سيناء فمين كويس قوي مدى خطورة المشي في الشمس. ربنا ايه قال لهم؟ وظللنا عليكم الغمام. ربنا جعل هناك سحاب بيظل بني اسرائيل وهم ماشيين باستمرار علشان يقيهم من حر الشمس. وظللنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم. ربنا انزل لهم نوع اكل طبيعي حلو اسمه المن، عبارة عن سائل لزج أبيض لونه زي اللبن وطعمه حلو بينزل على الأشجار، كانوا ياخدوه يعجنوه يعملوه زي الفطائر ويأكلوه وطعمه حلو جدا. يقال إن هو ده الصمغ العربي، أنا مش متأكد من دي. السلوى طائر بري زي السمان، يقال هو السمان اسمه السلوى، كان يقع في حجر الواحد منهم فيذبحه ويشويه أو يطبخه أو يسلقه ويأكله، فكان طعام فاخر ولذيذ جدا. ناس ماشيين في الصحراء، ربنا ممشي فوقيهم مظلة تظلهم مطرح ما يروحوا من الشمس، وبينزلهم حلويات وطيور، شيء ولا في الخيال، ومع ذلك مش عاجبهم. اقرأ 61. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. أنا مش هقول بيتدلعوا بتاع فعلا صعب الإنسان يستمر في أكل طعام واحد حتى لو أحسن طعام، أنا هاجي معاهم لغاية الآخر، فنفسهم راحت للفول والبصل والعدس وطعام الفقراء. ماشي، هو فعلا الإنسان بطبيعته يحب التغيير. المشكلة مش في طلب الأنواع دي من الأطعمة، المشكلة في الطريقة اللي بيطلبوا بيها من ربنا. أولا فين شكر النعمة؟ يعني فين شكروا ربنا على المن والسلو؟ مفيش شكر. اتنين، فين الأدب مع الله في الطلب؟ يعني ايه يقولوا لموسى فادعوا لنا ربك، او مش ربكم انتوا كمان؟ ليه مش فادعوا ربنا مثلا؟ مش مثلا ادعي واحنا نؤمن مثلا، فادعوا لنا ربك. انتوا زي ما يكونوا يعني بيتألوا على الله و و و يعني هيزلونا بقى عشان هم مسلمين يعني. لا، لا بيشكروا ولا بيحمدوا ولا بيتضرعوا الى الله ولا بيحترموا انبياءهم اصلا. هنا بقى ممكن نتساءل، طب هو ليه ربنا اعطاهم كل الفرص دي؟ يعني واضح انهم لا يستحقوا يعني. الاجابه انا وجدتها في تدبر الايه 110 من سوره ال عمران. وفيكم كذا حد بعت لي السؤال ده على فكره، ليه ربنا اداهم كل الفرص دي؟ يعني انت تحس انك متغاظ وانت عمال تقرا، يعني ليه ربنا بيديهم فرصه ورا الثانيه ورا الثالثه ورا العشره ورا المية؟ انا وجدت الحقيقه الاجابه في الايه اللي بتكلمنا 110 آل عمران. كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو امن اهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون واكثرهم الفاسقون. طبعا واضح قوي ان احنا مش لازم نعمم برضو ونقول ان بني اسرائيل كلهم كانوا زي بعض، لا، كان منهم مؤمنين دايما في كل زمن، منهم مؤمنين بس اكثرهم كانوا فاسقين، منهم المؤمنون واكثرهم الفاسقون. الحاجة التانية بقى، بني اسرائيل امة اخطأت اخطاء كثيرة جدا، ولو كانوا امنوا لكان خيرا لهم، والآية بتقول كده. طب ليه ربنا امهلهم؟ عشان الأمة الأخيرة اللي هي إحنا نتعلم من الدروس بتاعتهم. إحنا أمتنا ربنا قال عنها كنتم خير أمة أخرجت للناس، يبقى أنت لازم يكون عندك دروس وخبرات أمم أخرى تستفيد منها. طيب الأمم الأخرى تم استئصالها لانها كانت بتكفر عن بكرة ابيها، ما كانتش بتؤمن خالص، لكن بني اسرائيل دايما منهم المؤمنين ومنهم الفاسقين. يعني بصوا الوضع كده، زي مثلا ايه، في المدينه معظم الامه كانت صحابه وعدد قليل من الامه، لكن عدد موجود منافقين. العكس كان عند بني اسرائيل، المعظم كانوا منافقين وعدد قليل كانوا صحابه، كانوا أمة فعلا مؤمنة. فده في حد ذاته جعل ربنا يمهلهم، وعشان برضو كل دي دروس تاريخية لنا إحنا عشان ما نقعش في أخطاء اللي إحنا عمالين بنقع فيها، بس الحمد لله مش كلها، لازم نلحق بقى إيه إحنا نتدارك نفسنا. طيب نرجع بقى للآية 57 بقى عشان نخلصها. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ربنا بيذكرهم بنعمته أنه ظلل عليهم الغمام، بقى يمشي سحاب فوقيهم عشان يظلمهم من حر الشمس، أنزل عليهم طعام فاخر في الصحراء، المن والسلوى، ياكلوا طيور سمان مشوي وبتاع ده وحلويات فخمه جدا اسمها المن دي، كلوا من طيبات ما رزقناكم. انما الناس اللي كفرت نعمه ربنا ما ظلموش ربنا، وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون. الإنسان اللي بيكفر بنعمة ربنا هو بيظلم نفسه في النهاية، لأن محدش يقدر يظلم ربنا. نتوقف هنا الليلة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه. اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي سريلانكا وفي الهند، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا أو من مشايخنا أو من علمائنا مريضا به أو حاملا له فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فاقيه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها، وأدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلي لهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.
0: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: يا يوسف خذ وعطي
1: حشتلال شو بدي اخذ وعطي
0: اخذ الراديو وعطيني 87.6 FM واسمع
1: حول
2: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا درس جديد في شرح كتاب رياض الصالحين، ونحن نقرأ في باب ترجم له الإمام النووي وقال: باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وسبق أيها الإخوة الكرام أن قطب الدين الأعظم هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دليل على حمل هم الأمة، وأن الامتناع عن الأمر بالمعروف، الامتناع عن النهي عن المنكر، الامتناع عن النصيحة دليل على الأثر. والإسلام إذا قرأتم نصوصه كلها وجدتموه دينا يدعو إلى الجماعة، ويحب أن يتعاون الناس وأن يتكاتفوا. بر الوالدين مشروع، ومن حكمته الحفاظ على جماعة الأسرة. النفقة على الأولاد تفيد في الحفاظ على جماعة الأسرة. طاعة الزوج، الإحسان إلى الزوجة، هذه تشريعات يساعد على تماسك الأسرة. الإحسان إلى الجوار، الصدقة على الفقراء، كفالة الأيتام، دفع الزكاة، هذه تشريعات تحافظ على جماعة المجتمع. صلة الأرحام تعزز روابط العائلة الكبيرة. هذا الدين أيها الإخوة تشريعاته كلها تنصب في دعم الجماعة. على الطرف المقابل، الإسلام حرم الكذب والغيبة والنميمة والسحر والبغضاء والشحناء والقطيعة، لأنها تفرق أواصر الجماعة. الحسد يقطع أواصر الجماعة، الغيبة تقطع أواصر الجماعة، الشحناء تقطع أواصر الجماعة، العقوق يقطع أواصر الجماعة، الإساءة إلى الجوار تقطع أواصر الجماعة، الخروج على السلطان يقطع أواصر الجماعة. الإسلام تشريعاته

لعلكم اطلعتم على مقطع من الفيديو لرجل أظن له من العمر 60 سنة غربي أسلم، يتكلم وهو يبكي، يقول: الناس تحترق، نحن كنا نحترق في النار، والإسلام والمسلمون هم رجال الإنقاذ، هم الرجال الذين يستطيعون أن يطفئوا هذا الحريق الذي نحن نعيش به. لكن للأسف كثير من هؤلاء المسلمين لا يهتم إلا بنفسه، فهو يوجه مع أنه يرى الآخرين يحترقون، لكنه يوجه أنابيب الإطفاء إلى نفسه ولا يوجهها إلى الآخرين الذين يحترقون، فهم لا يشتغلون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول وهو يبكي: أنا أكرمني الله وأسلمت الآن، لكن هناك في أهلي من مات وهو يحترق في النار. طبعا مراده بالنار نار الشرك، ونار عدم الإيمان، ونار عدم الالتزام بأوامر الله تعالى. يا أخوان، هذا الدين كله كمال، كله سعادة، كله رفعة لهذا الإنسان فردا وأسرة ومجتمعا، وما في حل لهذه الكرة الأرضية كلها إلا بأن تتمسك بالدين، وليس ثمة من يحمل هذا الدين إلا أنتم. فيا أما أنت بتروح بتنقذ الناس اللي عم تحترق، يا أما بتقول: أنا شو العلاقة، أنا بدي أكل، أنا بدي أشرب، أنا بدي ألبس، أنا بدي ألعب، أنا بدي ألهو، وتترك الناس تحترق أمامك ولا تفعل شيئا. طبعا الله عز وجل سيسألنا يا أيها الإخوة، الله عز وجل سيحاسبك لأنك لم تأمر من حولك بالمعروف، ولم تأمر من حولك تنهى من حولك عن المنكر. الله سيسألك: لماذا لم تساعد الآخرين في إنقاذهم من هذه الورطات؟ ذكر الإمام القرطبي رحمه الله تعالى المفسر في تفسير قول الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يوم القيامة الرفقات كلهم حيعادوا بعضهم، رفقات المدرسة ورفقات الجامعة ورفقات الشغل ورفقات الحارة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ذكر أن رجلين صالحين ورجلين فاجرين، يموت أحد الصالحين فيوقفه الله بين يديه فيقول: يا رب، إن فلانا كان يأمرني بالمعروف وينهاني عن المنكر ويدلني عليك، اللهم فهده كما هديتني ولا تضله من بعدي. قال: فيموت أخوه المؤمن الصالح فيجمع الله بينهما فيقول: ليثني كل منكما على صاحبه، فيثني كل منهما على صاحبه خيرا، فيقول الله تعالى: خذ بيد أخيك وادخلا الجنة. ويموت أحد الفاجرين، يوقفه الله بين يديه فيقول: يا رب، إن فلانا كان يأمرني بالمنكر وينهاني عن المعروف، اللهم فلا تهده من بعدي وأضله كما أضلني. قال: يموت أخوه الفاجر فيجمع الله بينهما يقول: ليثني كل منكما على صاحبه، فيثني كل منهما على صاحبه شرا، فيقول الله: خذ بيد أخيك إلى النار. يا أخوان، نحن مسؤولون أن نأمر بالمعروف. أنت مسؤول يا أيها الأخ، أنت بشغلك، أنت بدراستك، أنت وبملعبك مسؤول أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر. فالباب كله حديث عن الأمر بالمعروف وعن النهي عن المنكر، سواء كنت كبيرا أو صغيرا.

0: عالما أو لست بعالم، رجلا أو امرأة، لا تدري لعل الله يجعل على يديك هداية أناس، لعل الله عز وجل يجعل على يديك إنقاذ أناس من الغرق. أما هيك تترك رفيقك لا صلاة ولا بر والدين ولا رعاية زوجة ولا حنوع على أولاد ولا التزام بأوامر الله، وفجور ومعاصي وفحش بالكلام، ونسأل الله السلام حتى إنه يعني يتكلم كلاما يخرجه من الدين. أنت ما شو دخلني أنا؟ خلاص هو كل مين على دينه الله يعينه، شو بيخصني بهذا الموضوع؟ إذا فعلنا هذا أيها الإخوة، سبق معنا حديث هلكوا وهلكوا جميعا، هذا الرجل سيهلك لكن سنهلك معه، لأننا ما أمرناه بمعروف ولا نهيناه عن المنكر. فالإمام النووي رحمه الله تعالى كعادته يذكر في مطلع الباب آيات عن الموضوع الذي ترجم له، ثم ينتقل إلى الحديث. كنا قرأنا بعض هذه الآيات والآن نتابع القراءة. تفضل.
1: قال تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.
0: مراد الإمام النووي والله أعلم من سوق هذه الآية في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن الآمر بالمعروف لا يجبر أحدا على معروفه، والناهي عن المنكر لا يجبر أحدا على الانتهاء عن المنكر، وإنما هو يبين، هو يشرح الحق، هو يكشف عن الصواب، ثم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، يعني أنت الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس مطلوبا إليك أن تقهر الناس على الإيمان وتقهرهم على الإسلام وتقهرهم على الانضباط بأمر الله تعالى، بس أنت مطلوب إليك أن تبين الحق الذي جاء من ربك، وقل الحق من ربكم، أن تبين، لأنه في إلك رفيق عم يأكل رشوة، والحقيقة هو مصاب بعمى. إذا جلس الناس بيقول لك يا أخي أنا عم باخذ هدايا وإكراميات، أنا عم باخذ شيء اللي بيعيشني أنا ومرتي وولادي، خطيه ما بيعرف، أو أنه مغموص على عينيه وعلى قلبه مفكر إنه هذه الرشوة جائزة، فأنت بدك تبين له الحق من ربك، وقل الحق من ربكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما. بدك تبين له أنه هذه هي الرشوة. هلأ بعدين هو لا بده يضل ياخذ رشوة، خير إن شاء الله، سيجد عاقبة فعلته، بس أنت لابد أن تبين معذرة إلى ربكم، حتى ما يقول له لرب العالمين أنا ما حدا قال لي يا رب، لا أنت قلت له. لك صديق باع بيته من جمعتين والتسليم بعد 3 أشهر، وبعد 2 أسبوع المكتب العقاري جاب له زبون تاني حيدفع له أكثر، فراح فأس بيعته الأولانية مشان ياخذ الزبون الثاني الأكثر، وهو كان قد عقد، هو مفكر، قال له في واحد قال له 1000 قلبة ولا غلبة، منيح جبنا لك زبون بالزايد 10 ملايين، هذا بيروح 10 ملايين. قال له لهذاك الأولاني إنه أنا مرتي زعلت وخلاص ترجع تساوي العقد الثاني. هو فعلا يعني رايح بهالاتجاه، أنت مطلوب إليك وقل الحق من ربكم، تبين له ماذا قال ربك. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. بدك تبين له، هلأ هو بعدين بده يفي بالعقود، ما بده يفي بالعقود رب العالمين سيحاسبه، لست عليهم بوكيل، لست عليهم بحفيظ، لست عليهم بمسيطر، ما على الرسول إلا البلاغ، أنت بس بلغ وقل الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وهكذا. وهكذا أحيانا تجد صاحبا لك يعني يتواصل مع فتاة وليس بينهما عقد شرعي، هو يظن أنه ما في شيء، يعني بدنا نتعرف على بعضنا وبدنا نغدو ونروح حتى لاحقا أخطب أنا إن شاء الله، بس هلأ هيك هي الروحات والجيات والمكالمات والمهاتفات يعني مقدمة، يظن بأنه هذا صح، من حوله أوهموه أن هذه هي الطريقة الصح، بس أنت مطلوب أن تبين له بأن الشريعة حرمت هذا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن، بعدين هو بده يلتزم أو ما يلتزم الأمر له، بس انتبه الله عز وجل قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. طيب، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها يعني جدرانها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل، يقول دخيل هون يحترق يريد ماء يبعثوا له مي، بس مي عم تغلي غليان. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بس يقرب شيء بده يشرب يشوي وشه، نسأل الله السلامة، بئس الشراب وساءت مرتفقا. هو بالدنيا نحن لا نجبر أحدا، بس أنت مطلوب إليك أن تقول وقل الحق من ربكم، قل الحق يا رجل، ولا تترك الباطل هو الذي بس يزبد ويرعد وهو الذي يتحدث، أنت قل الحق وخذ هذا الحق من ربك. فالإمام النووي الله أعلم ساق هذه الآية في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لا يجبر أحد أحدا، لا إكراه في الدين، لكن مطلوب في هذا الدين أن تبين المعروف وتبين للناس المنكر. فضل.
1: وقال تعالى فاصدع بما تؤمر.
0: الله أكبر. اصدع، صدع يعني اجهر، تكلم، خبر، بلغ، أعلم، ادعو، أمر، إنها اصدع بما تؤمر. يا أخوان الله يقول بما تؤمر، يعني أنت أمر الله بدك نفسه لما ما بدك نفسه، والله شيء مخيف يا أخوان، والله من خاف نحن إذا ما نفذنا أمر الله تعالى، لأنه اللي عم يأمرك مرفيقك ولا أخوك ولا ابنك ولا جوزك، اللي عم يأمر الله، وإذا أمر الله نحن ما صدعنا به. في الحديث قال لأبعثن عليهم فتنة تجعل الحليم فيهم حيرانا. والله يا أخوان نحن نخاف، نحن هذا الذي نزل بنا، هذا الذي نزل بنا طاشت عقول العقلاء وحكمة الحكماء وأمر الأمراء وما لنا عرفانين شو بننسان، لتأمرن بالمعروف أو ولتنهون عن المنكر أو لا يشيكن الله أن يبعث عليكم عذابا ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. فيا أخوان هلأ بعد هذه الدروس وإذا بدك تفيد من رمضان لابد كل واحد بيناتنا لا يتوقف عن الكلام، بدك تضلك تدعو إلى الله ليجف حلقك بل لينتهي كلامك وتنتهي أنفاسك في صدرك، وابذل ما تستطيع وبالحكمة وبالموعظة الحسنة. والعلماء قالوا من أراد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فليكن عليما بما يأمر عليما بما ينهى، رفيقا بما يأمر رفيقا بما ينهى، حليما بما يأمر حليما بما ينهى، حكيما بما يأمر حكيما بما ينهى. علم ورفق وحلم وحكم، علم ورفق وحلم وحكم، يعني انت امر بالمعروف، بس اول شيء اعرف المعروف، يعني روح بس اعرف انه مضبوط هيك. يعني واحد مثلا صايم برمضان وهو لنفترض بيفطر في المسجد هو رفقاته، فعم بيقول له لرفيقه لا تفطر لبعد ما نصلي المغرب، بعد ما نصلي تفطر تشرب مي وبتاكل تمر. هلأ هذا الرجل ما له عليم، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم والشريعة والسنة تسن لك أن تشرب أول الأذان وأن تأكل التمر أول الأذان وأن تأكل شيئا أول الأذان بعد هذا تصلي. وفكره أنه إذا طولنا أنا بالزايد شوي صلينا هلا أحسن، لا، بدك تؤمر معروف، بدك تنهى، بدك تكون عالم بهذا المعروف، بدك تنهى عن المنكر، بدك تكون عالم بهذا المنكر. ذكرت لكم مرة بأن امرأة مات زوجها فسقطت بيت عربي فرنجي، هي وطالع على الدرج بقلب البيت سقطت فرضت يدها، أولادها ظنوا لأنها في العدة إنه أمهم ما بيصير تطلع لبرا وبالتالي يشوفوها الرجال يشوف الدكتور، فراحوا لفولة على إيدها رباط باغت ومشد، وهم ليسوا من أهل الطب. ثاني يوم إيدها انتفخت وزرقت وحمرت وتصرخ منها، اجوا لعند الطبيب قالوا له بدنا اياك تجي لعنا على البيت لان امي في العده. قال لهم طيب جيبوها لنصورها بالاشعه. قالوا له لا ما بنطالعها نحن. قال لهم طيب شو بدي، يعني بدي صورها للبنت لهذه المراه. قال لي ذهبت الى بيت هذا الطبيب، قال لي والله لولا يعني لطف الله تعالى لقطعت يدها. شادين الرباط الضاغط، يعني هي اصلا في هذه الكسر الموجود وفي الالم، ورايحين شادين الرباط الضاغط وبالتالي مقطوعة التروية عن هذه اليد، يعني لولا لطف الله عز وجل لقطعت اليد. سألني الطبيب قال لي هلا هو لا يجوز للمرأة أن تخرج إذا كانت في العدة إلى طبيب؟ قلت له لا يجوز. طيب كيف هدون كانوا يمنعون؟ هن يظنون أنها إذا خرجت منكر فهم ينهون عن المنكر، بس في جهل. لا، أنت إذا أردت أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر تعلم هذا الشيء الذي تريد أن تأمر به أو تنهى عنه. من أمر بمعروف فليكن عالما بما يأمر، عالما بما ينهى. ورقم اثنين، رفيقا بما يأمر، رفيقا بما ينهى. يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق وينهى ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. يعني النهي عن المنكر والأمر معروف ما بده عنف ولا بده فظاظة ولا بده غلاظة ولا بده قسوة. يعني مثلا ابني بدي اياه يصلي يا بتصلي يا بس فأكف هلا ابرر لك سنانك. لا، الشريعة ما جاءت بأن تضرب إنسانا على وجهه لأجل أن يصلي أو لأجل أن يصوم. لا، أنت مهمتك أن يعني بلطف برفق بأمر يعني يحبب هذا الإنسان بالدين تدعوه إلى هذا الخير. وثلاثة، حليما فيما يأمر وحليما فيما ينهى. بدها حلم، بدها طولة بال. مرة عديت يا أخوان في كتب الحديث كم مرة النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى الصلاة دعوة يعني عملية ودعوة نظرية. كم مرة النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى الصلاة؟ حذروا، يعني كم مرة في حديث هيك بيحكي لنا صلوا صلوا صلوا أقيم الصلاة يصلون مثل الصلاة وكذا. طلع معي بقلب كتب الحديث الرئيسة 60,000 مرة وكثور كمان. طبعا فيهم مكررات، بس هلا يعني شو بده يكون مثلا، خلينا نقول نصهم يطلعوا 45، ربعهم يطلعوا 20، ثمنهم 90، بيطلعوا 10,000. شايف؟ معناتها انتم ما تفكروا حالكم عم تصلوا يعني هيك من حالكم. 60,000 مرة النبي صلى الله عليه وسلم حكى أنه دعانا إلى الصلاة بأحاديث مختلفة ومتنوعة وطرق متعددة. مرات واحدنا بيقول له لأبنه، بيقول له أنا 50 مرة قلت لك لا تساوي الشغلة، هو بيكون مثلا قايل لها 3 مرات بس عشان يعظم الأمر 50 مرة قلت له. هلأ النبي صلى الله عليه وسلم مو 50 مرة قلنا، 60,000 مرة. يا لطيف، بعد بيقول لك بدي إن شاء الله بدي أحكي 60,000 مرة. طبعا بدك حلم، لأنه تغيير الطباع وتغيير النفوس شغلة كتير صعبة، بدك تكرر وكل مرة بطريقة ما، مرة بالتحبيب، مرة بالترغيب، مرة بسرعة ومرة ببطء، ومرة بالسيران، ومرة بالمستشفى، ومرة بالسيارة، ومرة بالبيت، ومرة بكثرة تكرار تكرار تكرار. بإذن الله يؤثر في من حولك. عليم فيما يأمر، عليم فيما ينهى، حليم فيما يأمر، رفيق فيما يأمر، رفيق فيما ينهى، حليم فيما يأمر، حليم فيما ينهى، وحكيم فيما يأمر وحكيم فيما ينهى. الحكمة يعني أن يختار هيك الكلمة المناسبة، الزمان المناسب، المكان المناسب، الأسلوب المناسب، الطريقة التي يوصل إليها المعلومة. مرات بجوز برسالة، مرات مع هدية، مرات أثناء الطعام، مرات في الملعب، مرات في المسجد، مرات بالضحكة، مرات بالنكتة. الجحا هذا عالم كان يوصل يعني معلوماته إلى الناس بالنكتة، وهي شغلة صناعة النكتة شغلة كتير صعبة إنك أنت تصنع نكتة. إذا كانت هذه النكتة يعني نكتة كمان فيها علم، صعب يعني صناعتها جدا، بده واحد يقعد يشتغل له يمكن شيء 10 أشهر لتطلع معه نكتة نافعة. هذا جحا كان عالم وكان يوصل تعاليمه لمن حوله بالنكتة. بدي أختم لكم الدرس وأقول لكم نكتة من نكت جحا، بس مشان تشوفوا يعني إيصال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له أسلوب. هلأ في بيناتنا أناس هيك أوتية ما شاء الله فطاني هيك وصاحب نكتة، بس خلي نكتك بقى فيها أمر بالمعروف وفيها نهي عن المنكر. بيقولوا جحا مرة استعار من جيرانه طنجرة كبيرة، فالجيران عطوا، بعد ثاني يوم رجع له للجار طنجرة كبيرة وطنجرة صغيرة. الجار قال له يا جحا أنا بس هي الكبيرة لإلي، أما الصغيرة مو تبعي. قال له لا هي إلك. قال له لا أنت بس عطيتك الكبيرة. قال له ما دريت. قال له شو بدي أدرى. قال له الطنجرة تبعك ولدت. قال له شو قال له جحا طنجرة عم بقول لك. قال له أنا عم بقول لك كانت عندي ولدت الطنجرة، وليك هي جابت لك طنجرة صغيرة. لك يا جحا الطنجرة ما بتولد. عم بقول له أنا عم بقول لك ولدت عندي يا رجل، خدهم تفضل. قال له خير إن شاء الله، هات بدل الطنجرة طنجرتين. ثاني يوم استعار من جار ثاني صينية كبيرة، بعد يوم رجع له صينية كبيرة وصينية صغيرة. شو هاي؟ قال له ما أدري الصينية ولدت. جحا الصينية بتولد. قال له أنا عم بقول لك عندي بالبيت ولدت، خدهم. قال له هاتوا. ثالث يوم استعار من إبريق كبير، رجع له ياهن إبريقين ولين، كفكير كبير، شو اسمه كبجاية كبيرة. طلع صيط على جحا إنه كل ما بيستعير منك شغلة يبعث لك ياهن شغلتين. لك والله منيح تعي إن شاء الله يستعير من عنا. صار الناس تحب إنه تعير جحا. بس طلع هالصيط والناس كلها بتحب تشتري من جحا أو تعيره لجحا، راح في يوم من الأيام لم من هالبيوت القناجر والكفكير والصواني والأبري والكاسات كله لمون عنده. ثاني يوم ما رجع شيء، ثالث يوم ما رجع شيء، رابع يوم ما رجع شيء. الناس صار بدها الأواني تبعه، يجوا يدقوا على جحا تبع أبو الصينية. قال له جحا مشان الصينية تبعي وينها؟ قال له ما أدري. قال له خير إن شاء الله. قال له ماتت. قال له الصينية بتموت. قال له لك يلي بده يؤمن الصينية بتولد بده يؤمن بأنه بتموت، لأنه كل واحد بيولد بيموت. شان هيك الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، لأن الله لو أنه ولد لمات، أما وإنه جل جلاله لم يلد ولم يولد فالله عز وجل حي باقي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجباه قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

0: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. أيها الإخوة، فيما يلي نبقى مع خواطر إيمانية للداعية الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، يتولى تفسير آيات من سورة المائدة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. وتكلمنا عن القيام وعن الوعود وعن الاضطجاع وعن النوم، والمراد أن نكون مداومين على قيامنا بكل أمر لله. ولا تعتقد أنك تعامل خلق الله، إنما تعامل الله الذي شرع لك ليضمن لك ويضمن منك. فأنت إن طلبت بالأمانة فقد طولب كل الناس بالأمانة، وأنت حين ينهاك الله عن الخيانة نهي الناس جميعا عن الخيانة لك. إذن فلو نظرت إلى تكليفات الله لوجدتها لصالحك أنت. فلا يظنن ظان أن الدين إنما جاء ليقف أمام النفس. نقول له: إن وقف أمام النفس في خاطرة واحدة فقد أوقف خواطر الناس جميعا أمام نفسك. قال لك: لا تمد يدك وأنت واحد إلى جيب أخيك لتسرقه، ولكنه قال للناس جميعا: لا تمدوا أيديكم إلى جيب فلان لتسرقوه. فانظر حين شرع الله عليك ما شرع لك. ولذلك يجب أن يكون كل قيامك لله سبحانه لا للعباد. ولذلك يترك الحق سبحانه وتعالى في بعض خلقه أشياء وأحداث تفهم الناس أن الذي يعمل لخلق الله مجحود مكفور لعين، والذي يعمل لله موصول. فتجد أن الناس جميعا يقول: صنعت في فلان جميل ثم صنع في كذا وكذا وكذا وكذا. نقول له: أنت تستحق لأنك صنعت له، ولو صنعت لله لكفاك الله أمرا. ولذلك سيكون هذا أمرنا في الآخرة: الذين صنعوا لله يجدون عملهم محضرا، والذين صنعوا لغير الله يجدون من صنعوا لهم في موقف الذلة والخضوع أمام الله. يبقى إذن أن المؤمن يجب أن يربح حركة قيامه، يربحها ويرجحها، بمعنى أن يجعل كل حركة لله. فإن كانت كل حركة لله، الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. والخاسرون هم الذين يعملون للناس، لأن الناس لا يملكون لهم شيئا، وربما تحولت قلوبهم لمن صنع بهم الجميل حتى يكونوا أعداء له. لماذا؟ لأن صاحب الجميل إن فعلته له وبعد ذلك أعطاه الله شيئا من الجاه، حين يلقاك وأنت صانع له الجميل نفسه تتخاذل. ولذلك هات انسان كده ويقعد في وسط جماعه ونفش ريشه ومتعنطز، وبعد ذلك يدخل عليه انسان كان له فضل عليه، ماذا يكون موقفه النفسي؟ موقف النفس ساعه ما يشوف يوم يعمل ايه؟ كش ملك، يسكت، يوم يكره اللي يخليه بهذا الشكل، ويتمنى ان تزول النعمه منه، ويتمنى ان لا يوجد امامه. وإذا رأى في مكان يحاول ما يشوفوش، ليه؟ لأنه هو الذي يجعل نفسه تتضاءل، وهو يريد أن إيه؟ أن يستكبر على الناس. إذن ربنا بيقول: يا ناس اعملوا لمين؟ لمن لا يجحد. واعلموا أني رقيب عليكم، وأن ما فيش أي عمل حيضيع، لأن إن كنتم تعتقدون أني لا أراكم فالخلل في إيمانكم. وإن كنتم تعتقدون أني أراكم فلما جعلتموني أهون الناظرين إليكم؟ أتستطيع أن تصنع في إنسان ما يطوء عين عينك كده؟ لا، ده أنت بتعملها من وراه. طب إيش معنى ربنا بقى ما دام أنت فاهم إن ربنا كده نظر لك كده وشايفك، تبقى تعمل دي ليه؟ يبقى إذن حين يريد الحق سبحانه وتعالى منا، وقد سخر لنا كل الوجود وأعطانا كل مقومات الحياة، يقول لك يا عبدي اجعل كل قيامك لله، واجعل لا تكن قائما ولا تكن قواما، بمعنى أنه ما دامت فيك رائحة العافية للعمل فاعمل، ولا تعمل على قدر حاجتك، ولكن اعمل على قدر طاقتك، لأنك لو عملت على قدر حاجتك الذي لا يقدر على العمل كيف يعيش؟ إذن فاعمل على قدر طاقتك لتتسع لما تتطلبه، والفائض يكون لغير القادر. حين يقول الحق كونوا قوامين لله، يعلمنا إيه؟ بيعلمنا إننا ما نضيعش مجهودنا هباء، ونعمله لمن لا يملك لنا جزاء، ونعمله لمن لا نملك عرفانه بالجميل. لا، اعملها لله فإنه لا يضيع أجر من أحسن عمل. كونوا قوامين لله، حين تكون قواما لله فقد استغللت حركة وجودك لخير خلق الله، وذاتك سلمت. طب ومع والباقي من الناس؟ يقول لك لا، ما يكفيش أن تسلم حركتك لله، ولكن يجب أن تمتد حركة قيامك لأن تكون شاهدا بالعدل، علشان تعدل من يريد أن ينحرف. انت حين تقوم لله يبقى كويس منك، انما الباقي ارغمه على ان يكون قيامه لله. بماذا؟ بان تكون شاهدا بالقسط والعدل، وحين تكون شاهدا بالقسط والعدل لا يطمع ظالم في ظلم، لان اللي بيخلي الظالم يستشري في ظلمه ايه؟ ان يجد من يدلسون على العدالة. لكنه لو وجد من ينير الطريق أمام العدالة لما وجد ظالم، إنما يقولك ما هو فلان عمل كذا وطلع وبعدين طلعوه براءة، وفلان عمل كذا وطلع. ليه؟ من تدليس الشهادة، ما شهدتش بالعدل. إنما لو أن المجتمع حينما يرى إنسانا ظلم يجدون شهادة بالقسط وشهادة بالعدل لارتدع هو وكان مثالا لارتداع غيره. يبقى شهداء بالإيه؟ أولا القيام لله لإصلاح ذاتك، وتشهد بالقسط والعدل لإصلاح مين؟ لإصلاح غيرك. وكلمة القسط دي بقى احنا قلنا زمان عنها إنها إيه؟ بتأتي من اشتقاقاتها العدل، ومن اشتقاقاتها منع الجور. أن في ألفاظ تستعمل ولها جهة منفكة، يعني قد تستعمل في الأمر وفي نقيضه. ودي ليه؟ من محاسن اللغة، علشان اللي يسمع الكلمة ما ياخدهاش على معنى مضروب كده، بل يشوف السياق يتطلب إيه. السياق يتطلب إيه. كلمة القسط دي، أهي القسط دي معناها العدل، وقسط معناها عدلة، والمضارع بتاعها قسط يقسط. لكن فيه مرة يأتي المصدر قسطا ومرة يأتي المصدر قسوطا. المصدر دي هي اللي يحولها من العدل إلى الجور. يبقى قسط يقسط، نشوف المصدر بتاعها إيه؟ قسط، يبقى عدل يعدل عدلا. طب وقسط يقسط قسوطا، أجار. شوف اللفظ جه للمعنى وإيه وضده، إيه اللي يحكم فيه؟ المصدر، علشان السمع يكون عنده ايه؟ اليقظة واللباقة، اللي يعرف القرائن دي بمعنى العدل ولا بمعنى الجور. وهنا يقولوا اقسط، اقسط بمعنى عدل. نقول له بس خد بالك، هي بمعنى عدل صحيح، هي تقول الى العدل، انما فيه فرق بين عدل يأتي من اول الامر، ده يبقى قسط. يبقى العدل هو الايه؟ قسط يأتي من اول الامر، وفي حكم ظلم وانت تيجي تزيل الظلم، وانت تيجي تزيل ايه؟ الظلم، يبقى أقسط يعني أزال الإيه، فكأن جورا كان موجودا وهو إيه، وهو أزال. إنما القسط يبقى عدل ابتدائي، عدل إيه ابتدائي الأول. ولذلك اقرأ بقى قول الحق سبحانه وتعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. طب القاسطون كانوا لجهنم حطبا، يبقوا الجائرون ولا العادلون؟ يبقى القاسطون من قسط يقسط قطوطا كده. طب ليحكم بالناس بالقسط؟ يبقى بايه؟ بالعدل. يبقى اذا لباقة السامح هي اللي بتعمل ايه؟ هي اللي بتوجه اللفظ كده واللفظ كده، ويبقى له ايه؟ أريحية لغوية، بحيث يستطيع ان يفرق بين الايه؟ بين الشيء والمشابه له، والمشابه له في شيء ايه؟ اخر. يبقى قسط واقسط. أقسط يعني أزال القسط بمعنى القسوط بمعنى الجور. أقسط ويقولك إيه؟ إن الله يحب المقسطين. مقسطين دي جمع إيه؟ مقسط. مقسط دي من إيه؟ من قسط ولا من أقسط؟ من أقسط. يبقى إذن أقسط أزال الإيه؟ أزال الجور، يسموها همزة الإيه؟ الإزالة. وقسط يقسط قسوطا دي جور، وقسط يقسط قسطا دي هي الايه؟ دي العدل. يبقى اذا اللي بيوجه المعنى ايه؟ اللي بيوجه المعنى سياقه وسباق الكلمة ومصدرها، ومصدرها. القسط بقى بمعنى العدل، وقد يراد به المعنى المصدري، والمعنى المصدري ما يختلفش باختلاف موصوفه. معنى المصدري تقول رجل عدل وامرأة عدل، ورجلان عدل، وامرأتان عدل، ورجال عدل، ونساء. يبقى إذا أردت به المصدر يبقى يستوي معه المفرد والمفرد والمثنى والمثنى، وجمع المذكر وجمع المؤنث. اقرأ القرآن بقى: ونضع الموازين القسط. موازين وقال إيه؟ قسط. أدي جمعه، ونضع الموازين الإيه؟ القسط ليوم الايه؟ القيامة. وبعدين في حاجة اسمها ايه؟ قسط، وفي حاجة اسمها قسطاس. خد بالك، نعملهم مثلا يردة، بنعملها خشب وانواع الخشب مختلفة، وتقعد بقى بكسر الاستعمال تتآكل مش كده، وبعدين يقوموا يعملوا حاجة معيار عشان لما نيجي الخشبة جديدة نعملها عليه، يعملوها من المعادن التي لا تتآكل. افرض مثلا ان واحد جاب مثلا حتة حجر وعملها وزن اقة، طيب، وبعدين قاعد يوزن به، كل ملامسة يبقى فيها مناقصة، كل شيء تلمسه كده بايدك وان كنت بتحكش بس لمس كده يبقى فيها ايه؟ مناقصة. ازاي؟ قال لك تشوف اكرة الباب كأنك بتلمسها وبتعملها كل يوم كده، انت لقى بتلمع دون بقية الله. الله، معنى تلمع يعني ايه؟ يعني من كسرة لمسه، اولا الوساخة ما بقتش عليها وساخة، ومن كسرة اللمس ايه؟ تنبري وتتلق. الله، اذا كل شيء تستعمله ولو باللمس يتناقص ولا لا؟ يتناقص. ولذلك مثلا تلتفت مثلا تلاقي الحجر الاسود مثلا، هي الناس بتسلم عليه بتبرك ولا بتسلم كده؟ قال لك مدام بتلمس اهو برضو ياخد منه، بس جزء لا يتجزأ، جزء لا ايه؟ فاللي عمل حجر وقع كده وقع وقعدت توزن بيه. في الفلاحين عندنا ما يجيبوش موازين حديد، يبقى الاول وقع حديد وبعدين يجيب حته حجر ويعمل. طيب البتاعه الحجر دي كل ما يوزن بها تعمل ايه؟ بتنزل منها شويه، تبقى مش هتدي العدل قوي. نقوم نرجعها للقسطاس، كل ست اشهر كده نوزنها على الايه؟ على الوقع الحديد. دي اسمه القسطاس. بقى القسطاس هو الذي توزن به الموازين، توزن به الايه؟ الموازين. وزنوا بالقسطاس المستقيم. بالقسطاس يبقى اذا صنعت شيئا مما يتآكل او يتناثر باللمس فوجب عليك ان ترده في كل فترة الى المقياس الايه؟ الاصيل، حتى لا تظلم ولو بمقدار ما تأخذه اللمسة من الشيء. شوف بقى الدقة قد ايه القسط. ولذلك لما تيجي تقول ذلكم أقسط عند الله، أقسط يعني إيه؟ أعدل. ذلكم أقسط، بس قال عند الله، كأن موازين الله غير موازين مين؟ لان موازين البشر، موازين البشر يمكن يحصل فيها الاختلال مش كده، ويمكن برضو يعمل لك انه بيوزن ويخنصر الصبع كده، او يلف لفه تحت مش عارف الايه، او يلزق في الكفه مش عارف، مش كده ولا اللي بيحصل يعني مش كده، او يميل كده بصبعه. الله، انما دي اقصته عند مين؟
2: عند الله.
1: وإذا كان الحق سبحانه وتعالى قد طلب منا أن يكون قيامنا مبالغا فيه، يعني لا نترك فرصة لأن نقوم بأي عمل ولا نعمل، وأن نبالغ في العمل فنقيمه أيضا قوامين، يعني تقوم بالعمل وتتقن العمل في ذاته كويس، وتعدل المجتمع بأن تكونوا شهداء بالإيه؟ بالقصة، عشان كل واحد يأخذ إيه؟ يأخذ حقه. حين يأخذ كل واحد لا يطمع قوي في أن يظلم ضعيفا، لأن حيلاقي ناس يشهدوا بالإيه؟ يشهدوا بالحق. وإياكم أن تدخلوا الهوى في مقاييس العدل، أن تدخلوا الهوى في مقاييس، وهب أن المسألة تتعلق بعدوكم أو بخصومكم، برضو العدل أهم، العدل. ولا يجرمنكم، يعني لا يدخلنكم في الجرم ان جماعة بتبغضوهم، تبغضوهم شيء ولهم الحق شيء تاني. واحنا قصينا القصة بتاعة الرجل اللي سرق الدرع بتاعه، واليهودي وحبوا يتهموا اليهودي ويبرأوا السارق وهو مسلم، حبوا يتهموا التهمة في مين؟ في اليهودي، ويبرأوا مين؟ المسلم. ربنا قال له إنا أرسلناك بالعقل تحكم بين الناس، بين الناس مش بس المؤمنين يا سيدي، بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما، أي ولا تكن لصالح الخائنين خصما. ولا يجرمنكم، أي لا يحملنكم بغض قوم على ألا تعدلوا، على ألا تعدلوا، وإلا فسيكون البغض لصالح عدوك، بغضك واتباع هواك لصالح مين؟ لأنك انت هتعاقب، لأنك انت يبقى العقوبة بتاعتك دي وكونك تغضب ربك ده لصالح مين؟ لصالحك ولا لصالح خصومك يا سيدي؟ لصالح خصومك. ولا يجرمنكم، أي لا يحملنكم بغض، شنآن أي بغض، شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، اعدلوا هو أقرب للتقوى. والعدالة حين تطلب مع الخصم وتدي له عدل، ده تقريع له لمخالفتك، كأنك بتقرعه لأن خلفك، يقول يا سلام عدوته لي ما منعتوش أن يقول الحق. يبقى ده إنسان سوي ولا مش سوي؟ الدين بتاعه هو اللي أمره بكده، ده نعمة الدين اللي يقول كده. يبقى إذن ساعة تقول العدل لخصمك تقرعه على أن لا يكون مؤمنا، تقرعه على أن لا يكون مسلما. وإنما حين يرى خصمك أي العدو بتاعك أنك قد جرت ولم تذهب إلى الحق، يقول شوف يا أخوة دعنا دين أحسن منهم، يبقى شجعته على أن يكون كافر ولا لا؟ شجعته على أن يكون عاصي ولا لا؟ لكن حين يرى أنك وقفت موقفا يرضي الله مع أنه عدوك، استدل من ذلك على أن ما آمن، على أن الشيء الذي آمنت به هو الحق، وأنك قد جربت الحق حتى في أعدائك. يبقى إذن يقرعه ولا ما يقرعهش، وقد يلفته إلى أن إيه؟ إلى أن يقول اعدلوا هو أقرب للتقوى، أقرب إلى التقوى بتاعتك، ولا أقرب إلى التقوى لعله يرتدع من تعصبك للحق وإن كان عدوا لك، فإيه فيعاود نفسه ويقول والله ده منهج كويس كده اللي تغلب على إيه، على البغض كده وحكم لي مع أني عدوه. ولذلك في قصة سيدنا إبراهيم لما جاء واحد يسأله ليلا فسأله عن دينه فوجد زمش، أم يعني لوى نفسه عنه، الرجل مشي، فأنزل الله سبحانه وتعالى على إبراهيم بالوحي، قال أنا قبلت كافرا به ومع ذلك ما قبضت يد نعمتي عنه، وانت عايز عشان ضيافة ليلة ولا تأكله لقمة يعني يغير دينه علشان الحكاية دي. فرجع سيدنا ابراهيم يجري وجاب الراجل قال له ايه اللي ما الذي حدث، انت انا جيت لك فنهرتني. قال له ان ربي قال لي ذلك. فماذا قال الرجل؟ شوفوا بقى واقربوا للتقوى اهي. فما قال نعم الرب اله يعاتب احبابه في اعدائه. اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. شوف عمل يبقى اقرب للتقوى ولا لا. فكأن المعنى النفسي الذي يصيب خصمك او من يبغضك او بينك وبينه شنآن حين يراك اثرت الحق على بغضك له، ده يعمل فيه ايه؟ يلويه الى جهتك. قول يا سلام، اكن هو لما اسلم ماشي مع الحق. يبقى هو ماشي مع الحق يبقى يلفت نظره واقرب الى التقوى. يبقى اقرب الى التقوى اوعى تاخدها بس لناحيه مين؟ ناحيه من شهد بالقسط، ده برضو اقرب للتقوى. ده يعني يقرب التقوى لمين؟ للمقابل. واتقوا الله. والذي يرجح ذلك بقى كلمة واتقوا الله ثانية. واتقوا الايه؟ واتقوا الله، ان الله خبير بما تعملون. فإياك برضو ان تصنع ذلك لشهوة ان يقال انه رجل وانه حكم على نفسه وانه لا، برضو اعملها لمين؟ وان كان موقف يعني يستحق منك الفخر والموقف الكويس، انما اوعى تعمله لنفسك، لان في كثير من الناس يحكمون بالظلم ليشتهروا بين الناس بالعدل. يعني افرض ان عرض عليك قضيه لابن جارك وابنك، الشجاعه الاولانيه ان تحكم لمين؟ لابن جارك، على ابنك. كلام صح ده كويس، انما الشجاعه اللي انقح بقى اللي اقوى ان يكون الحق لابنك. وتحكم بالعدل تقول والله الحق، مش تحكم للولد ابن الجار عشان يقول يا سلام ده الراجل حكم على ابن الجار ضد ابنه. يبقى لازم فيه ناحيه تانية تراقبها. يبقى الحق اعز عليك من هذه ومن نفسك. يبقى الحق في الاولى اعز عليك من ابنك حين حكمت لابن الجار، وحين حكمت لابنك يبقى الحق أعز عليك. نعم. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فإياكم أن تعملوا أعمال ظاهرها تقى وباطنها رياء. بما تعملون، احنا قلنا زمان إن كل جارحة من الجوارح لها مجال عمل. مجال عمل، اللسان يقول والأذن تسمع والجوارح تكسر، والأنف تشم، وفعل هو عمل بقية الجوارح غير اللسان. يبقى المقابل للقول ايه؟ الفعل. القول واخذ اللسان، والفعل واخذ بقية الجوارح كلها على الأول. ويجمع جميعا العمل. يبقى العمل اما ان يكون قول واما ان يكون ايه؟ فعل. لما تقولون ما لا ايه؟ يبقى القول قبل ايه؟ الفعل. القول مجال اللسان، والفعل مجال بقية الجوارح، والاثنين يجمعهم انهم عمل. اوعى تقول القول والعمل، القول وايه؟ والفعل، والاثنين عمل. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. كلمة وعد برضو بتيجي وكلمة أوعد. وعد إذا جردت عن الموعود به تبقى وعد للخير وأوعد للشر، ما دام تكون ما فيهاش الموعود به، إنما لو فيه يبقى الاثنين يصلحوا البيت. تبقى لما تقول وعدته بالخير صح، وعدته بالشر صح، ما دام تجيب المتعلق خلاص. لكن اذا ما جبتش المتعلق يبقى وعد تستعمله في الخير واوعد تستعمله في الشر. واني اذا اوعدته، ما قالش بايه، اوعدته قال بايه، يبقى ما ذكروش. ام قال لك ايه؟ لمنجز ايعاء ومخلف ايه موعدي. خلاص. يبقى اذا انت لما يجي اوعد ووعد الاثنين ما ذكرش لهم متعلق يبقى يصح انها تيجي ايه في الخير والشر. واذا ذكر المتعلق يبقى خلاص. وعد الله، وعد الله، الوعد ده ما الذي يطعن في الوفاء بالوعد؟ اللي يخلي واحد يوعد وعده وبعدين ما يقدرش يوفيه انه من الاغيار. ليه؟ لانك تعد بشيء ويمكن لما يجي معاده ما عندكش، ملكش قدره، قلبك يتغير. انما ساعه يكون الله هو الذي وعد، والله لا تداخله الاغيار، يبقى وعد يعني وعد، انتهت المساله، ولا فيش قوه تانيه تحول دون انفاذ وعده. انما قد يجوز وعد من البشر وتيجي قوه تعمل ايه، لكن الحق سبحانه وتعالى مش اغيار، ولا فيش قوه تانيه ايه. وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات، وعدهم ايه؟ ام قال لك لهم مغفره، ادي واحده. الله كانه يكون لكل عباده، مش بس الصالحين الوارين اللي مش عارف ايه، حتى اللي نفسهم زي مثلهم شيء وعملوا لهم مغفره. والغفران مقدم هنا على الله، لان درء المفسده مقدم على جلب المصلحه. درء المفسده مقدم على ايه؟ جلب المصلحه. انت مثلا قاعد اهو وفي واحد جاي من الناحيه دي يناولك تفاحه، هتمد ايدك تاخدها. في ساعه ما جه يناولك تفاحه التفت لقيت واحد تاني جاي يضربك قلم، اي اتجاهات سلوكك تغلب؟ وايدك دي ان كانت الله، يبقى درء المفسدة مقدم على ايه؟ على جلب المصلحة. تدرء مفسدة الاول، يبقى لهم مغفرة. يعني ايه اللي هيجيب لهم النار؟ لان الذنوب نغفر، ادي اول مرحلة. لهم مغفرة واجر ايه؟ واجر عظيم. ليه؟ لان كل اجر على عمل يأخذ عمره، العمر بتاع الاجر ده يأخذ بقدر حيزه الزمني فيه. فأجري على عملي في الدنيا هيذهب ولا ما يذهبش؟ لأنني نفسي هذهب، مش كده؟ لكن الأجر بقى اللي يجي في الآخرة ده أجر لا يسيبني ولا سيبه، إنما أجري في الدنيا أنا سيبه يا هو إيه؟ يا هو يسيبني. يبقى يصب بالعظيم ولا لا؟ أدي الأجر لا يسيبني ولا سيبه. وحينما يتكلم الحق سبحانه عن معنى من المعاني يتعلق بالإيمان والعمل الصالح، النفس تبقى مستعدة للمقابل، النفس تبقى مستعدة لإيه؟ للمقابل، علشان يبقى عندي تأمين في الخير وعندي ترهيب من مين؟ من الشر. فلما قال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. شوف كلمة أصحاب الجحيم بقى، شوف الصحبة اللي تنيه، الصحبة الصحبة دي الصحبة الواحد يبرأ منها ولا لا؟ وقال الصحبة الملازمة، لأن الصحبة دي تدل على الإيه؟ على التلازم. ومدام أصحاب الجحيم يعني تملي إيه؟ مقرون ببعض ومش هيسيبوا بعض، بل إن الجحيم نفسه في اشتياق، في اشتياق له. يبقى الجحيم دي هتعمل عمليتين اتنين، الصحبة بتاعت اصحاب الجحيم للجحيم يمكن بده يتملمس منها هو، انما هي عاملة في ايه؟ من كلب شاه، مش ممكن. ولذلك هي اللي تشتاق تقولها امتلأتي، تقول ايه؟ هل من مزيد هذا؟ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا اولئك اصحاب الجحيم

أهل المعرفة أو يوم يعني يتلاعب بمواجيد النفسية، يوم يقول لك مثلا الله يعلم أني لست أذكره. طب بالله لو سمعت البيت ده تعمل إيه؟ تشتمه ولا ما تشتموه؟ ها؟ لكن هو يجي يحللها لك بقى التحليل العرفاني يقول لك إذ كيف أذكره إذ لست أنساه. فلما يجيب الثاني أنت إيه؟ قلبك ارتاح منه. لما يقول الله يعلم أني لست أذكره تقول أعوذ بالله، مش كده؟ وبعدين يقول لك إذ كيف أذكره إذ لست أنساه، يبقى منتهى الإيه؟ منتهى. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. وقلنا برضو قال ما قالش نعم، ما قالش إيه؟ نعم. طيب ليه ما قالش نعم؟ لأن كل نعمة حتى على انفرادها تستحق أن تذكر الله. يعني النعمة كل نعمة مفردة في ضخامة معطاها تستحق منك أن تذكر الله عليها. أو أن نعمة الله، النعمة المضاف إلى الله، كل فيضه على خلقه. النعمة إن هو ربنا، أدي أحسن نعمة. النعمة الكبيرة إن هو إيه؟ ربنا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم. الله، ما دام جاب إذ يبقى المراد نعمة بخصوصها. إذ يعني حين، اذكروا نعمة الله عليكم في الوقت ده، يبقى ما دام جاب زمن النعم الأخرى ما لها زمن مستمرة، لكن ما دام قال اذكروا نعمة الله عليكم إذ يبقى لها زمن، يبقى لازم نعمة مخصوصة ولا لا؟ إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم. فيه قبض يده وفيه بسطها، فيه بسط ممدوح وهو أن تكون مبسوطة بالنعمة. إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم، شوف بقى، طب أيديهم يمكن بالخير يمكن بماذا، فكف أيديهم عنه. الله، يبقى كف الأيدي هو النعمة، يبقى لازم كان حيمدها بالسوق. الأهو امشوا يا بقى كده، اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم، يعني نعمة الله عليكم في الوقت الذي هم فيه قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم. لو وقفنا كده يقول لك ممكن هيبسطوها بعطاء، يبقى هم جاب ربنا جاب نعمة من أسباب، قال لك لا، فكف أيديهم. يبقى مدام كف أيديهم عنكم يبقى كأنه وعدها نعمة، فكأن الكف كان المراد به إيه؟ كانوا حيمدوها بإيه؟ كان يمدها بشر. اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم. لو إننا وقفنا عند دي يبقى ده النعمة في أن الله جعل من أسباب خلقه معبرا للنعم علينا، مش كده؟ لكن إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم، يبقى مدام النعمة في كف الأيدي بتاع القوم يبقى أولا القوم خصوص وبسطوها بالإيذاء، عايزين يبسطوها بالإيه؟ بالإيذاء. خدناها منين؟ من قوله فكف أيديهم عنكم، ومن قوله اذكروا نعمة الله. فكأن النعمة التي يتحدث الله بها هي نعمة كف الأيدي عنكم، ومدام هي نعمة يبقى كانوا سيبسطونها بإيه؟ بأذن. ويكنون عن عن عن بزاءة اللسان، بسط إلي بسط لسانه يعني بالذم فيه، وبسط يده بإيذاء، بإيه؟ بإيذاء. إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم، نعم إليكم، وكف أيديهم عنكم. هنا ضمير مين؟ طب القوم جمع، طب الحكاية دي لمين؟ للمؤمنين ولا لحضرة النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لك الله هم المؤمنين شيء وحضرة النبي شيء. طب إذا هم قوم أن يبسطوا يدهم إلى رسول الله، ألا يكون ذلك بسط يدهم إلى المؤمنين برسول الله؟ هم حصل خلاف؟ ما حصلش عقاب، ما حصلش انفصال بين رسول الله وبين مين؟ فكل شيء يصيب رسول الله يبقى ايه؟ يبقى يصيب المؤمنين. نعم. إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. ايه تبقى لازم لها وقع، ما دام قال إذ يبقى لها ايه؟ وقعت حال في زمن ايه؟ في زمن مخصوص. أيعني

0: الحق سبحانه وتعالى حادثة بني النضير، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بينه وبين بني النضير معاهدة. المعاهدة دي انهم ما يعونيش عليهم خصومهم، وان اذا حصل قتل من جهتنا يعاونونا في الدية. فواحد ارسله رسول الله في سرية فقتل اثنين من الايه من المعاهدين، واخطأ، طالبوا بدية القتيلين. النبي ما كانش عنده ما يعطي الدية، بنص المعاهدة انهم ايه يساعدوه في الدية. فذهب الى بني النضير علشان يساعدوه في دية مين؟ في دية القتيلين. فقالوا له مرحبا، اتفضل نطعمك ونسقيك وبعدين نديك اللي انت عايزه. وبعدين سلطوا واحد يرمي فلما سلطوا الرجل، قبل الرجل ما يطلع ويتمكن بقى من السطح، كان الله قد اخبر رسوله فقام منصرفا، ولا انتظر لا طعام ولا شراب ولا ايه، اذ هم قوم ان يبسطوا بقى مجرد الهم فكف ايديهم يعني عن الفعل، الهم موجود، هم قوم مش كده، ان يبسطوا اليكم ايديهم بمجرد الهم. الله سبحانه وتعالى اخبر رسوله، فالرسول قبل هم بقى ما يتمكنوا من الحكايه ويطلع ويمسك الحجر ويرميه على حضره النبي عليه الصلاه والسلام كان اخبره الخبر. فلما يقوم قبل هم ما يتمكنوا من الفعل، بالله ما يستعجبوش هم دول حاجه من دي، يعني يقول لك ده اخبره يا الراجل ده ملهم، لان هو لو انتظر كان ايه، اذ هم قوم ان يبقى. ما هو الهم اذن؟ الهم هو حديث النفس، حديث مين؟ حديث النفس. طيب يبرز الى سلوك، يبرز الى سلوك، هم همهم انما ايه ما حصلش نزوع سلوكي على الاول. يبقى اذا الهم هو حديث الايه، فان اخرجت الهم وهو حديث النفس الى اول خطى النزوع يبقى ده قصد بقى، يبقى ده اسمه ايه، يبقى ده اسمه قصد. والهم الشيء الذي يغلب على فكرك في نفسك بغم، زي الكلمه العاميه بتاعتنا، يقول والله انا في هم، انا في ايه هم، ويمكن يوضحها شويه يقول لك انا في هم وغم مش كده يقول. يبقى اذا ما هو الهم؟ الهم حديث النفس، والهم الامر الذي لا يبارح النفس حديثا فيه لانه امر ايه يغم. وبرضه قلنا درء المفسده مقدم على جلب الايه، الشيء اللي النفس تقعد تحدثني بيه اللي يجيب له شر يخاف منه. ولذلك الهم ده العدو اللي ما بتقدرش ايه، ما تقدرش، لانه يتسرب الى ايه، يتسرب الى قلبك، يتسلل. انما اي عدو مادي ظاهر ممكن ايه، ممكن تدفعه. ولذلك احنا كنا حكينا لكم حكايه زمان ان سيدنا الامام علي رضوان الله عليه وكرم الله وجهه كان مشهور عند القوم بقى بانه مفتي، مفتي يعني يستفتى في الشيء فيجيب عنه، لدرجه ان سيدنا عمر نفسه يقول قضيه ولا ابا حسن لها، يعني قضيه معضله وما فيش ابو حسن يفكها لها خلاص. وكان يستعيذ من انه يوجد في حته ما فيهاش ايه علي، لان علي كان بيطلع من مقادر كتير بالفوتيه بتاعته. فالامام علي مشهور بانه بيفتي كويس، فالناس عرفوا عنه هذا فقالوا يا سيدي بيجيب الكلام ده منين، ما تيلا نعمل له لغز ونتفق كلنا دي احنا اهل فكره اهو، ونجيب له قضيه كده ملخبطه نشوفه هيخرج منها ازاي. فقعدوا قالوا الكون ده واسع، ايوه سيدي واسع، وفي حاجات كتير قوي، وفي حاجات اقوى من حاجات، حاجات تتسلط على حاجات. قال ايوه، طب ما نتفق كده على اقوى الحاجات دي، خلق الله كتير اهو. فواحد بص كده قام قال لك يا اخي ما الجبل هو كل الدنيا بتزول وهو قاعد، يبقى الجبال. قام واحد قال يا اخي لكن احنا بنروح نقطع منه بحته حديده ونكسر منه
1: الجبال
0: نقطع الحجر بالحديده ونكسر منه ونصلحها برضه في اقوى من الجبل. هم لسه ما عمالين بيسلسلوا بقى الحكايه دي وعايزين يوصلوا. قال له مين؟ سيدنا علي ماشي. فقالوا له يا ابا الحسن، قال ما اشد خلق الله، ما اشد بنود الله. فسيدنا الامام علي رضوان الله عليه وكرم الله وجهه كانه بيقرا من كتاب ومساله محضره عنده محضره، بدليل انه عارف الجنود اقوى جنود الله ايه، وعارف اللي اقوى من الاقوى ويرتبه، وبدليل انه حصر عددهم مما يدل على ان ذهنه اشتغل بها. كان يقدر يقول لك ده كذا لكن كذا فوقه، ويقعد يعد من غير ما يحصر العدد اولا. لا، هو بسط اليك وقال اشد جنود الله عشرة وحصرهم، يبقى دليل على انه حصرهم، وبعدين هيفصلهم بعدين، دليل على انه ايه مذكرهم دول. لو افهمه، لو ان هو قال اشد جنود الله كذا ثم تبين له ان واحد اشد وقال لك كذا، يبقى عمال بيسلسل وخلاص، انما يقول لك عشرة دي مسألة مدروسة بقى. اشد جنود الله ايه؟ عشرة. وبسط ايده كده، الجبال والرواسي، هم قالوا كده ولا لا؟ لان اول ما يلفت البدوي واللي قاعد في الجزيره ايه، ان الجبل ثابت خلاص. اشد بنود الله عشر، الجبال الرواسي والحديد يقطع الجبال، يبقى اشد ولا مش اشد؟ والنار تذيب الحديد، والماء يطفئ النار، خلاص. والسحاب المسخر بين السماء والأرض يحمل الماء، والريح يقطع السحاب، وابن آدم يغلب الريح، يستتر بالثوب أو الشيء ويمضي لحاجته، والسكر يغلب ابن آدم، مهما كان قوي يسكر يترنح ويقع على الأرض مش كده، والسكر يغلب ابن آدم خلاص، والنوم يغلب السكر، والهم يغلب النوم، فأشد بنود الله الهم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: كانت هذه خواطر إيمانية للداعية الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، وتفسير آيات من سورة المائدة. دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
2: سبحان

الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره الحمد لله الذي لا يخيب من شكره الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه

نورك فهديت فلك الحمد. اللهم تم حلمك فغفرت فلك الحمد. أعطيتنا وآويتنا وكفيتنا وسترتنا ورزقتنا فلك الحمد.

سيدنا وحبيبنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد عدد

الأنهار اللهم صل وسلم عليه صلاة تنجينا بها من الأهوال والآفات وترفع لنا بها الدرجات وتحط عنا بها الخطيئات اللهم صل وسلم عليه صلاة تحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتلبى بها الرغائب وتحسن بها الخواتيم اللهم صل وسلم عليه صلاة

طمعا بجنتك، يا من ملأت قلوب العابدين أملا برؤيتك، يا من ملأت قلوب الخاشعين رجاء بدوام تجلياتك.

رجاء بالتوبة إليك وملأت قلوب المؤمنين حبا بالتوكل عليك. العطاء عطاؤك والمنة منتك.

إليك إلهنا وسيدنا ومولانا، إن لم نكن نحن كما أمرتنا فأنت عنا ذو عز وغنى، فمن لنا ونحن المساكين الفقراء الملتجئون إليك، وحسرة على من أبعدته.

ربنا نسألك بقوتك التي قهرت كل شيء فخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء، نسألك بسلطانك وعظمتك الذي علا فوق كل شيء، نسألك بنورك الذي أضاء كل شيء، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، نسألك بعلمك الذي أحاط كل شيء أنت

نستغفرك من كل ذنب يقطع منك رجاءنا ويرد دعاءنا ويزيد همومنا ويضاعف غمومنا. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب

اللهم إنا مستغيثون نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا

من جود رحمتك فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا، فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا، اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا.

رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة.

كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إن هذا حالنا ظاهر بين يديك، وهذا أمرنا لا يخفى عليك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك، فارحم يا ربنا وقوفنا

في عمره، وارزقه الصحة والعافية، وارزقه الصحة والعافية يا أرحم الراحمين. اللهم ومن كان منهما ميتا فارحمه برحمتك يا رب.

لأمة محمد. اللهم غوثك لأمة محمد، اشتد علينا البلاء وزادت الفتن

باطل باطنا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. ربنا تقبل منا اليسير، ربنا تقبل منا اليسير ولا تؤاخذنا بالتقصير، ربنا تقبل منا اليسير ولا تؤاخذنا بالتقصير، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم.

هنا إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الحق والهداية والنور، 87.6 FM.

مستمعينا الأكارم، إلى هنا نأتي إلى ختام برامجنا لهذا اليوم. من الآن وحتى موعد أذان الفجر نستمع إلى ما تيسر من القرآن الكريم.

كبرت كلمة تخرج من أفواههم.

نحن نقص عليك نبأهم

هناك.

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Fajr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكن با يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟

فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران، واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسراني، طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعل مكاني، واقطع به طمعي وشرف همتي، كسر به ورعي وأحيي جناني، أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني، وامزجه يا ربي بلحم معدني، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني

0: رحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني، ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني، لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأكتمن عن البرية خلتي ولأشكون إليك جهد زماني، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني، ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسان يأس لم تشبه بناني، ولأجعلن رضاك أكبر همتي ولأضربن من الهوى شيطاني، ولأكسون عيوب نفسي بالتقى ولأقبضن عن الفجور عناني، ولأمنعن النفس عن شهواتها ولأجعلن الزهد من أعواني، ولأتلون حروف وحيك في الدجى ولأحرقن بنوره شيطان.
1: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
2: ورد الصباح والمساء.
3: أعوذ

الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

وأن محمدا عبدك ورسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على

عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. رواه البخاري.

0: مكارم الأخلاق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، الصفة اليوم التي ينبغي أن يتصف بها المؤمن تذكر الموت، صفة مستمرة. الفرق بين اسم الفاعل وبين الصفة المشبهة باسم الفاعل أن اسم الفاعل يدل على الحدث، بينما الصفة المشبهة باسم الفاعل تدل على الثبوت. فينبغي أن يكون تذكر الموت صفة ملازمة للمؤمن. ولكن الموت في القرآن يعني معان متعددة، منها الموت نفسه، كل نفس ذائقة الموت، منها الضلال، أو من كان ميتا فأحييناه. الموت في القرآن يعني أحيانا الضلال، الضال ميت، أموات غير أحياء. مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. الجد فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض. إذن التصحر والجفاف يسمى في القرآن موتاً، والجماد أموات غير أحياء كأنه جماد، والكفر تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. هذه بعض المعاني التي وردت في القرآن الكريم والمتعلقة بالموت. إخوتنا الكرام، في القرآن الكريم ما يزيد عن 56 آية تتعلق بالموت. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟

0: في شأن الموت. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم عاشر عشرة، فقام رجل من الأنصار فقال: يا نبي الله، من أكيس الناس؟ يعني من أذكى الناس وأحزم الناس؟ فقال: أكثرهم للموت ذكرا وأكثرهم استعدادا للموت. أولئك الأكياس العقلاء الأذكياء ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة. يعني ما من إنسان على وجه الأرض أعقل ممن يذكر الموت دائماً، لأنه ما من حدث أشد واقعية من الموت، لا ينجو منه أحد، كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت، والليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القمر، وكل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استحيوا من الله حق الحياء. فقلنا: يا نبي الله، وما حق الحياء؟ إنا نستحيي. قال عليه الصلاة والسلام: ليس ذلك، ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما حوى، فليحفظ بصره وليحفظ سمعه ولسانه، والبطن وما حوى، ألا يدخل إلى بطنه إلا طعاما حلالا، أي اشتري بمال حلال، وليذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، ومن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده غدوة وعشية، إما النار وإما الجنة، فوالذي نفس محمد بيده، ما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. الله عز وجل حينما يقول: هو الذي خلق الموت والحياة، بدأ بالموت، لأن خيارات الإنسان حينما يولد لا تعد ولا تحصى، ولكن الإنسان حينما توافيه المنية أمامه مكانان لا ثالث لهما، إما إلى جنة يدوم نعيمها أو في نار لا ينفد عذابها. ويقول عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة: استكثروا ذكر هادم اللذات، فإنه ما ذكر في ضيق إلا وسعه، ولا ذكر في سعة إلا ضيقها. بيت 400 متر، صالون ضخم، غرفة نوم كبيرة، إطلالة رائعة، في النهاية بباب صغير، قد يكون البيت 88 مليون. رأيت بيت بالقاهرة ثمنه 1000 مليون، 1000 مليون، بالنهاية بالقبر. أسكن أكبر قصر في الأرض، بالنهاية إلى القبر. مات رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل أصحاب رسول الله يثنون عليه ويذكرون من عبادته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت. فلما سكتوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كان يكثر ذكر الموت؟ قالوا: لا. قال: فهل كان يدع كثيرا مما يشتهي؟ قالوا: لا. قال: ما بلغ صاحبكم كثيرا مما تذهبون إليه. هذا المديح في العبادات لا يكفي، لا بد من أن يكثر الإنسان من ذكر الموت، فلعله يلجم نفسه عن كثير من حظوظها. وكان عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل. الحديث أيها الإخوة الذي يقسم الظهر، بادروا بالأعمال الصالحة، فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنا مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال والدجال شر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر؟ ماذا ينتظر كل واحد منا في المستقبل؟ أبدا أحد هذه، شئنا أم أبينا، أحببنا أم كرهنا، الموت مصير كل حي. قد يفتقر الإنسان فجأة، وقد يغتني، الغنى مطغي والفقر منسي، وقد يأتي مرض يفسد عليه حياته، يعني خسر بالدماغ انتهى مشلول، فشل كلوي كل أسبوع مرتين أو ثلاثة أربع ساعات، وكل مرة 3000 4000، تجمع بالكبد انتهى، يعني في أمراض عضالة. هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، صار في خرف، أو موتا مجهزا؟ يعني إذا الإنسان أراد الدنيا ولم يعبأ بالآخرة ماذا ينتظره؟ أما المؤمن له معاملة خاصة، من عاش تقيا عاش قويا. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. يعني في أشياء مطمئنة جدا للمؤمن، المؤمن له معاملة خاصة. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون؟ يعني مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن تكون حياة المؤمن كحياة الفاسق، وأن يكون موت المؤمن كموت الفاسق. يتبع الميت ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى معه واحد، يتبعه أهله. لاحظوا أي جنازة، الأولاد أولاً، الإخوة، الأعمام، الأخوال، جميع الأقارب يمشون وراء الجنازة إلى القبر، يوضع الميت في القبر، توضع البلاطة، يردم التراب، يتقبلون التعازي، بعد حين من الدهر ينسى الميت وكأنه لم يكن. ما الذي يدخل معه؟ عمله. يا قيس إن لك قرينا تدفن معه وهو حي، ويدفن معك وأنت ميت، إن كان كريما أكرمك، وإن كان لئيما أسلمك، ألا وهو عمله. لعل أحدكم عز إنسان من أغنياء البلد، تجد بيت يعني مساحات كبيرة جدا بأرقى أحياء دمشق، أيام بالمئة مليون ثمنه، وين صاحبه هلا؟ هذا الذي صمم الغرف، وصمم الجبصين، وصمم الأساس، وصمم الكسوة، أين هو الآن؟ في قبر. هذا هو المسوى الأخير. إذا يفهم من هذا أن البيت مهما كان فخما هو مثوى مؤقت مؤقت. والله أحد إخواننا يعني عملوا بناء البيوت، فأنشأ بناء في أحد أشهر مصايف دمشق. مرة كنت عنده، أطلعني على بيت حقيقة مدهش مدهش، صاحبه بقي سنتين يشرف على كسوته، الرخام أرقى نوع، الألمنيو أرقى نوع، الشرفات والسعة، الغرف والسعة، المطبخ كأنه بيت المطبخ. حدثني انتهى البيت وموعد سكناه يوم الخميس، فرجاه أن يأتيه بمنظم للكهرباء، أتاه الخميس ما جاء أحد، فاتصل السبت مات، ما سكنه ولا دقيقة، وهي حالات كثيرة جدا. فلذلك الإنسان إذا فكر بالموت وتكيف معه، فإذا جاء لا يأتي بغتة، مستعد له، منتظر قدومه. فالأهل يرجعون ويبقى العمل يدخل معه في القبر. يا أخوان، أمراض الجسد تنتهي عند الموت مهما كان مرض عضال، لكن أمراض القلب تبدأ بعد الموت، يبدأ أثرها المشقي بعد الموت. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك. مرة كنت في دائرة حكومية أنتظر، فجالس إلى جنبي إنسانان، قال له: حيرنا بكسوة البيت، بقينا 6 أشهر ننتظر قراره. التدفئة تمديد داخلي أم ظاهر؟ ما كان يستقر على رأيه. قال له: بعد 6 أشهر أعطانا رأي، اجعلوها داخلية، حينما تفسد الأنابيب لئلا نشوه البلاط نجعلها خارجية. بعد 20 سنة يعني أخذ قرار نجعلها التمديد داخلي، فإذا كان بعد 20 سنة أصاب الأنابيب فساد، منخليها بمحلها، ما منكسر بلاط، نجعلها خارجية. وين عايش الزلمة 20 سنة قادمة؟ يعني إلي قريب له سهرة دورية، أحد الحاضرين يعني يعتني بصحته عناية تفوق حد الخيال، كل حديثه عن خبز الخالة والسلطات والمشي والرياضة، هي كوانة معروفة، هي ضرورية جدا، لكن من حديثه يبدو أنه هذا ما بيموت قبل 90 سنة. فقال لإخوانه: أنا مطول لموت. قال له واحد: شو السبب؟ قال له: أنا أكلي قليل، وزني معتدل، جسمي رشيق، بمشي، باكل خبز خالي، باكل سلطات، ما بحملها كمان، فهمان كل شروط طول العمر. هذا الكلام قاله يوم السبت، السبت الثاني كان مدفون، والله الذي لا إله إلا هو، السبت الثاني كان تحت الأرض، ما أحد يعلم متى الوفاة. قال: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك. الآن صحيح أنت صلي وقرأ قرآن واذكر الله عز وجل، ومن حياتك لموتك. عن عبد الله رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: ألهاكم التكاثر. قال: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت، هذا الذي بقي لك من مالك. لذلك هذه الملايين المملينة ليس اسمها رزقا، بل اسمها كسب، لأن الكسب مال اكتسبته ولم تنتفع به وأنت محاسب عليه. يعني صور واحد الدين 1,000,000 ليرة ليسدها دينا فضاعت منه، لم ينتفع بها وعليه أن يؤديها. الكسب مال اكتسبته لم تنتفع به وسوف تحاسب عليه، أما الرزق ما انتفعت به. الآن الرزق 3 أقسام: قسم استهلكته، أكلت فأفنيت، لبست فأبليت، وقسم بقي لك تصدقت فأبقيت. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال: مستريح أو مستراح منه؟ فقالوا: يا رسول الله، ما المستريح وما المستراح منه؟ الآن دققوا. قال: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا، والعبد الفاجر، انتبه، من يستريح منه؟ قال: يستريح منه العباد، كل البشر، والبلاد، والشجر، والدواب. مين بقي ما استراح منه؟ العباد، والبلاد، والشجر، والنواب، طغاة العالم اللي همهم سحق الشعوب وضرب الشعوب وتدمير الشعوب باسم الحرية والديمقراطية. هذا الدجال، فشر غائب ينتظر والساعة أدهى وأمر. قيل يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ أكثر من أشرفوا على الموت يصبحون أسخياء، لكن بطولتك وأنت قوي شديد عتيد في شبابك تنفق المال. فقالوا يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال أن تصدق وأنت صحيح حريص تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. وكان عليه الصلاة والسلام يدعو ويقول: اللهم أحيني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، وإن أشقى الأشقياء من اجتمع عليه فقر الدنيا وعذاب الآخرة. يعني الحقيقة كم من الأحاديث كبير جدا، وآيات 56 آية متعلقة بالموت، معنى موضوع الموت موضوع كبير جدا يجب أن يدخل في حساباتنا اليومية. والحمد لله رب العالمين.
1: مكارم الأخلاق، حلقات مع الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
3: سورة العنكبوت.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: In the name of Allah, the most gracious, the most merciful.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله المصطفى الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، welcome to another episode of our tafsir page by page. Inshallah ta'ala, today we are on page 220 of the Quran, which is the 11th Juz, Surah Yunus. In the previous episode, we mentioned those verses that

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجباه قطوا إلا نصفنا، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم برامجنا لهذا اليوم الجمعة 16 من شهر صفر لعام 1448 للهجرة، الموافق 31 من شهر تموز يوليو لعام 2026 للميلاد. نحن معكم على موجة الاف ام 87.6. بإمكانكم الاستماع إلينا على الاب The Voice of Islam خلال هذه الفترة الصباحية، وبعد قليل بإذن الله تعالى سأوافيكم بمواعيد الصلاة لهذا اليوم، ثم بحالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم، ثم بنشرة أنباء محلية أسترالية تعقبها نشرة عربية وعالمية مفصلة. الكثير من المتفرقات نقدمها إلى حضراتكم قبل انتقالنا إلى مسجد الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنه لنقل وقائع صلاة الجمعة، وعلى الهواء مباشرة كعادتنا عند كل يوم جمعة. أتمنى أن تقضوا معنا وقتا طيبا ممتعا ومفيدا في رحاب الإسلام. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يا رب يا رب إني أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. يا رب إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. يا رب إني أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. يا حامل الهم أفرغ جعبة الألم، كل الشدائد لو أبصرت لم تدم. أغمض عيونك واستبشر، أغمض عيونك واستبشر بصبح غد، نم مطمئنا فعين الله لم تنم. يا الله

مواعيد الصلاة لهذا اليوم الجمعة هي على النحو التالي: أذان الظهر ينقل مرفوعا من مسجد الإمام علي رضي الله عنه عند الساعة 12:06، أذان العصر عند 2:52، أذان المغرب عند 5:16، وأذان العشاء عند 6:46. غدا السبت أذان الفجر عند 5:22، وشروق الشمس عند 6:48. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة هي على النحو التالي: اليوم الطقس مشمس بارد 17 درجة، غدا السبت أمطار متفرقة 17 درجة نهارا 7 درجات ليلا، مشمس يوم الأحد 19 درجة نهارا 7 درجات ليلا، الاثنين والثلاثاء أمطار خفيفة يوم الاثنين 22 درجة نهارا 7 درجات ليلا، الثلاثاء 19 درجة نهارا 7 درجات ليلا، والله أعلم. أتمنى لكم كل الخير والحب والسعادة والسرور، آمين.

0: إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الجمعة 31 من شهر تموز يوليو لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. سيدني: عثر على جثث 3 أشخاص داخل منزل إثر حريق هائل اندلع في جنوب غرب سيدني، حيث هرعت فرق الطوارئ إلى حديقة وايلي بعد الإبلاغ عن الحريق عند حوالي 9:45. والتهمت النيران شقة ملحقة بالمنزل، وكانت النيران شديدة لدرجة استدعت مشاركة 20 رجل إطفاء و5 شاحنات لإخمادها. وقالت الشرطة إنه تم العثور على 3 جثث داخل المنزل الواقع في شارع كورنيليا في وايلي بارك أثناء تفتيشه، ولم يتم التعرف على هوياتهم رسميا حتى الآن، ولم تصدر الشرطة أي تقديرات لأعمارهم أو أي معلومات أخرى عنهم. وبدأ تحقيق في أسباب الحريق، وتم تطويق المنزل كمسرح للجريمة. وصرح مسؤولون إنه لا يوجد لديهم خيط رئيسي في التحقيق حتى الآن نظرا للأضرار الجسيمة التي لحقت بالشقة، لكن من بين الاحتمالات التي يجري التحقيق فيها ما إذا كان سخان أو دراجة كهربائية قد تسببا في الحريق، وستعد الشرطة تقريرا لتقديمه إلى الطبيب الشرعي. كامبرا: مرة أخرى دعت بولين هانسون إلى إنهاء السياسة التعددية الثقافية، معتبرة أن أستراليا يجب أن تصبح مجتمعا ذا ثقافة واحدة. كما انتقدت بولين هانسون مستويات الهجرة المرتفعة، وقالت إن السياسات التعددية الثقافية أضعفت الوحدة الوطنية. وقد أثارت هذه التصريحات جدلا واسعا وانتقادات من عدد من القادة السياسيين وممثلي المجتمعات المتعددة الثقافات. بريزبن: استجوبت العنصرية بولين هانسون زعيمة حزب أمة واحدة طالبة مراهقة في مدرسة ثانوية إسلامية حول قرارها ارتداء النقاب وآرائها حول الشريعة الإسلامية وتعدد الزوجات. جاء هذا النقاش ضمن حوار صريح بث على برنامج سبوتلايت على القناة 7، حيث تم تصوير السناتور هانسون أيضا أثناء زيارتها للمملكة المتحدة ولقائها بالناشط اليميني المتطرف تومي روبنسون. وخلال زيارتها للكلية الإسلامية في بريزبن، أخبرت هانسون نبيها البالغة من العمر 15 عاما إن مخاوفها لا تتعلق بالمسلمين عموما بل بما تراه تزايدا في التطرف في أستراليا. وقالت هانسون: إننا نشهد تزايدا كبيرا في التطرف في هذا البلد، وذلك بعد أكثر من 7 أشهر من تعرض البلاد لأسوأ هجوم إرهابي في تاريخها والذي حدث على شاطئ بونداي. وقالت هانسون: إن الناس يعيشون في خوف من الهجمات الآن، ومعظم هذه الهجمات تأتي من جماعات إسلامية متطرفة تعيش في أستراليا، وهذا ما يقلقني. ثم انتقل الحديث إلى اختيار نبيها ارتداء النقاب وهو غطاء للوجه لا يظهر سوى العينين. وسألت هانسون نبيها عما إذا كان هذا قرارها الشخصي أم أن العائلة قد أثرت عليها، فأجابت نبيها: لا، إن والدتي ترتديه، ولكنني اخترت أن أرتديه من تلقاء نفسي، ومع تقدمي في السن ازدادت رغبتي في ارتدائه، وكان هذا خياري الشخصي. وعندما سئلت عن سبب رغبتها في ارتداء النقاب، أوضحت نبيها إنه يقوي إيمانها ويجنبها الحكم عليها من خلال مظهرها، وقالت: لأنني أشعر أنه يقوي صلتي بالله سبحانه وتعالى. وأضافت: كما أنه يشعرني بالتحرر من معايير الجمال الاجتماعية. وختمت نبيها قائلة: إن ارتداء النقاب يجعلني أشعر إن الناس لا يستطيعون الحكم علي بناء على مظهري، إنهم يركزون أكثر على جوانب أخرى مني، يركزون على طريقة كلامي وتفاعلي مع الآخرين. وأقرت هانسون بتفسير نبيها، لكنها أعربت عن قلقها بشأن شعور النساء بالضغط لارتداء الحجاب الديني، وقالت هانسون إن هذا خيارك وأنا أقر بذلك وأتقبله، غير أن الكثير من النساء يجبرن على ارتدائه رغما عنهن. ثم انتقل الحديث بعد ذلك إلى الثقافة الأسترالية، حيث سألت هانسون هل سترتدين البيكيني على الشاطئ؟ فأجابت نبيها لا، لن أرتدي البيكيني. فقالت هانسون إن ارتداء ملابس السباحة على الشواطئ في أستراليا جزءا لا يتجزأ من الثقافة الأسترالية. فردت نبيها قائلة إن عدم ارتداء البيكيني لا يجعلها أقل أسترالية من غيرها، وإذا لم أتبع هذا النوع من الثقافة الأسترالية فهل يعني ذلك إنني أقل أسترالية من شخص يتبعه؟ فاستفسرت هانسون أيضا من نبيها عن تعدد الزوجات والشريعة الإسلامية وعن الإطار القانوني والأخلاقي الإسلامي الذي ينظم جوانب من الممارسات الدينية والحياة اليومية، بما في ذلك مسائل الزواج والمال والعلاقات الأسرية. وعندما سئلت نبيها عما إذا كان ينبغي السماح للرجال بتعدد الزوجات، أجابت نبيها بأن على الناس في أستراليا الالتزام بالقانون الأسترالي، وقالت إن هذا في أستراليا غير مسموح به، وأعتقد أن على الناس الالتزام بالقانون الأسترالي لأنهم اختاروا العيش في هذا البلد وعليهم التقيد بقانونه. وعندما سألتها هانسون عما إذا كانت تؤمن بالشريعة الإسلامية، فأجابت نبيها نعم. وعندما ألح عليها بالسؤال عما إذا كان ينبغي السماح بذلك في أستراليا، أجابت نبيها لا، إذا كان ذلك مخالفا للقانون. ثم سألتها هانسون عما إذا كان ينبغي للوالدين أن يكون لهما الحق في ترتيب زواج ابنتهما، فأجابت نبيها نعم، لا أرى أي مشكلة في ذلك، لأن والدي يعرفان ما هو الأفضل لي، وطالما كان هناك اتفاق متبادل وكان الطفل نفسه موافقا على ذلك فلا أرى أي مشكلة في ذلك. هذا ومن المعلوم أن هانسون ارتدت زيا إسلاميا متشابها مرتين في قاعة مجلس الشيوخ، مرة عام 2017 ومرة أخرى عام 2025، في إطار استعراضات استفزازية وقد وجهت إليها توبيخات خلال ظهورها في العام الماضي. واستعاد حزب أمة واحدة زخمه في أحدث استطلاعات الرأي بعد تراجع طفيف، حيث أظهر استطلاع نيوز بول يوم الأحد الماضي ارتفاع نسبة التصويت الأساسي للحزب بنقطة مئوية واحدة ليصل إلى 30%، مساويا بذلك النسبة التي وصل إليها حزب العمال. وانخفضت نسبة التصويت الأساسي لحزب العمال بثلاث نقاط خلال نفس الفترة، كما حقق الائتلاف تحسنا طفيفا حيث ارتفعت نسبة التصويت الأساسي له إلى 19% بعد أن كانت عند أدنى مستوى تاريخي لها عند 17%. كامبرا. تواصل أستراليا ترسيخ موقعها بوصفها الجهة الرئيسية الممولة لدول المحيط الهادئ، وذلك بعدما تجاوزت قيمة المساعدات التي صرفتها في المنطقة ملياري دولار، وفقا لأحدث تقرير صادر عن معهد لوي الأسترالي. ويشير التقرير الذي يستند إلى بيانات خريطة مساعدات المحيط الهادئ إلى أن أستراليا صرفت 2,160,000,000 دولار في المنطقة، لتحتل المرتبة الأولى بفارق كبير عن بقية الشركاء الدوليين. وبلغ حجم التمويل الأسترالي أكثر من 3 أضعاف ما قدمته نيوزيلندا، والتي جاءت في المرتبة الثانية، فيما حلت الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة وتلتها الصين. ولا تقتصر أهمية هذه الأرقام على حجم الأموال المقدمة فحسب، حيث تعكس أيضا جانبا من التنافس المتزايد بين القوى الإقليمية والدولية على تعزيز حضورها ونفوذها في دول المحيط الهادئ. وركزت أستراليا تقليديا على تقديم المنح إلى دول المنطقة، لكنها اتجهت خلال السنوات الأخيرة بصورة متزايدة إلى توفير القروض لتمويل مشاريع كبيرة، لا سيما في قطاع البنى التحتية. ويقول الخبراء إن هذا التوجه نحو تقديم القروض يمثل تطورا مهما بالنسبة إلى أستراليا، لأنه يعني أنها تستطيع توفير مبالغ مالية أكبر لمشاريع البنى التحتية الكبرى، وهناك حاجة شديدة في منطقة المحيط الهادئ، وفجوة كبيرة في تمويل منشآت مثل الجسور والطرق والمطارات، وجميعها عناصر بالغة الأهمية لاقتصادات المنطقة، ويمكن للتمويل الخارجي أن يساعد في إنجازها. وما زالت أستراليا الشريك المالي الأكبر لدول المنطقة في وقت تسعى فيه قوى أخرى من بينها الولايات المتحدة والصين ونيوزيلندا إلى توسيع حضورها وعلاقاتها مع حكومات دول المحيط الهادئ. ويمنح تمويل البنية التحتية أستراليا دورا أكبر في التنمية الاقتصادية للمنطقة، لكنه يسلط الضوء أيضا على أهمية ضمان أن تكون القروض مستدامة وقادرة على تلبية احتياجات المجتمعات المحلية من دون إضافة أعباء مالية يصعب على الدول المستفيدة تحملها. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الجمعة. طاب يومكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم نشرة أنباء كاملة مفصلة. دمر جيش الاحتلال الصهيوني أنفاقا أسفل قلعة الشقيف بجنوب لبنان، بحسب ما جاء في بيان مشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي المجرم نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس. وأضاف البيان إنه جرى استخدام 700 طن من المتفجرات لنسف الأنفاق في قلعة الشقيف، مشيرا إلى أن تفجير الأنفاق في قلعة الشقيف يأتي ردا على خرق حزب الله أمس لوقف إطلاق النار على حد زعمه. وقال البيان إن إسرائيل لن تقبل بأي انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار، وإن أي محاولة من جانب حزب الله لإلحاق الأذى بقوات جيش الاحتلال ستقابل برد حازم يكبد حزب الله خسائر فادحة على حد وصفه. أنقرة. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد مباحثات مع نظيره اللبناني جوزيف عون في أنقرة أمس الخميس إن دعم بلاده للقوات المسلحة اللبنانية سيستمر دون انقطاع، في حين أكد عون إن بلاده اليوم أكثر تصميما على استعادة السيادة. وجاء كلام الرئيسين في مؤتمر صحفي عقب لقاء ثنائي بينهما خلال زيارة عون الأولى إلى تركيا منذ توليه الحكم عام 2025. وقال عون إن الزيارة تأخرت أكثر مما ينبغي وإن ثالث رئيس يزور تركيا منذ 70 عاما، مؤكدا أن الشراكة اللبنانية التركية يجب أن تكون جزءا من صناعة المستقبل لا متفرج عليه وفق تعبيره. وأضاف إن لبنان يقدر التزام تركيا بدعم الجيش اللبناني ومشاركتها في قوات اليونيفيل وإنه يعول على استمرار هذا الدعم. واعتبر عون إن استقرار لبنان ليس شأنا داخليا بل جزءا من استقرار المنطقة، مشددا على أن السلام لا يستقيم إلا باحترام السيادة. من جهته قال أردوغان إنه قيم مع عون طبيعة المساعدات التي يمكن أن تقدمها أنقرة إلى بيروت، مبديا رغبة بلاده في الانضمام إلى أي قوة تضمن استقرار أمن المنطقة بما في ذلك أي قوة بديلة بلبنان. وأوضح أردوغان إن تركيا سلطت الضوء على جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في لبنان، وتعهد أردوغان باستمرار دعم أنقرة ومساندة أنقرة للقوات المسلحة اللبنانية دون انقطاع، معبرا في الوقت عينه عن جاهزية تركيا للمساعدة في إعادة إعمار جنوب لبنان. وبينما عد لبنان في مقدمة الدول التي ستستفيد من أجواء الاستقرار في المنطقة، أشار أردوغان إلى أن استمرار الحوار بين لبنان وسوريا وتطوره سيكون مفيدا ومثمرا لكلا البلدين، معربا عن أتم الاستعداد لتقديم المساعدة لتطوير العلاقات بين بيروت ودمشق. وكانت الرئاسة اللبنانية أعلنت في بيان إن عون غادر بيروت متوجها إلى أنقرة في زيارة رسمية يلتقي خلالها بالرئيس أردوغان وعددا من المسؤولين الأتراك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية. وأشارت إلى أن الرئيس اللبناني أجرى مقابلة مع وكالة الأناضول قبيل الزيارة، أكد فيها أن العلاقات اللبنانية التركية تمتلك مقومات الانتقال إلى مستويات متقدمة من التعاون. وفيما يتعلق بالتعاون العسكري، أوضح أن الجيش اللبناني يحتاج إلى دعم متعدد الأوجه لتعزيز انتشاره وبسط سلطة الدولة، مشيرا إلى أن بيروت ستبحث مع أنقرة توسيع برامج الدعم والتدريب العسكري القائمة. طهران. حذرت طهران أمس الخميس بلغاريا وقبرص من السماح باستخدام قواعد عسكرية على أراضيهما لدعم العمليات الأمريكية ضد إيران، وطالبت صوفيا بإعادة النظر في قرارها استضافة طائرات أمريكية للتزود بالوقود في قاعدة بزمر الجوية. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي خلال اتصال هاتفي مع نظيرته البلغارية فيلسار بيتروفا إن موافقة صوفيا على تمركز طائرات عسكرية أمريكية مؤقتا في القاعدة تعد تسهيلا للعدوان على إيران، واصفا الخطوة بأنها غير مقبولة وتتعارض مع العلاقات بين البلدين وفق وسائل إعلام إيرانية رسمية. وأضاف عرقجي إن طهران تتوقع من الحكومة البلغارية إعادة النظر في قرارها بشكل عاجل، محذرا من أن إيران لن تتردد في الدفاع عن مصالحها وأمنها، وإن أي طرف يشارك في عمليات ضد إيران سيتحمل مسؤولية العواقب. وفي اتصال منفصل مع وزير الخارجية القبرصي شدد عرقجي على ضرورة منع استخدام القواعد العسكرية الأجنبية الموجودة في قبرص لتنفيذ عمليات ضد إيران، معتبرا إن إتاحة دولة أراضيها لقوة أخرى لتنفيذ هجمات تجعلها مشاركة في العمل العسكري. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن كومبوس أبلغ عرقجي بأن الحكومة القبرصية تلقت تأكيدات بريطانية بعدم استخدام القواعد العسكرية البريطانية في الجزيرة ضد أي دولة بما في ذلك إيران. وكان البرلمان البلغاري قد وافق في الأسبوع الماضي بأغلبية 136 صوت مقابل 13 على نشر 8 طائرات أمريكية للتزود بالوقود من طائرات كايسي 135 إلى جانب 250 عسكريا ومعدات دعم في قاعدة بزمر حتى الأول من أكتوبر تشرين الأول. وقالت الحكومة البلغارية إن الطائرات ستنفذ مهمات لوجستية في المجال الجوي للبلاد ولن تحمل أسلحة هجومية، مشددة على أن استضافتها لا تجعل بلغاريا طرفا في العمليات العسكرية. وجاء القرار رغم تحذير سابق من المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الذي قال إن أي استسهيلات للعملية الأمريكية ضد إيران ستعدها طهران مشاركة في الهجوم. وستضيف قبرص قاعدتين عسكريتين بريطانيتين تتمتعان بوضع سيادي من بينها قاعدة أوكروتير الجوية والتي تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة إيرانية في أوائل مارس، وكانت بريطانيا قد وافقت على استخدام قواعدها لتنفيذ عمليات دفاعية ضد الصواريخ الإيرانية الموجودة في المخازن أو على منصات الإطلاق، وهو ترتيب استمر في يوليو تموز ودفع الحرس الثوري إلى تحذير لندن من تسهيل العمليات الأمريكية ضد إيران. بغداد. أعربت مصادر دبلوماسية غربية عن تخوفها من أن يكون العراق متجها نحو اختبار للقوة بين فريق يطالب بإخراجه من لعبة المحاور الإقليمية ومع فريق آخر يتمسك بإعطاء الأولوية للتحالف مع إيران في معركتها مع الولايات المتحدة، ما يضع حكومة علي الزيدي في وضع بالغ الصعوبة. وكشفت أن السلطات العراقية امتنعت عن الإقرار بأن الهجمات على دول الجوار انطلقت من الأراضي العراقية لتفادي الانزلاق إلى مواجهة مبكرة لم تستكمل بعد شروط خوضها. وقالت إن المسؤولين العراقيين يعرفون أن مجموعات يديرها المستشار الإيراني جواد غفاري هي التي قامت باستهداف الكويت انطلاقا من منطقة البصرة، وإن مجموعات أخرى استهدفت دول الإمارات من الصحراء بين السماوة والنجف، وهي المنطقة نفسها التي استخدمت في شن هجمات على منشآت سعودية. وقالت إن الهجمات التي استهدفت إقليم كردستان انطلقت من مناطق محصورة بين محافظة صلاح الدين وكركوك وديالة، ويشرف عليها المستشار الإيراني إقبال بور. ورأت إن الغرض الأول من الهجمات هي تخريب العلاقات مع دول الجوار خصوصا السعودية والإمارات. في رسالة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، إن انتهاج سياسة مناهضة لسياسة إيران سيكون باهظ الثمن. وأضافت إن الغرض الثاني من الهجمات هو إخراج رئيس الوزراء علي الزودي، والذي كان يستعد لزيارة السعودية في إطار خطته لتحسين علاقات بلاده بالدول الإقليمية والانطلاق منها في بلورة سياسة متوازنة. ولم تستبعد أن تكون الهجمات هدفت أيضا إلى معاقبة الزيدي على إصراره على أن تكون زيارته الخارجية الأولى إلى واشنطن، على رغم دعوات متكررة لافتتاح جولته الخارجية بدءا من طهران. واعتبرت أن الغرض الثالث هو ترهيب المؤسسة العسكرية والأمنية لمنعها من التحرك لتنفيذ قرار حصر السلاح الذي وعد الزيدي بتطبيقه بعد مغادرة آخر جندي أمريكي العراق في أواخر سبتمبر أيلول المقبل. ولاحظت أن الفصائل المنفلتة استقبلت باستياء تصريحات الزيدي التي جاء فيها إنه لا مبرر لاستمرار المقاومة بعد ذلك التاريخ، لأن المقاومة ليست مهنة. وكشفت أن الأجهزة الأمنية رفعت درجة التأهب بعد تلقي عسكريين وأمنيين تهديدات بالتعرض لهم ولعائلاتهم إذا انخرطوا في عملية لفرض حصر السلاح بيد الدولة العراقية. وذكرت أن القلق تصاعد بعد تداول معلومات بأن مجموعات ضلعت سابقا في الاغتيالات قامت بتحديث بنك أهدافها ليشمل كبار المسؤولين وعلى رأسهم الزيدي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، إضافة إلى مسؤولي المخابرات والأمن. ولفتت المصادر إلى أن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البداوي كان حمل في زيارته إلى بغداد رسالة إلى السلطات العراقية من قادة مجلس التعاون تؤكد أن دول المجلس تمتلك صورا ووثائق تثبت أن الهجمات على دول المجلس انطلقت من داخل الأراضي العراقية. وطالب البداوي السلطات العراقية بالتحرك سريعا لوقف هذه الهجمات، مشيرا إلى أن دول المجلس تحتفظ بحقها الطبيعي في الدفاع عن نفسها ما لم تتوقف هذه الهجمات. وذكرت أن الأجهزة العراقية تمتلك معلومات موثوقة إن الطائرات المسيرة تعد في منطقة جرف الصخر أو منطقة جرف النداف في شرق بغداد، ويسيطر تنظيم النجباء على موقع جرف النداف المثبت رسميا على أنه موقع للحشد الشعبي، وجرف الصخر مثبت هو الآخر على أنه موقع للحشد الشعبي ويدار من كتائب حزب الله. هذا إضافة إلى مواقع أخرى في الصويرة التابعة لمحافظة واسط ومواقع في محافظة بابل. فلسطين المحتلة. مع التقدم في الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية والتي ستجري في 27 من أكتوبر تشرين الأول المقبل واحتدام التنافس على مواقع الترشيح المضمونة، اتخذت الحملة أشكالا أكثر حدة وانحدارا. وفاق وزير الدفاع إسرائيل كاتس زملائه في الانحدار الانتخابي، إذ إنه يعاني من تراجع شديد في جعبيته. ورغم أن كاتس يعد زعيما كبيرا بوصفه وزير دفاع وبكونه مواليا لرئيس الوزراء نتنياهو، فإنه يخشى ألا ينتخب في أحد المواقع الأولى، فقرر إحداث ضجيج عالمي عبر تصريحات عدها الصحفيون انتحاريا. وجاء التصريح الأول عندما كشف فيه عن أن الطائرات الأمريكية التي تقصف إيران تنطلق من إسرائيل، وهذا تصريح مثل هذا وتصريح مثل هذا ملائم لسياسة نتنياهو التي تريد جر طهران إلى قصف إسرائيل، وقد قالها بنفسه: إيران تقصف كل الدول المحيطة بها، 12 دولة تعرضت للقصف إلا إسرائيل. ورغم أن الطائرات الأمريكية تنطلق من الأراضي الإسرائيلية لم تجرؤ إيران على قصفنا. وماذا كانت النتيجة؟ قوات سنتكوم انتقدته واعتبرت تصريحات كشفا لأسرار الحرب الأمريكية، كما هاجمه وزير الدفاع الأمريكي هيكسيت عندما التقى بنتنياهو في واشنطن. وتساءلت الصحافة الإسرائيلية إن كان الأمريكيون طالبوا نتنياهو بمعاقبته، ولم تستبعد أن يصبح كاس شخصية غير مرغوب فيها لدى الأمريكيين. ولم يكتفي كاتس بذلك، بل أطلق تصريحات أخرى في شريط فيديو دعائي عممه في الشبكات الاجتماعية، وتباهى بأنه رفض التوقيع على أي أمر اعتقال

في قرية قديمة في الجنوب اللبناني ذات تاريخ عريق قمنا بتدميرها عن بكرة أبيها. لم ننتقي هذا البيت أو ذاك، بل قمنا بتدمير جميع مبانيها. واستفزت تصريحات كاتس قطاعا من الصحفيين الإسرائيليين بينهم رفيف دروكر والذي اعتبر التصريحين الأخيرين حماقة انتخابية، وقال إنه لكي يكسب كاتس بعض الأصوات في الانتخابات الداخلية في حزب الليكود يورط نفسه بلوائح اتهام في محكمة الجناية الدولية. وقال إنني لا أفهم هذه الحماقة، إنه يعلن أنه يدير سياسة أبرتايد ويتباهى بذلك ويعترف بأنه يدير سياسة إبادة ويفتخر بذلك. ألا يوجد من يشرح له القانون الدولي؟ فاليد التي وقعت إنما كانت تكتب لائحة اتهام ذاتية لمحكمة الجنايات الدولية كمجرم حرب. من جهة ثانية، كرر رئيس الأركان السابق والمنافس البارز لنتنياهو أيزنكوت قسما من خطابه السياسي لانتقاد وزير الأمن الداخلي إتمار بن غفير، فراح يقنع مستمعيه ومشاهديه بأن بن غفير ليس قائدا بل هو وزير فاشل، وقال يجب ألا ننسى إنه مدان بعشرات القضايا. بن غفير من جهته شعر بالاغتباط لأنه أقوى المرشحين لرئاسة الحكومة ويرى فيه منافسا، ورد عليه بنشر فيديو يظهر فيه أيزنكوت وهو رئيس لقسم العمليات في رئاسة أركان الجيش عام 2006 ويروي كيف حافظ على القيم الأخلاقية في الجيش، وهو تنافس بين كل الزعامات الإسرائيلية يرتكز على ضرب لبنان والافتخار بضرب لبنان والشؤون العربية. طهران، واصل الحرس الثوري الإيراني تجديد موقفه بشأن مضيق هرمز معلنا أن ناقلتي نفط حاولتا عبور الممر بدعم أمريكي قبل أن تنسحبا بعد اندلاع حريق في إحداهما، مشددا على أن المضيق لن يعاد فتحه ما دامت التهديدات الأمريكية والتدخلات في حركة السفن مستمرة، في وقت أكدت فيه باكستان استمرار الاتصالات بين واشنطن وطهران لخفض التصعيد وأحياء المفاوضات. وقال الحرس الثوري في بيان له يوم الخميس إن ناقلتي نفط حاولتا خلال ليلة الأربعاء مغادرة ما وصفه بالمسار الآمن والذي حددته إيران في جنوب مضيق هرمز بتحريض من طائرات أمريكية قبل أن تنسحبا سريعا بعد اندلاع حريق شديد بإحدى الناقلتين. ولم يحدد البيان هوية الناقلتين أو أسباب الحريق، كما لم يوضح ما إذا كانت القوات الإيرانية قد استهدفتهما مباشرة، لكنه شدد على أن مضيق هرمز لن يعاد فتحه ما دامت التهديدات الأمريكية والتدخل في التحركات البحرية بالمنطقة. يأتي ذلك بعد يوم من إعلان طهران استهداف 3 ناقلات قالت إنها حاولت المضيق عبر مسار غير مصرح به في أحدث تصعيد بشأن ترتيبات الملاحة والتي تسعى طهران لفرضها منذ اندلاع الحرب. وتتمسك إيران بضرورة حصول السفن التجارية على موافقة مسبقة لعبور المضيق والالتزام بمسارات وأوقات تحددها السلطات الإيرانية، إضافة إلى دفع بدل للخدمات، بينما ترفض الولايات المتحدة الاعتراف لطهران بأي سلطة منفردة على أحد أهم الممرات في العالم، وتؤكد أن حرية الملاحة فيه مكفولة بموجب القانون الدولي. وفي مؤشر على استمرار حركة العبور رغم التوتر، أظهرت بيانات شركات متخصصة في تتبع السفن إن ناقلة غاز طبيعي مسال تشغلها شركة قطر للطاقة غادرت مضيق هرمز خلال الليل لتكون أول ناقلة من نوعها يسجل خروجها من الممر منذ 11 يوليو تموز الحالي. وذكرت وكالة فارس التابعة للحرس الثوري إن الناقلة حصلت على إذن إيراني قبل العبور. في موازاة التصعيد أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي
إن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة لا تزال مستمرة، ولا سيما بشأن مضيق هرمز وخفض التصنيع.

الصعيد، وقال إن إسلام أباد ساعدت سابقا في التوصل إلى تفاهم أتاح إطلاق محادثات بين الجانبين، وهي تبذل أقصى ما تستطيع لإعادة الأطراف إلى المسار التفاوضي بعد انهيار وقف إطلاق النار وتجدد المواجهات العسكرية. الرياض. بحث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مع الرئيس السوري أحمد الشرع تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والمساعي المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وجدد الرئيس السوري إدانة بلاده واستنكارها لمحاولة استهداف المنشآت البترولية داخل السعودية من قبل الميليشيات التابعة لإيران في العراق، مؤكدا دعم سوريا الثابت لأمن المملكة وسيادتها. واستعرض الجانبان خلال اتصال هاتفي تلقاه الأمير محمد بن سلمان من الرئيس أحمد الشرع العلاقات الثنائية وسبل تطور آفاق التعاون المشترك بين البلدين. مدريد. أعلنت السلطات الإسبانية انتشال جثث 9 أشخاص قضوا أثناء محاولاتهم بلوغ جيب سبتة الإسباني المتاخم للمغرب، فيما تدفق مئات المهاجرين إليه يوم الخميس بعد وصول أكثر من 1500 خلال الأيام الأخيرة، متحدثة عن حالة طوارئ إنسانية. وهذه أكبر عملية اقتحام للمدينة من طرف مهاجرين غير نظاميين انطلاقا من المغرب منذ عام 2021، عندما وصل 10,000 مهاجر في سياق أزمة دبلوماسية بين البلدين. ومساء الخميس شاهد مراسلون مئات الأشخاص غالبيتهم من الشبان في شمال العراق في شمال المغرب على الطريق المؤدية إلى الحدود مع جيب سبتة، وكانوا يتقدمون في مجموعات متفرقة سيرا أو على دراجات نارية أو في سيارات. وقال عدد منهم عند مدخل بلدة بلونيش الواقعة على مسافة 15 كيلومترا من المدينة إنهم يريدون دخول سبتة، وأوضح أحدهم إنه جاء من مدينة طنجة على مسافة 70 كيلومترا من الفنيدق، وجاء على قدميه بعدما أبلغ بأن الحدود قد فتحت، فيما كانت مجموعات أخرى من الشبان تسير على جنب الطريق قبل أن تتخذ مسالك جانبية لتفادي حواجز الجيش. وقال مراسلون في وقت سابق إن شائعات انتشرت منذ ليل الأربعاء الخميس تفيد بأن الحدود ستفتح فجر الخميس وفق شهادات من مدينة الفنيدق. ووصل عشرات المهاجرين غالبيتهم شباب صغار السن إلى المدينة، بعضهم عن طريق السباحة من شاطئ الفنيدق، ودخل مهاجرون آخرون عبر معبر حدود بري، وغالبيتهم رجال مراهقون، وكان بعضهم يهتف وداعا للمغرب مرحبا إسبانيا. وتحولت الهجرة من المغرب إلى مدينتي سبتة ومليلة الإسبانيتين منذ سنوات إلى قضية سياسية حساسة بين البلدين الجارين. من إذاعة الصوت الإسلامي قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء.

0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بالمز سيركت هوكستون بارك.
1: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
2: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
1: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
2: شو يعني كل شي؟
1: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
2: في عندهم دواء بالصيدلية؟
1: عم قل لك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
2: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
1: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
2: تفتح كل يوم؟
1: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
2: شو العنوان؟
1: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
2: والتليفون
1: 9644-8727.
2: All دواء all.
1: يا سلام.
0: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى Arabian Travel في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. Arabian Travel خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
3: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب، بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
0: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
3: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
0: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-66-08-4098. Pure Hearing Bridge Clinic، فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية، نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04-784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
4: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرايقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلا هال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
0: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببين ساون بسوق الكبير. الفريق المحب لكم واللي بيتمتع بثقتكم ما زال معكم، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
5: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. Nicole's Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
0: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
6: يا هلا بليلة لجانا، نور البدر بسمانا.
4: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.

وإنا إليه راجعون. آل المصري وآل حيدر في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم بقضاء الله وتعالى وقدره. وفاة فقيدهم المرحوم بإذن الله الحاج عبد الله أحمد المصري، أولاده أحمد المصري وخالد ومحمد وعمر وحسين المصري، أشقاؤه محمد وغازي رعد وطلال المصري، أسرته لبناته حسن المصري وأحمد خليل وحسن عوض وعمر نعمان، أسرته لشقيقاته المرحومون أحمد حيدر وعبد الحي حيدر وأحمد شاكيش. تقبل التعازي هذا اليوم الجمعة من الساعة 6 ولغاية 9 مساء للرجال والنساء على العنوان 47 Griffith Avenue Punchbowl، وستتلى عن روحه الطاهرة آيات من الذكر الحكيم عقب صلاة العشاء من يوم غد الثلاثاء في مسجد الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنه. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. آل جيجية وآل أنوس في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم بقضاء الله وقدره. وفاة فقيدهم المرحوم الشيخ الحاج فؤاد محمد محمود جيجية، أولاده محمد وممدوح وموسى والمهندس محمود جيجية في أستراليا. أسرته لبناته حسين هرموش ويحيى النو وعبد الرزاق باكير وهلال البحري ووائل هرموش. شقيقته الدكتورة الصيدلانية وفاء جاجية زوجة الأستاذ محمد المصري. أشقاء زوجته محمد توفيق والحج عامر وجمال النوس. أقاربه في أستراليا عبد الله ومحمد وفؤاد وسميح وبلال وجمال وجلال وأسامة جاجية. توفي يوم الأربعاء الماضي. تقبل التعازي في أستراليا اليوم الجمعة بعد صلاة العشاء للرجال في مسجد السلام على العنوان التالي: 40 هكتور ستريت شستر هيل. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

0: Sydney's premier Islamic radio station, the Voice of Islam, 87.6 FM.
1: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
2: من الذي قتل سيدنا علي؟
3: حل مشكلات العالم الإسلامي أن يغتالوا الثلاثة الكبار: علي بن أبي طالب في الكوفة، معاوية بن أبي سفيان في دمشق، عمرو بن العاص في مصر.
2: في عهد سيدنا علي ظهرت الفرق الضالة.
3: شوف العقول لما تضل.
2: نشأت هاي الفرق.
3: لا تزال الأمة حتى هذه اللحظة تعاني من أثر هذه الفرق الضالة.
2: الخوارج موجودين حتى زمننا هذا؟
3: حتى زمننا هذا.
2: كيف شكلهم يعني؟ مين هم يعني؟
3: كيف شكلهم؟ اللي هو من يكفر بغير مكفر.
2: كلمة خوارج مأخوذة من الخروج عن ولي الأمر.
3: وبطبيعة الخوارج بطبيعة فكرهم فكرهم انشطاري.
2: احنا كيف نتعامل مع الشيعة؟
3: الشيعة والخوارج كلاهما اختلف العلماء في تكفيرهما.
2: نحكي اخواننا الشيعة، حبايبنا الشيعة، لما بنحكي عنهم يعني كيف نتعامل مع هذا الموضوع؟
3: هذا الفكر الذي يغالي في علي رضي الله عنه تطور حتى وصل بأناس إلى أنهم رأوا أن عليا هو الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا.
2: في زمن سيدنا عثمان وسيدنا علي يعني على مستوى الفتوحات حركة المسلمين تعطلت توقفت
3: الفتوحات، بل وبدأت بعض الغارات الرومية على نواحي ثغور الشام.
2: متى عدنا في زمن الأمويين؟
3: عدنا في زمن معاوية رضي الله عنه.
2: سلام الله عليكم إخواني أينما كنتم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة 100 سؤال في التاريخ. لازلنا في المحور الرابع، محور الخلافة الراشدة، وزي ما تعودنا في سلسلة 100 سؤال في التاريخ نحن دائما وأبدا نجيب عن الأسئلة الملحة والضرورية التي يتعرض لها تاريخنا الإسلامي، وفي هذه السلسلة نجيب عن كل هذه التساؤلات أو هذه الشبهات التي يتعرض لها هذا التاريخ.